0: لم شمل القوى الوطنية والاصطفاف الوطني وتعزيز المشاركة السياسية، مشيدا بقرارات البرهان بالعفو الرئاسي والتوجيه بتوفير الضمانات وتهيئة المناخ الملائم لإنجاح الحوار السياسي السوداني. أعلن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور رفضه أي سلام شكلي يمنح الشرعية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، ويشترط أن تتضمن أي عملية سياسية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته الكاملة ورفض التدخلات الأجنبية السلبية، كما شدد على ضرورة عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج قوات الدعم السريع من المدن والأحياء السكنية، وأكد ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم واحترام إرادة السودانيين، داعيا إلى بناء مشروع وطني جامع وتأسيس سلام دائم ودولة عادلة يتساوى فيها جميع السودانيين دون تمييز أو إقصاء. وأضاف في هذا الخصوص:
1: رفض التدخلات الأجنبية السلبية التي ساهمت في تأجيج صراع والدعم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والانقسامات، عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج المظاهر المسلحة للدعم السريع من المدن والأحياء السكنية لغرض استعادة الحياة المدنية.
0: قالت القوات المسلحة اليوم الأربعاء إنها تمكنت من سطح هجوم شنته قوات الدعم السريع على محطة البركة، وكبدت القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، كما استلمت عددا من المركبات القتالية والمعدات. وأضافت قيادات في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
2: الناس التابعين للقوات الخاصة قالوا تمام مجايين من أكل موسية ولا موسية وما أعرف تمام برضه في اليوم. بالنسبة للناس الموجودين أخواننا معانا هنا الموجودين في الكشف ده، أي زول مسجل في الكشف ده أفرش له.
0: وفي ذات السياق قال الرائد تعالي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاه في الدمازين إن قوات اللواء 13 مشاه تمكنت من السيطرة على مناطق أبو دقلة وأدي وأشمبو وأم شنقر يوم الاثنين، موضح أنها كبدت قوات الدعم السريع وحلفائها خسائر كبيرة واستلمت عددا من المركبات القتالية بحالة جيدة وطاردت القوات حتى الحدود الدولية. وأضاف قيادات في الجيش في هذا الخصوص:
3: وبنبارك النصر لقيادة الفرقة الرابعة مشاة من الميدان هنا، وبنبارك لمحافظة جيسان ولمملكة فازول عموما في حدود الجغرافية وللشعب بتاعنا الأبي الفتي في إقليم النيل الأزرق.
0: قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن القوات المسلحة هاجمت منطقتي أدي وأبو دقلة بمحلية جيسان بأكثر من 20 سيارة محملة بالأسلحة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير أسواق ومصادر مياه ومرافق خدمية، وأشارت إلى فقدان أكثر من 100 طفل وتشريد السكان، إضافة إلى اتهامات باختطاف مدنيين ونهب ممتلكاتهم ومصادرة ذهب وأموال من مناطق التعدين. نشرت قوى إعلان المبادئ السودانية الميثاق السياسي الذي تم توقيعه في نيروبي تحت شعار نحو بناء وطني جديد بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل للعام 2023 وحماية المدنيين. ويدعو الميثاق إلى تأسيس دولة فيدرالية ديمقراطية تفصل بين الدين والدولة وتشكيل سلطة مدنية كاملة دون مشاركة عسكرية، مع إعادة بناء المنظومة الأمنية، كما يدعو إلى تحقيق العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وحظر حزب المؤتمر الوطني اقتصاديا. ويتبنى الميثاق منهجا تنمويا متوازنا لإعادة الإعمار مع الاعتماد على الوسائل السلمية لصياغة دستور دائم يحمي الدولة المدنية. أدى ملايين السودانيين صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد في مناطق سيطرة الحكومة والدعم السريع وسط مخاوف من هجمات بطائرات مسيرة، فيما شهدت الخرطوم وعدد من الولايات استمرار أزمة السيولة وتعثر تطبيقات واتساب، إضافة إلى عزوف عن شراء الأضاحي مع شح المواشي وارتفاع الأسعار. من جانبه قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة عقب أداء صلاة العيد في سنكات إن السودان يمر بمحنة وفتنة، متمنيا أن يعم السلام ربع البلاد العام القادم، مشير إلى أن المصلين يعيشون حالة ترقب من الغصف في أي لحظة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: السودان في مهنة، السودان في فتنة، لعن الله الفتنة ولعن الله من أيقظ هذه الفتنة. والشعب السوداني صبر كثيرا كثيرا كثيرا، والشعب السوداني ضحى كثيرا، وأنتم هنا في سنكات ضحيتم كثيرا، ونحن نهني الشعب السوداني ونهني المسلمين في المشارق وفي المقارب بهذا العيد.
0: في المقابل أدى وزراء حكومة تأسيس صلاة العيد في ميدان الأشقاء بمدينة نيالا. من جانبه قال يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور إن الأمن يمثل رأس الرمح لتوفير بيئة صالحة تدعم الفلاحين والرعاة والصناع والتجار لتحقيق نهضة الشعب، وأكد في كلمة بمناسبة عيد الأضحى أهمية التماسك الاجتماعي ومحاربة أمراض الدولة القديمة مثل العنصرية والقبلية وخطاب الكراهية، داعيا إلى شراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع واستغلال العيد لتجاوز الخلافات. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حتى نحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني يظل الأمن رأس الرمح في توفير بيئة صالحة تساعد الفلاحين والرعاة والصناع والتجار في تحقيق نهضة شعبنا الذي تخلف كثيرا من رقب الأمم.
0: كشفت محلية الخرطوم يوم أمس عن اكتمال نبش ونقل 200 رفات تم دفنها اضطراريا بميدان حي المايقومة بالديوم الشرقية ضمن جهود لجنة نبش ونقل الرفات بالتنسيق مع الطب العدلي. وأشارت اللجنة إلى نقل 631 قبرا إلى المقابر الرئيسية خلال الفترة الماضية من أصل 2023 قبرا اضطراريا تم حصرها داخل الأعيان السكنية والأسواق والمرافق العامة، إضافة إلى نقل 10,000 قبر بواسطة الطب العدلي شرق جامعة أفريقيا إلى مواقع الدفن النهائية. أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي 3 قرارات بتعيين ريف أحمد مبلل وكيلا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، والعميد شرطة مختار الحبيب آدم مديرا عاما للجمارك السودانية، وحامد جبريل حامد النور رئيسا لمجلس العملة الانتقالي. أصيب مساعد شرطة مرور يوم أمس في إطلاق نار من شخص يرتدي زيا عسكريا في السوق الشعبي بمدينة كسلة. وفي شمال كردفان قتل شاب في حي رياض الصالحين بمدينة الأبيض في حادث نهب مسلح. وفي القضارف تسببت الأمطار الغزيرة والرياح في انهيار أكثر من 150 منزل وعدد من المحال التجارية والمرافق الخدمية في محلية باسندان. حذر الدكتور سر الختم إسماعيل سري استشاري السكري والغدد الصماء من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى لما قد يسببه من أضرار صحية فورية وطويلة المدى. وقال لراديو دبنجا إن احتياج الجسم من اللحوم الحمراء يتراوح بين 85 إلى 100 جرام يوميا، مشير إلى أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ والغازات وآلام المعدة والقولون. وأضاف في هذا الخصوص:
6: فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعارف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم وله أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: ترأس الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية وفد السودان في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لعام 2026 التي تستضيفها جمهورية الكونغو برازفيل خلال الفترة من 24 وحتى 29 من شهر مايو الجاري، وتناقش الاجتماعات عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها سبل حشد الموارد وتعبئة رؤوس الأموال لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التحول الهيكلي لاقتصادات الدولة الأعضاء بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في القارة الأفريقية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة، طبعا وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 و30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21% و20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخدمة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخدمة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: وريكم
1: راديو دبنجة. راديو
2: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
4: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم. مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجة. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجة. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
5: جرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بكى الليل والنويح، ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضت الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساد رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة دجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة أدتني إحساس الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب بتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة. وأنا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق لقيت توب البحر خرقة ولقيت درب الرجوع أطول هيازول المخارج وين لا غلت يداك عن حل. غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي يا واقفة في زمن السقوط يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الريدة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفه ساساقك عبس وشين قدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكه خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدره تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المره باخر نفس من وين بجيب لك قدره بس من وين وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عذبة وضل وريف لو هم سقط من طاق في حلم الحبيبة انتحر جرحت ليه خاطرة
4: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
0: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى يتكلم اسن الريد وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل إذا عاهدنا إيدي في إيدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك أنا فتح وأصبح شوفي حديد وإيدك ما فكيتها بتوكى عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخيفال العين عليك بنيت أمال وفيك عشم تبقى لي خليل يا أمل المتكول عليه يا سعد الداخراه سنين الصوف كان منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك أنا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار أو تعليل أنت بقيت لي ظهر أمان وضرر ضل وسند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل أنا برضو بميل يا المتوحي الجن وحنايا الروح ومصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
4: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
6: مالك أخر بريد مالك اتأخر بريدك ونحن منتظرين جديدك ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك يا حبيب حم الرازة ليك اوعى نهون وتجهل الوصال الوصال يا غالي اجمل لما تتفقد مجيدك مالك اتأخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وينه وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا متوقع معيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف بنتعب انت انت عارف كيف بندعم وكيف بأشواق بنطف يا اخي. هجرك لينا اصعب من خراج انفاس شهيدك، ما لك تأخر بريدك. كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك، كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. قل لي يا كيف ان حالك، قل لي للشوق من وجيدك، ما لك تأخر بريدك.
4: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل

0: البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها السلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. نستمع للأستاذ المعيز حضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشة البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا لم يحمل عصا وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغات هو كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله

0: هانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن، هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا. وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري، العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي بيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغطاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الأربعاء الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يوافق 27 من مايو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يعلن ترتيبات لإطلاق حوار شامل وردود فعل متباينة على الإعلان. القوات المسلحة تصوت هجوم على منطقة البركة وتسيطر على 4 مناطق بالنيل الأزرق، والحركة الشعبية بقيادة الحلو تتهم الجيش باستهداف المدنيين. الملايين يؤدون صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد، واستمرار أزمة السيولة وعزوف عن شراء الأضاحي في الخرطوم. قوى إعلان المبادئ تنشر ميثاقها الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة وتفلتات أمنية في كسلة والأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة عن ترتيبات لإطلاق حوار شامل داخل السودان، مبين أن الحكومة ستوجه الدعوة إلى القوى الوطنية باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوداني. وقال في كلمة بمناسبة عيد الأضحى إن الحكومة ستلتزم بتوفير كل ما يلزم لإنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته، مؤكدا أن الحوار يهدف إلى وضع أسس للبناء الوطني وتمهيد الطريق لإكمال الانتقال المدني الديمقراطي. وأعلن رفضه لنتائج مؤتمر وحوارات العواصم التي تباع وتشترى، مؤكدا أنه لن يقبل أن تفرض عليه حلول أو إملاءات ذات طابع عقائدي أو أيديولوجي أو مرتهنة لرغبات دول خارجية. من جانبه تمنى الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة النصر للقوات المسلحة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: في كل سهول بلادنا أن يحقق ويكلل النصر لأمتنا، وبإذن الله النصر التام وتحرير بلادنا بات أقرب من حبل الوريد. التحية أيضا موصولة لأسر الشهداء.
0: من جانبه قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن السودان لا يمكن أن يبقى موحدا وقابلا لإعادة البناء الوطني على أسس جديدة إلا بنبذ خيار العنف واعتماد الحل السياسي السلمي التوافقي. وأكد أن خيار الحل السياسي لا يتسق مع خطاب الحرب واحتكار تعريف أصحاب الوجعة. رحب حاتم السر القيادي في الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بدعوة البرهان لإجراء حوار وطني شامل، معلنا استعداده للمشاركة فيه، وأكد الحاجة الماسة إلى هذا الحوار في الظرف الراهن من أجل لم شمل القوى الوطنية والاصطفاف الوطني وتعزيز المشاركة السياسية، مشيدا بقرارات البرهان بالعفو الرئاسي والتوجيه بتوفير الضمانات وتهيئة المناخ الملائم لإنجاح الحوار السياسي السوداني. أعلن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور رفضه أي سلام شكلي يمنح الشرعية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، ويشترط أن تتضمن أي عملية سياسية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته الكاملة ورفض التدخلات الأجنبية السلبية، كما شدد على ضرورة عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج قوات الدعم السريع من المدن والأحياء السكنية، وأكد ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم واحترام إرادة السودانيين، داعيا إلى بناء مشروع وطني جامع وتأسيس سلام دائم ودولة عادلة يتساوى فيها جميع السودانيين دون تمييز أو إقصاء. وأضاف في هذا الخصوص:
2: رفض التدخلات الأجنبية السلبية التي ساهمت في تأجيج صراع والدعم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والانقسامات، عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج المظاهر المسلحة للدعم السريع من المدن والأحياء السكنية لغرض استعادة الحياة المدنية.
0: قالت القوات المسلحة اليوم الأربعاء إنها تمكنت من سطح هجوم شنته قوات الدعم السريع على محطة البركة، وكبدت القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، كما استلمت عددا من المركبات القتالية والمعدات وأضافت قيادات في القوات المسلحة في هذا الخصوص.
3: الناس التابعين للقوات الخاصة قالوا تمام مجاي من آخر موسية ولا موسية وما عارف تمام برضه في اليوم. بالنسبة للناس الموجودين أخواننا معانا هنا الموجودين في الكشف ده أي زول مسجل في الكشف ده أفرجلهم.
0: وفي ذات السياق قال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاه في الدمازين إن قوات اللواء 13 مشاه تمكنت من السيطرة على مناطق أبو دقلة وأدي وأشمبو وأم شنقر يوم الاثنين، موضح أنها كبدت قوات الدعم السريع وحلفائها خسائر كبيرة واستلمت عددا من المركبات القتالية بحالة جيدة وطاردت القوات حتى الحدود الدولية، وأضاف قيادات في الجيش في هذا الخصوص.
4: وبنبارك النصر لقيادة الفرقة الرابعة مشاه من الميدان هنا. وبنبارك لمحافظة ييسان ولمملكة فازول عموما في حدود جغرافية وللشعب بتاعنا الأبي الفتي في إقليم النيل الأزرق.
0: قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن القوات المسلحة هاجمت منطقتي أدي وأبو دقلة بمحلية جيسان بأكثر من 20 سيارة محملة بالأسلحة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير أسواق ومصادر مياه ومرافق خدمية، وأشارت إلى فقدان أكثر من 100 طفل وتشريد السكان، إضافة إلى اتهامات باختطاف مدنيين ونهب ممتلكاتهم ومصادرة ذهب وأموال من مناطق التعدين. نشرت قوى إعلان المبادئ السودانية الميثاق السياسي الذي تم توقيعه في نيروبي تحت شعار نحو بناء وطن جديد بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل للعام 2023 وحماية المدنيين، ويدعو الميثاق إلى تأسيس دولة فيدرالية ديمقراطية تفصل بين الدين والدولة وتشكيل سلطة مدنية كاملة دون مشاركة عسكرية، مع إعادة بناء المنظومة الأمنية، كما يدعو إلى تحقيق العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وحظر حزب المؤتمر الوطني اقتصاديا. ويتبنى الميثاق منهجا تنمويا متوازنا لإعادة الإعمار مع الاعتماد على الوسائل السلمية لصياغة دستور دائم يحمي الدولة المدنية. أدى ملايين السودانيين صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد في مناطق سيطرة الحكومة والدعم السريع وسط مخاوف من هجمات بطائرات مسيرة، فيما شهدت الخرطوم وعدد من الولايات استمرار أزمة السيولة وتعثر تطبيقات واتساب، إضافة إلى عزوف عن شراء الأضاحي مع شح المواشي وارتفاع الأسعار. من جانبه قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة عقب أداء صلاة العيد في سنكات إن السودان يمر بمحنة وفتنة، متمنيا أن يعم السلام ربع البلاد العام القادم، مشير إلى أن المصلين يعيشون حالة ترقب من الغصف في أي لحظة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السودان في مهنة، السودان في فتنة، لعن الله الفتنة ولعن الله من أيقظ هذه الفتنة، والشعب السوداني صبر كثيرا كثيرا كثيرا، والشعب السوداني ضحى كثيرا، وأنتم هنا في سنكات ضحيتم كثيرا، ونحن نهني الشعب السوداني ونهني المسلمين في المشارق وفي المقارب بهذا العيد.
0: في المقابل أدى وزراء حكومة تأسيس صلاة العيد في ميدان الأشقاء بمدينة نيالا. من جانبه قال يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور إن الأمن يمثل رأس الرمح لتوفير بيئة صالحة تدعم الفلاحين والرعاة والصناع والتجار لتحقيق نهضة الشعب، وأكد في كلمة بمناسبة عيد الأضحى أهمية التماسك الاجتماعي ومحاربة أمراض الدولة القديمة مثل العنصرية والقبلية وخطاب الكراهية، داعيا إلى شراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع واستغلال العيد لتجاوز الخلافات، وأضاف في هذا الخصوص:
6: حتى نحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني يظل الأمن رأس الرمح في توفير بيئة صالحة تساعد الفلاحين والرعاة والصناع والتجار في تحقيق نهضة شعبنا الذي تخلف كثيرا من رقب الأمم.
0: كشفت محلية الخرطوم يوم أمس عن اكتمال نبش ونقل 200 رفات تم دفنها إضطراريا بميدان حي المايقومة بالديوم الشرقية ضمن جهود لجنة نبش ونقل الرفات بالتنسيق مع الطب العدلي. وأشارت اللجنة إلى نقل 631 قبرا إلى المقابر الرئيسية خلال الفترة الماضية من أصل 2023 قبرا اضطراريا تم حصرها داخل الأعيان السكنية والأسواق والمرافق العامة، إضافة إلى نقل 10,000 قبر بواسطة الطب العدلي شرق جامعة أفريقيا إلى مواقع الدفن النهائية. أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي 3 قرارات بتعيين ريفة أحمد مبلل وكيلا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والعميد شرطة مختار الحبيب آدم مديرا عاما للجمارك السودانية وحامد جبريل حامد النور رئيسا لمجلس العملة الانتقالي. أصيب مساعد شرطة مرور يوم أمس في إطلاق نار من شخص يرتدي زيا عسكريا في السوق الشعبي بمدينة كسلة، وفي شمال كردفان قتل شاب في حي رياض الصالحين بمدينة الأبيض في حادث نهب مسلح، وفي القضارف تسببت الأمطار الغزيرة والرياح في انهيار أكثر من 150 منزل وعدد من المحال التجارية والمرافق الخدمية في محلية باسندان. حذر الدكتور سر الختم إسماعيل سري استشاري السكري والغدد الصماء من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى لما قد يسببه من أضرار صحية فورية وطويلة المدى. وقال لراديو دبنجا إن احتياج الجسم من اللحوم الحمراء يتراوح بين 85 إلى 100 جرام يوميا، مشير إلى أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ والغازات وآلام المعدة والقولون. وأضاف في هذا الخصوص:
7: فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعارف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم وله أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: ترأس الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية وفد السودان في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لعام 2026 التي تستضيفها جمهورية الكونغو برازفيل خلال الفترة من 24 وحتى 29 من شهر مايو الجاري، وتناقش الاجتماعات عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية وفي مقدمتها سبل حشد الموارد وتعبئة رؤوس الأموال لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التحول الهيكلي لاقتصادات الدولة الأعضاء بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في القارة الأفريقية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 27 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك العاشر من ذي الحجة سنة 1447 هجرية.

0: يجي هذا العيد وبلادنا ما زالت تعاني تحت ويلات الحرب والجوع والمرض للأسف. دخلت الحرب عامها الرابع والأعياد تتوالى من عيد فطر لعيد أضحى، والآمال معلقة والنفوس تتطلع إلى نهاية لهذه الحرب ونهاية معاناة المواطنين. في الأحوال الطبيعية في السابق يأتي العيد برائحة المخبوزات والزحام من أجل شراء ملابس العيد ومستلزماته والفرح الذي في وجوه الأطفال وتنقلهم من بيت لبيت، ولكن للأسف وبلدنا تحت هذه الحرب التي أكملت 3 سنوات ودخلت في السنة الرابعة، فقد صار العيد موسما لتفقد المفقودين وبكاء الموتى والبحث عن أقرباء انقطعت أخبارهم أو الذين في معسكرات النزوح أو في مكان ما على حدود دولة مجاورة هربا من الحرب.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
2: ونحن الليلة في كلستر جي في بيالي معسكر السودانيين في أوغندا.
3: هذا العيد وهذا العام إن شاء الله يعني يكون عام سلام وعام خير لكل السودانيين،
4: ونسأل ربنا للناس النازحين إنه يعودوا للبلد.
5: ارتفاع بتاعت الأسعار برضه بيجي أسعار جنوني، يعني ما قدروا الناس أداهي برضه ما قدرنا سوينا خايته.
6: رحم الله من فقدناهم وحفظ أهلنا وأحبابنا أينما كانوا.

0: في راديو دبنجة نحاول أن نستطلع بهذه المناسبة ونتيح الفرصة لبعض المواطنين داخل وخارج السودان للحديث عن أمنياتهم وإحساسهم بالعيد في هذه الظروف المعروفة لدينا. نبدأ الجولة من السودان من مدينة كسلا.
1: تهاني عبد الوهاب موسى من كسلا المحامي القاضي السابق. أهني مواطنين السودانيين بمناسبة عيد الأضحية المبارك، وأتمنى للناس الاستقرار والسلام ويعودوا لديارهم بعد الأمن وبعد السلام وبعد الاستقرار، وأتمنى لهم إنه تنتهي الحالة اللي فيها السودان الآن واللي سببت في عدم الأمن، والخلد عيدنا يكون مختلف عن أعيادنا القادمة. نأمل ونسأل ربنا التوفيق والسلام، ونسأل ربنا للناس النازحين إنه يعودوا للبلد ويستقر ويدوم السلام والأمان، وكل سنة وانتم طيبين.

0: ومن كسلا ننتقل إلى جمهورية مصر التي يتواجد فيها معظم أو الجزء الأعظم من السودانيين الذين شردتهم الحرب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى أهلنا وأحبابنا في السودان وفي كل مكان. سأل الله أن يعينه علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يرفع البلا ويجمع الشمل ويحقق الأمن والسلام لبلادنا الحبيبة. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعل أيامكم فرحا ومسرات، ورحم الله من فقدناهم وحفظ أهلنا وأحبابنا أينما كانوا. مع أطيب الأمنيات عيد الأضحى المبارك، معكم بهجة منصور من مصر.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل أيامكم كلها عيد وأنتم بالخير كله. أسأل الله أن يديم عليكم نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية، أنتم في نعم كثيرة ومن المتوالية، وأن تكونوا الحجاج بيت الله الحرام.

0: وننتقل إلى معسكر كرياندينغو للاجئين بدولة يواندا لنتلمس مظاهر العيد هناك.
1: كل سنة وكل الأحباب في كل مكان عيد أضحى مبارك. ونحن الليلة في كلاستر جي في بيالي معسكر السودانيين في يواندا نقول لكل الأحباب في كل مكان إن شاء الله ربنا يرفع البلاء من سودان الحبيب ويرفع البلاء من الدنيا دي كلها عشان نعيش بسلام. دمتم محبة وسلام كل سنة وانتم طيبين. الدموع عبد الله إبراهيم ديريك نيالة موسيقي ومسرحي بهني كل الشعب السوداني بالعيد المجيد. ودمتم محبة وسلام ومحبة وسلام لكل زولنا عندي بقى علاقة في الدنيا دي. محبة وسلام ومن كرياندانغو معسكر اللاجئين بيالي يوغندا محبة وسلام للجميع.
0: ومن يوغندا إلى محلية سيربا بدارفور وأوضاع المواطنين الصعبة في الفترة الأخيرة نتيجة نقص الغذاء والماء وانتشار الأمراض وانعدام الأدوية.
2: إن هناك أهالي محلية سيربا نتآنوا من المرض الذي ظهرت في منطقة بيردقيق التابع لمحلية سيربا خلال الأيام. يعني توفوا عدد من الأبناء وخلال اليومين حتى يعني المرضى ودينام في مستشفى الجنينة برضه يعني عدد كبير جدا. ولكن حتى اللحظة أنه يعني ما شخصوا أطباء أنه المرض ده كذا. وحتى اللحظة برضه يعني هو الأدوية برضه ما وجدت. فدي حاجة اللي هنا يعني نتآنوا أنه نتخوف ذات شديد أنه ربما يكون يرتفع عدد زيادة في المناطق التابعة المحلية. فأنا هنا من هنا برضه رسالتنا أن نرسل لحكومة الولاية وناس وزارة الصحة برضه يعملوا نظرية قوية أنه بأي وسيلة كان يحاربوا المرض الهسه موجود دي. يعني فهسه نحن في سيربا دي هسه يعني حتى في الأسواقنا ارتفاع بذات الأسعار برضه بقي أسعار جنوني. يعني ما قدروا الناس أداهي برضه ما قدرنا سوينا خايته قايلين. لكن نتمنى أنه ربنا سبحانه وتعالى يهل الأزمة دي. والكلام ده كله السبب الرئيسي الهروبات الهسي الجارية في السودان. يعني الكلام ده كله يعني النتيجة اللي هو الهروبات. يعني هنا رسالتنا كمنسقية نازحين ولاية غرب دارفور بالدبت بمحل سيربا أنه نرسل رسالتنا إلى طرفي الصراع. طرفي الصراع ذلك يختكم إلى صوت الأغل. يعني هنا حتى كشعب السودان كلنا نلهجوا في بر الأمان لأنه كل يوم الهروبات وكل يوم النزوح واللجوء وكل يوم مسيرة في حتة الفلانية قتل كذا وكل يوم بقول كذا وكذا. وفي النهاية هم الرؤساء بتاعت الأول ملأ بتاعت الطرفية السراء هم ما عندهم مشكلة. لكن الشعب السوداني البسيط هو يعني تعبان. فعن هنا رسالتنا تلحق بعبر الإذاعة أنه الناس ذلك يختكم إلى صوت العقل وحتى الشعب السوداني يلحق في بر الأمان إن شاء الله.

0: وفي العيد أيضا لا نستطيع أن ننسى سكان الكنابي ومعاناتهم في ظل الحرب. هذه المساهمة من السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية الكنابي.
1: سلامات الإخوة في راديو دبنجا، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاذ الله علينا وعليكم باليمن والبركات إن شاء الله. يجي هذا العيد وتشهد بلادنا مزيدا من الاضطرابات والحروب والدمار والتشريد. نسأل أنه يعني هذا العيد وهذا العام إن شاء الله يعني يكون عام سلام وعام خير لكل السودانيين، ويعود السودانيين القاعدين في المنافي وفي بلاد اللجوء والنزوح إلى بلادهم سالمين غانمين. وإن شاء الله يعني نستبشر مع قدوم عيد الأضحى المبارك بأن تكون هنالك تحكيم لصوت العقل ما بين طرفي الحرب، أن يعي الدرس تماما بعد المضي 3 سنوات ونيف من عمر هذا الحرب العباسية التي لم تخلف غير الدمار والخراب والتشريد للأمة السودانية. عليهم أن يعد الدرس تماما وأنه ما عاد آلية البندقية أن تحل معضلة في بلادنا السودان. عليهم أن يجنحوا للسلم ويضعوا السلاح أرضا ويصحبوا إلى طاولة المفاوضات لكي تكون هنالك سلام وأمن واستقرار حتى تعاد أو يعود بلادنا السودان إلى مصاف الدول المتقدمة، فيها تنمية وفيها استقرار وفيها سلام دائم إن شاء الله. ونحن شاكرين لكم، وتحياتي لكل الكادحين في كنابي البوسي والشغاء الذين تعرضوا في أبشع المجاذر في هذا الحرب اللعينة. نسأل أنه يعني ربنا يتقبل شهداءهم ويشفي جرحاهم ويعود إن شاء الله الناس المفقودين إلى زويهم سالمين إن شاء الله.

0: ونختتم جولتنا بحديث الدكتور سر الختم إسماعيل سري استشاري السكر والغدد الصماء الذي حذر من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى. طبعا النصيحة للذين تتوفر لهم هذه الأشياء، وأحذر من تناول المشروبات الغازية ما قد يتسبب في أضرار صحية فورية وأخرى طويلة المدى. نستمع لحديث الدكتور.
1: في البداية شكرا لأسرة راديو دبنجا على الاستضافة، متمنيا لهم التوفيق، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك على أهلنا في السودان والأمة العربية. أتمنى أن يعود السودان آمنا مستقرا رخاء سخاء، وأن ينعم أهلنا في السودان بنعمة الأمن والسلام، وأن يعودوا إلى بيوتهم آمنين سالمين، وأن يتقبل الله من الذين قدموا هديهم وأضحيتهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ومتمنيا قبول لنا جميعا في السودان والأمة الإسلامية عامة. وكذلك أتمنى أن يتقبل الله حج الذين حجوا هذا العام حجا مبرورا وسعيا مشكورا. وفي هذه السانحة أتمنى أن أقدم بعض النصائح لأهلنا بمناسبة عيد الأضحى، والمعروف أنه في هذا العيد يتقرب المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى بذبح ضحاياهم ونحرها وتناول لحومها تقربا وتبركا إلى الله سبحانه وتعالى. الملاحظ أن هناك إفراط كبير جدا في تناول اللحوم الحمراء وكذلك تناول المشروبات الغازية في هذا العيد، فأتمنى أن تجد هذه النصائح أذنا صاغية منكم جميعا. أتمنى كذلك أن تجد منكم استجابة طيبة إن شاء الله. طيب، المعروف أن ما يحتاجه جسم الإنسان من اللحوم الحمراء يتراوح مع بين 85 إلى 100 جرام في اليوم، ولكن الملاحظ في عيد الأضحى أنه المواطنين يتناولوا كمية أكبر من اللحوم، وهذا قد يسبب أضرار يعني في الوقت الحالي ولاحقا على صحة الإنسان. فتناول كمية كبيرة من اللحوم الحمراء الخالية من الألياف يؤدي إلى عسر التعسر في الهضم، ومما يؤدي إلى الانتفاخ والغازات وآلام المعدة وآلام القولون. وكذلك من الآثار اللاحقة للحوم الحمراء تأثيرها الضار على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ما يسبب أمراض الشرايين والقلب. وكثيرين منا يعني يعرف ما هي أمراض الشرايين والقلب والشرايين التاجية وهكذا. وكذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يؤدي إلى ارتفاع مقاومة الإنسولين، ما يؤدي إلى تسبب مرض السكري من النوع الثاني. وكذلك كما نعرف برضو أيضا ارتفاع أكل كمية أكبر من اللحوم يؤدي إلى آلام النقرس والجاوت المعروفة عند الشعب السوداني، وكذلك مما يسبب ضرر كبير على الكلى. فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعارف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم ولو أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة. وكذلك عندنا مشروب معروف يعني متداول في مثل هذه الأعياد هو مشروب الشربوت وهو عصير البلح، ويحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر وبرضه ضار جدا على صحة الإنسان وصحة مرضى السكر بصفة خاصة. النصيحة تقليل من تناول اللحوم الحمراء، عدم تناول المشروبات الغازية، عدم الإكثار في تناول اللحوم، تناول كميات كبيرة من الخضروات حتى تسهل هضم هذه الدهون. متمنيا لكم دوام الصحة والعافية، والشكر والتقدير لأسرة راديو دبنجا، وكل عام وأنتم بخير.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العام لدبنجا، وإلى اللقاء. راديو دبنجا يقدم
2: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب، كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة، أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب، دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب، و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب، عشان احنا نقدر نعمل كنترول أو السيطرة على أي مرض وبائي، لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست أو الآوي بتاع المرض أو العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب، السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات او الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب، ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين، برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية، وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضو من الحياة الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. في المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي احنا عايشين فيها. طيب، البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب، بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للإنفيرومنت أو للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الأوساخ وحرقها برضو من الحياة الأساسية اللي نحن بنعمل بها السيطرة على البيئة وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض. دي من الحياة المهمة جدا إنه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاث حاجات. طيب السؤال هنا إنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض إحنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض؟ إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية. مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبردوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله يا أخي تجيبوا أدوات زي الكواريج الكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها والأدوات بتاعت النظافة، الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بيها. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا

0: نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمنا عليها. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الأربعاء الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يوافق 27 من مايو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يعلن ترتيبات لإطلاق حوار شامل وردود فعل متباينة على الإعلان. القوات المسلحة تصوت هجوم على منطقة البركة وتسيطر على 4 مناطق بالنيل الأزرق، والحركة الشعبية بقيادة الحلو تتهم الجيش باستهداف المدنيين. الملايين يؤدون صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد، واستمرار أزمة السيولة وعزوف عن شراء الأضاحي في الخرطوم. قوى إعلان المبادئ تنشر ميثاقها الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة، وتفلتات أمنية في كسلة والأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة عن ترتيبات لإطلاق حوار شامل داخل السودان، مبين أن الحكومة ستوجه الدعوة إلى القوى الوطنية باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوداني. وقال في كلمة بمناسبة عيد الأضحى إن الحكومة ستلتزم بتوفير كل ما يلزم لإنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته، مؤكدا أن الحوار يهدف إلى وضع أسس للبناء الوطني وتمهيد الطريق لإكمال الانتقال المدني الديمقراطي. وأعلن رفضه لنتائج مؤتمر وحوارات العواصم التي تباع وتشترى، مؤكدا أنه لن يقبل أن تفرض عليه حلول أو إملاءات ذات طابع عقائدي أو أيديولوجي أو مرتهنة لرغبات دول خارجية. من جانبه تمنى الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة النصر للقوات المسلحة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: في كل سهول بلادنا أن يحقق ويكلل النصر لأمتنا، وبإذن الله النصر التام وتحرير بلادنا بات أقرب من حبل الوريد. التحية أيضا موصولة لأسر الشهداء.
0: من جانبه قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن السودان لا يمكن أن يبقى موحدا وقابلا لإعادة البناء الوطني على أسس جديدة إلا بنبذ خيار العنف واعتماد الحل السياسي السلمي التوافقي، وأكد أن خيار الحل السياسي لا يتسق مع خطاب الحرب واحتكار تعريف أصحاب الوجعة. رحب حاتم السر القيادي في الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بدعوة البرهان لإجراء حوار وطني شامل، معلنا استعداده للمشاركة فيه، وأكد الحاجة الماسة إلى هذا الحوار في الظرف الراهن من أجل لم شمل القوى الوطنية والاصطفاف الوطني وتعزيز المشاركة السياسية، مشيدا بقرارات البرهان بالعفو الرئاسي والتوجيه بتوفير الضمانات وتهيئة المناخ الملائم لإنجاح الحوار السياسي السوداني. أعلن مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور رفضه أي سلام شكلي يمنح الشرعية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، واشترط أن تتضمن أي عملية سياسية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته الكاملة ورفض التدخلات الأجنبية السلبية، كما شدد على ضرورة عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج قوات الدعم السريع من المدن والأحياء السكنية، وأكد ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم واحترام إرادة السودانيين، داعيا إلى بناء مشروع وطني جامع وتأسيس سلام دائم ودولة عادلة يتساوى فيها جميع السودانيين دون تمييز أو إقصاء. وأضاف في هذا الخصوص:
2: رفض التدخلات الأجنبية السلبية التي ساهمت في تأجيج صراع والدعم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والانقسامات، عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج المظاهر المسلحة للدعم السريع من المدن والأحياء السكنية لغرض استعادة الحياة المدنية.
0: قالت القوات المسلحة اليوم الأربعاء إنها تمكنت من سط هجوم شنته قوات الدعم السريع على محطة البركة، وكبدت القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، كما استلمت عددا من المركبات القتالية والمعدات وأضافت قيادات في القوات المسلحة في هذا الخصوص.
3: الناس التابعين للقوات الخاصة قالوا تمام مجايين من أكل موسية ولا موسية وما عارف تمام برضه في اليوم. بالنسبة للناس الموجودين أخواننا معانا هنا الموجودين في الكشف ده أي زول مسجل في الكشف ده أفرجلهم.
0: وفي ذات السياق قال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاه في الدمازين إن قوات اللواء 13 مشاه تمكنت من السيطرة على مناطق أبو دقلة وأدي وأشمبو وأم شنقر يوم الاثنين، موضح أنها كبدت قوات الدعم السريع وحلفائها خسائر كبيرة واستلمت عددا من المركبات القتالية بحالة جيدة وطاردت القوات حتى الحدود الدولية، وأضاف قيادات في الجيش في هذا الخصوص.
4: وبنبارك النصر لقيادة الفرقة الرابعة مشاه من الميدان هنا. وبنبارك لمحافظة ييسان ولمملكة فازول عموما في حدود جغرافية وللشعب بتاعنا الأبي الفتي في إقليم النيل الأزرق.
0: قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن القوات المسلحة هاجمت منطقتي أدي وأبو دقلة بمحلية جيسان بأكثر من 20 سيارة محملة بالأسلحة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير أسواق ومصادر مياه ومرافق خدمية، وأشارت إلى فقدان أكثر من 100 طفل وتشريد السكان، إضافة إلى اتهامات باختطاف مدنيين ونهب ممتلكاتهم ومصادرة ذهب وأموال من مناطق التعدين. نشرت قوى إعلان المبادئ السودانية الميثاق السياسي الذي تم توقيعه في نيروبي تحت شعار نحو بناء وطن جديد بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل للعام 2023 وحماية المدنيين، ويدعو الميثاق إلى تأسيس دولة فيدرالية ديمقراطية تفصل بين الدين والدولة وتشكيل سلطة مدنية كاملة دون مشاركة عسكرية، مع إعادة بناء المنظومة الأمنية، كما يدعو إلى تحقيق العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وحظر حزب المؤتمر الوطني اقتصاديا. ويتبنى الميثاق منهجا تنمويا متوازنا لإعادة الإعمار مع الاعتماد على الوسائل السلمية لصياغة دستور دائم يحمي الدولة المدنية. أدى ملايين السودانيين صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد في مناطق سيطرة الحكومة والدعم السريع وسط مخاوف من هجمات بطائرات مسيرة، فيما شهدت الخرطوم وعدد من الولايات استمرار أزمة السيولة وتعثر تطبيقات واتساب، إضافة إلى عزوف عن شراء الأضاحي مع شح المواشي وارتفاع الأسعار. من جانبه قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة عقب أداء صلاة العيد في سينكات إن السودان يمر بمحنة وفتنة، متمنيا أن يعم السلام ربع البلاد العام القادم، مشير إلى أن المصلين يعيشون حالة ترقب من الغصف في أي لحظة، وأضاف في هذا الخصوص
5: السودان في مهنة، السودان في فتنة، لعن الله الفتنة ولعن الله من أيقظ هذه الفتنة، والشعب السوداني صبر كثيرا كثيرا كثيرا، والشعب السوداني ضحى كثيرا، وأنتم هنا في سنكات ضحيتم كثيرا، ونحن نهني الشعب السوداني ونهني المسلمين في المشارق وفي المقارب بهذا العيد.
0: في المقابل أدى وزراء حكومة تأسيس صلاة العيد في ميدان الأشقاء بمدينة نيالا. من جانبه قال يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور إن الأمن يمثل رأس الرمح لتوفير بيئة صالحة تدعم الفلاحين والرعاة والصناع والتجار لتحقيق نهضة الشعب، وأكد في كلمة بمناسبة عيد الأضحى أهمية التماسك الاجتماعي ومحاربة أمراض الدولة القديمة مثل العنصرية والقبلية وخطاب الكراهية، داعيا إلى شراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع واستغلال العيد لتجاوز الخلافات، وأضاف في هذا الخصوص
6: حتى نحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني يظل الأمن رأس الرمح في توفير بيئة صالحة تساعد الفلاحين والرعاة والصناع والتجار في تحقيق نهضة شعبنا الذي تخلف كثيرا من رقب الأمم.
0: كشفت محلية الخرطوم يوم أمس عن اكتمال نبش ونقل 200 رفات تم دفنها إضطراريا بميدان حي المايقومة بالديوم الشرقية ضمن جهود لجنة نبش ونقل الرفات بالتنسيق مع الطب العدلي. وأشارت اللجنة إلى نقل 631 قبرا إلى المقابر الرئيسية خلال الفترة الماضية من أصل 2023 قبرا اضطراريا تم حصرها داخل الأعيان السكنية والأسواق والمرافق العامة، إضافة إلى نقل 10,000 قبر بواسطة الطب العدلي شرق جامعة أفريقيا إلى مواقع الدفن النهائية. أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي 3 قرارات بتعيين ريف أحمد مبلل وكيلا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والعميد شرطة مختار الحبيب آدم مديرا عاما للجمارك السودانية وحامد جبريل حامد النور رئيسا لمجلس العملة الانتقالي. أصيب مساعد شرطة مرور يوم أمس في إطلاق نار من شخص يرتدي زيا عسكريا في السوق الشعبي بمدينة كسلة، وفي شمال كردفان قتل شاب في حي رياض الصالحين بمدينة الأبيض في حادث نهب مسلح، وفي القضارف تسببت الأمطار الغزيرة والرياح في انهيار أكثر من 150 منزل وعدد من المحال التجارية والمرافق الخدمية في محلية باسندان. حذر الدكتور سر الختم إسماعيل سري استشاري السكري والغدد الصماء من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى لما قد يسببه من أضرار صحية فورية وطويلة المدى. وقال لراديو دبنجا إن احتياج الجسم من اللحوم الحمراء يتراوح بين 85 إلى 100 جرام يوميا، مشير إلى أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ والغازات وآلام المعدة والقولون. وأضاف في هذا الخصوص:
7: فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعارف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم وله أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: ترأس الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية وفد السودان في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لعام 2026 التي تستضيفها جمهورية الكونغو برازفيل خلال الفترة من 24 وحتى 29 من شهر مايو الجاري، وتناقش الاجتماعات عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها سبل حشد الموارد وتعبئة رؤوس الأموال لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التحول الهيكلي لاقتصادات الدولة الأعضاء بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في القارة الأفريقية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
9: راديو دبنجا راديو
10: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيلها في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 60% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا وحبك أستاذ محمد علي خوجلي.
12: السلام عليكم ورحمة الله.
11: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
12: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين مليان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. الحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما تقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العامة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العامة، والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها لا وجود لها، ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها عشان بعدك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن أسهم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
11: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
12: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء الخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة الغرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب الغرار نفسه يعني. مهمة لجنة الوزير الفنية بالغرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تتكلم نحن عن لجنة رؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل يعني. مهام لجنة الوزير بالغرار معروفة، حصل العاملين بالحكومة الاتحادية، حصل العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من التقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية مصلحة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدرجولة دي يعني. يعني أول حاجة أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في هذا الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا يعني، لأنه ده دليل قاطع أمام الغطاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس يعرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين يعني، الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم. في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق. غير ناس المعاشات، كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة والمتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات لحد ما قبل التخفيض ديل بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت. اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الاخر احنا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة، إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل، فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور، إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة، إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غاية دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غاية كان جدة جديد.
11: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
9: راديو دبنجة، راديو
10: في لقاء خاص على راديو دبنجة. تفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم دي، بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش أو تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.

0: الظاهرة؟
1: بخصوص الشراكات، القاعدة تتم، نعم في شراكات بين المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا اخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني، فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
0: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأيتام وما إلى ذلك؟
1: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
0: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
1: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
0: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
1: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك، وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك، إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف، ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
0: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
1: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
0: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
2: لتفادي الحوادث

0: تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
1: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
0: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
4: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي برو، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات بعد أي أم بدأت تطعيم لازم تكملين ولازم تطعيمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد يعني إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من أسهل منه إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتى ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد طعمت قبل كده ولا ما طعمت، الطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
3: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الأربعاء الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يوافق 27 من مايو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يعلن ترتيبات لإطلاق حوار شامل وردود فعل متباينة على الإعلان. القوات المسلحة تصوت هجوم على منطقة البركة وتسيطر على 4 مناطق بالنيل الأزرق، والحركة الشعبية بقيادة الحلو تتهم الجيش باستهداف المدنيين. الملايين يؤدون صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد، واستمرار أزمة السيولة وعزوف عن شراء الأضاحي في الخرطوم. قوى إعلان المبادئ تنشر ميثاقها الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة، وتفلتات أمنية في كسلة والأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة عن ترتيبات لإطلاق حوار شامل داخل السودان، مبين أن الحكومة ستوجه الدعوة إلى القوى الوطنية باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوداني. وقال في كلمة بمناسبة عيد الأضحى إن الحكومة ستلتزم بتوفير كل ما يلزم لإنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته، مؤكدا أن الحوار يهدف إلى وضع أسس للبناء الوطني وتمهيد الطريق لإكمال الانتقال المدني الديمقراطي. وأعلن رفضه لنتائج مؤتمر وحوارات العواصم التي تباع وتشترى، مؤكدا أنه لن يقبل أن تفرض عليه حلول أو إملاءات ذات طابع عقائدي أو أيديولوجي أو مرتهنة لرغبات دول خارجية. من جانبه تمنى الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة النصر للقوات المسلحة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: في كل سهول بلادنا أن يحقق ويكلل النصر لأمتنا، وبإذن الله النصر التام وتحرير بلادنا بات أقرب من حبل الوريد. التحية أيضا موصولة لأسر الشهداء.
0: من جانبه قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن السودان لا يمكن أن يبقى موحدا وقابلا لإعادة البناء الوطني على أسس جديدة إلا بنبذ خيار العنف واعتماد الحل السياسي السلمي التوافقي. وأكد أن خيار الحل السياسي لا يتسق مع خطاب الحرب واحتكار تعريف أصحاب الوجعة. رحب حاتم السر القيادي في الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بدعوة البرهان لإجراء حوار وطني شامل، معلنا استعداده للمشاركة فيه، وأكد الحاجة الماسة إلى هذا الحوار في الظرف الراهن من أجل لم شمل القوى الوطنية والاصطفاف الوطني وتعزيز المشاركة السياسية، مشيدا بقرارات البرهان بالعفو الرئاسي والتوجيه بتوفير الضمانات وتهيئة المناخ الملائم لإنجاح الحوار السياسي السوداني. أعلن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور رفضه أي سلام شكلي يمنح الشرعية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، ويشترط أن تتضمن أي عملية سياسية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته الكاملة، ورفض التدخلات الأجنبية السلبية، كما شدد على ضرورة عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج قوات الدعم السريع من المدن والأحياء السكنية، وأكد ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم واحترام إرادة السودانيين، داعيا إلى بناء مشروع وطني جامع وتأسيس سلام دائم ودولة عادلة يتساوى فيها جميع السودانيين دون تمييز أو إقصاء. وأضاف في هذا الخصوص:
2: رفض التدخلات الأجنبية السلبية التي ساهمت في تأجيج صراع والدعم التظهير العرقي والإبادة الجماعية والانقسامات، عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج المظاهر المسلحة للدعم السريع من المدن والأحياء السكنية لغرض استعادة الحياة المدنية.
0: قالت القوات المسلحة اليوم الأربعاء إنها تمكنت من سطح هجوم شنته قوات الدعم السريع على محطة البركة، وكبدت القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، كما استلمت عددا من المركبات القتالية والمعدات وأضافت قيادات في القوات المسلحة في هذا الخصوص.
3: الناس التابعين للقوات الخاصة قالوا تمام مجاي من آخر موسية ولا موسية ما أعرف تمام برضه في اليوم. بالنسبة للناس الموجودين أخواننا معانا هنا أو الموجودين في الكشف ده، أي زول مسجل في الكشف ده أفرشلو.
0: وفي ذات السياق قال الرائد تعالي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاه في الدمازين إن قوات اللواء 13 مشاه تمكنت من السيطرة على مناطق أبو دقلة وأدي وأشمبو وأم شنقر يوم الاثنين، موضح أنها كبدت قوات الدعم السريع وحلفائها خسائر كبيرة واستلمت عددا من المركبات القتالية بحالة جيدة وطاردت القوات حتى الحدود الدولية، وأضاف قيادات في الجيش في هذا الخصوص.
4: وبنبارك النصر لقيادة الفرقة الرابعة مشاه من الميدان هنا، وبنبارك لمحافظة جيسان ولمملكة فازول عموما في حدود جغرافية وللشعب بتاعنا الأبي الفتي في إقليم النيل الأزرق.
0: قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن القوات المسلحة هاجمت منطقتي أدي وأبو دقلة بمحلية جيسان بأكثر من 20 سيارة محملة بالأسلحة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير أسواق ومصادر مياه ومرافق خدمية، وأشارت إلى فقدان أكثر من 100 طفل وتشريد السكان، إضافة إلى اتهامات باختطاف مدنيين ونهب ممتلكاتهم ومصادرة ذهب وأموال من مناطق التعدين. نشرت قوى إعلان المبادئ السودانية الميثاق السياسي الذي تم توقيعه في نيروبي تحت شعار نحو بناء وطني جديد بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل للعام 2023 وحماية المدنيين، ويدعو الميثاق إلى تأسيس دولة فيدرالية ديمقراطية تفصل بين الدين والدولة وتشكيل سلطة مدنية كاملة دون مشاركة عسكرية، مع إعادة بناء المنظومة الأمنية، كما يدعو إلى تحقيق العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وحظر حزب المؤتمر الوطني اقتصاديا. ويتبنى الميثاق منهجا تنمويا متوازنا لإعادة الإعمار مع الاعتماد على الوسائل السلمية لصياغة دستور دائم يحمي الدولة المدنية. أدى ملايين السودانيين صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد في مناطق سيطرة الحكومة والدعم السريع وسط مخاوف من هجمات بطائرات مسيرة، فيما شهدت الخرطوم وعدد من الولايات استمرار أزمة السيولة وتعثر تطبيقات واتساب، إضافة إلى عزوف عن شراء الأضاحي مع شح المواشي وارتفاع الأسعار. من جانبه قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة عقب أداء صلاة العيد في سنكات إن السودان يمر بمحنة وفتنة، متمنيا أن يعم السلام ربع البلاد العام القادم، مشير إلى أن المصلين يعيشون حالة ترقب من الغصف في أي لحظة، وأضاف في هذا الخصوص
5: السودان في مهنة، السودان في فتنة، لعن الله الفتنة ولعن الله من أيقظ هذه الفتنة، والشعب السوداني صبر كثيرا كثيرا كثيرا، والشعب السوداني ضحى كثيرا، وأنتم هنا في سنكات ضحيتم كثيرا، ونحن نهني الشعب السوداني ونهني المسلمين في المشارق وفي المقارب بهذا العيد.
0: في المقابل أدى وزراء حكومة تأسيس صلاة العيد في ميدان الأشقاء بمدينة نيالا. من جانبه قال يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور إن الأمن يمثل رأس الرمح لتوفير بيئة صالحة تدعم الفلاحين والرعاة والصناع والتجار لتحقيق نهضة الشعب، وأكد في كلمة بمناسبة عيد الأضحى أهمية التماسك الاجتماعي ومحاربة أمراض الدولة القديمة مثل العنصرية والقبلية وخطاب الكراهية، داعيا إلى شراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع واستغلال العيد لتجاوز الخلافات، وأضاف في هذا الخصوص
6: حتى نحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني يظل الأمن رأس الرمح في توفير بيئة صالحة تساعد الفلاحين والرعاة والصناع والتجار في تحقيق نهضة شعبنا الذي تخلف كثيرا من رقب الأمم.
0: كشفت محلية الخرطوم يوم أمس عن اكتمال نبش ونقل 200 رفات تم دفنها اضطراريا بميدان حي المايقومة بالديوم الشرقية ضمن جهود لجنة نبش ونقل الرفات بالتنسيق مع الطب العدلي. وأشارت اللجنة إلى نقل 631 قبرا إلى المقابر الرئيسية خلال الفترة الماضية من أصل 2023 قبرا اضطراريا تم حصرها داخل الأعيان السكنية والأسواق والمرافق العامة، إضافة إلى نقل 10,000 قبر بواسطة الطب العدلي شرق جامعة أفريقيا إلى مواقع الدفن النهائية. أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي 3 قرارات بتعيين ريفة أحمد مبلل وكيلا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والعميد شرطة مختار الحبيب آدم مديرا عاما للجمارك السودانية وحامد جبريل حامد النور رئيسا لمجلس العملة الانتقالي. أصيب مساعد شرطة مرور يوم أمس في إطلاق نار من شخص يرتدي زيا عسكريا في السوق الشعبي بمدينة كسلة، وفي شمال كردفان قتل شاب في حي رياض الصالحين بمدينة الأبيض في حادث نهب مسلح، وفي القضارف تسببت الأمطار الغزيرة والرياح في انهيار أكثر من 150 منزل وعدد من المحال التجارية والمرافق الخدمية في محلية باسندا. حذر الدكتور سر الختم إسماعيل سري استشاري السكري والغدد الصماء من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى لما قد يسببه من أضرار صحية فورية وطويلة المدى، وقال لراديو دبنجا إن احتياج الجسم من اللحوم الحمراء يتراوح بين 85 إلى 100 جرام يوميا، مشير إلى أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ والغازات وآلام المعدة والقولون. وأضاف في هذا الخصوص:
7: فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعرف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم وله أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: ترأس الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية وفد السودان في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لعام 2026 التي تستضيفها جمهورية الكونغو برازفيل خلال الفترة من 24 وحتى 29 من شهر مايو الجاري، وتناقش الاجتماعات عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها سبل حشد الموارد وتعبئة رؤوس الأموال لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التحول الهيكلي لاقتصادات الدولة الأعضاء بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في القارة الأفريقية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 27 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك العاشر من ذي الحجة سنة 1447 هجرية.

0: يجي هذا العيد وبلادنا ما زالت تعاني تحت ويلات الحرب والجوع والمرض. للأسف دخلت الحرب عامها الرابع والأعياد تتوالى من عيد فطر لعيد أضحى، والآمال معلقة والنفوس تتطلع إلى نهاية لهذه الحرب ونهاية معاناة المواطنين. في الأحوال الطبيعية في السابق يأتي العيد برائحة المخبوزات والزحام من أجل شراء ملابس العيد ومستلزماته والفرح الذي في وجوه الأطفال وتنقلهم من بيت لبيت، ولكن للأسف وبلدنا تحت هذه الحرب التي أكملت 3 سنوات ودخلت في السنة الرابعة، فقد صار العيد موسما لتفقد المفقودين وبكاء الموتى والبحث عن أقرباء انقطعت أخبارهم أو الذين في معسكرات النزوح أو في مكان ما على حدود دولة مجاورة هربا من الحرب.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
2: ونحن الليلة في كلستر جي في بيالي معسكر السودانيين في أوغندا.
3: هذا العيد وهذا العام إن شاء الله يعني يكون عام سلام وعام خير لكل السودانيين،
4: ونسأل ربنا للناس النازحين إنه يعودوا للبلد.
5: ارتفاع بتاعت الأسعار برضه بقي أسعار جنوني، يعني ما قدروا الناس أداهي برضه ما قدرنا سوينا خايته.
6: رحم الله من فقدناهم وحفظ أهلنا وأحبابنا أينما كانوا.

0: في راديو دبنجة نحاول أن نستطلع بهذه المناسبة ونتيح الفرصة لبعض المواطنين داخل وخارج السودان للحديث عن أمنياتهم وإحساسهم بالعيد في هذه الظروف المعروفة لدينا. نبدأ الجولة من السودان من مدينة كسلا.
1: تهاني عبد الوهاب موسى من كسلا المحامي القاضي السابق. أهني مواطنين السودانيين بمناسبة عيد الأضحية المبارك، وأتمنى للناس الاستقرار والسلام ويعودوا لديارهم بعد الأمن وبعد السلام وبعد الاستقرار، وأتمنى لهم إنه تنتهي الحالة اللي فيها السودان الآن واللي سببت في عدم الأمن، والخلد عيدنا يكون مختلف عن أعيادنا القادمة. نأمل ونسأل ربنا التوفيق والسلام، ونسأل ربنا للناس النازحين إنه يعودوا للبلد ويستقر ويدوم السلام والأمان، وكل سنة وانتم طيبين.

0: ومن كسلا ننتقل إلى جمهورية مصر التي يتواجد فيها معظم أو الجزء الأعظم من السودانيين الذين شردتهم الحرب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى أهلنا وأحبابنا في السودان وفي كل مكان. سأل الله أن يعينه علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يرفع البلا ويجمع الشمل ويحقق الأمن والسلام لبلادنا الحبيبة. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعل أيامكم فرحا ومسرات، ورحم الله من فقدناهم وحفظ أهلنا وأحبابنا أينما كانوا. مع أطيب الأمنيات بعيد الأضحى المبارك، معاكم بهجة منصور من مصر.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل أيامكم كلها عيد وأنتم بالخير كله. أسأل الله أن يديم عليكم نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية، وأنتم في نعم كثيرة ومن المتوالية، وأن تكونوا من حجاج بيت الله الحرام.

0: وننتقل إلى معسكر كرياندينغو للاجئين بدولة يواندا لنتلمس مظاهر العيد هناك.
1: كل سنة وكل الأحباب في كل مكان عيد أضحى مبارك. ونحن الليلة في كلاستر جي في بيالي معسكر السودانيين في يواندا نقول لكل الأحباب في كل مكان إن شاء الله ربنا يرفع البلاء من سودان الحبيب ويرفع البلاء من الدنيا دي كلها عشان نعيش بسلام. دمتم محبة وسلام كل سنة وإنتوا طيبين. الدموع عبد الله إبراهيم ديريك نيالة موسيقي ومسرحي بهني كل الشعب السوداني بالعيد المجيد ودمتم محبة وسلام ومحبة وسلام لكل زولنا عندي بقى علاقة في الدنيا دي. محبة وسلام ومن كرياندانغو معسكر اللاجئين بيالي يوغندا محبة وسلام للجميع.
0: ومن يوغندا إلى محلية سيربا بدارفور وأوضاع المواطنين الصعبة في الفترة الأخيرة نتيجة نقص الغذاء والماء وانتشار الأمراض وانعدام الأدوية.
2: إن هناك أهالي محلية سيربا نتآنوا من المرض الذي ظهرت في منطقة بير دقيق التابع لمحلية سيربا خلال الأيام، يعني توفوا عدد من الأبناء وخلال اليومين حتى يعني المرضى والدينام في مستشفى الجنينة برضه يعني عدد كبيرة جدا، ولكن حتى اللحظة أنه يعني ما شخصوا أطباء أنه المرض ده كذا، وحتى اللحظة برضه يعني هو الأدوية برضه ما وجدت. فدي حاجة اللي هنا يعني نتعانوا أنه نتخوف ذات شديد أنه ربما يكون يرتفع عدد زيادة في المناطق التابعة المحلية. فنحن من هنا برضه رسالتنا أن نرسل لحكومة الولاية وناس وزارة الصحة برضه يعملوا نظرية قوية أنه بأي وسيلة كان يحارب المرض الهسة موجود دي يعني. فهسة نحن في سيربا دي هسة يعني حتى في أسواقنا ارتفاع بذات الأسعار برضه بقي أسعار جنوني، يعني ما قدروا الناس أداهي برضه ما قدرنا سوينا خايته قايلين، لكن نتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يهل الأزمة دي. والكلام ده كله السبب الرئيسي الهروبات الهسي الجارية في السودان، يعني الكلام ده كله يعني النتيجة اللي هو الهروبات. يعني هنا رسالتنا كمنسقية نازحين ولاية غرب دارفور بالدبت بمحل سيربا أنه نرسل رسالتنا إلى طرفي الصراع، طرفي الصراع ذي يختكم إلى صوت الأغل. يعني هنا حتى كشعب السودان كلنا نلحقوا في بر الأمان، لأنه كل يوم الهروبات وكل يوم النزوه واللجوء وكل يوم مسيرة بهت الفلانية قتل كذا وكل يوم بقول كذا وكذا. وفي النهاية هم الرؤساء بتاعت الأول ملع بتاعت الطرفية الصراع هم ما عندهم مشكلة، لكن الشعب السوداني البسيط هو يعني تعبان. فعنهنا رسالتنا تلحق بعبر الإذاعة أنه الناس يختكم إلى صوت الأغل وحتى الشعب السوداني يلحق في بر الأمان إن شاء الله.

0: وفي العيد أيضا لا نستطيع أن ننسى سكان الكنابي ومعاناتهم في ظل الحرب. هذه المساهمة من السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية الكنابي.
1: سلامات الإخوة في راديو دبنجا، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات إن شاء الله. يجي هذا العيد وتشهد بلادنا مزيدا من الاضطرابات والحروب والدمار والتشريد. نسأل إنه يعني هذا العيد وهذا العام إن شاء الله يعني يكون عام سلام وعام خير لكل السودانيين، ويعود السودانيين القاعدين في المنافي وفي بلاد اللجوء والنزوح إلى بلادهم سالمين غانمين. وإن شاء الله يعني نستبشر مع قدوم عيد الأضحى المبارك بأن تكون هنالك تحكيم لصوت العقل ما بين طرفي الحرب، أن يعي الدرس تماما بعد المضي 3 سنوات ونيف من عمر هذا الحرب العباسية التي لم تخلف غير الدمار والخراب والتشريد للأمة السودانية. عليهم أن يعد الدرس تماما وأنه ما عاد آلية البندقية أن تحل معضلة في بلادنا السودان. عليهم أن يجنحوا للسلم ويضعوا السلاح أرضا ويصحبوا إلى طاولة المفاوضات لكي تكون هنالك سلام وأمن واستقرار، حتى تعاد أو يعود بلادنا السودان إلى مصاف الدول المتقدمة فيها تنمية وفيها استقرار وفيها سلام دائم إن شاء الله. ونحن شاكرين لكم، وتحياتي لكل الكادحين في كنابي البوسي والشغاء الذين تعرضوا في أبشع المجاذر في هذا الحرب اللعينة. نسأل إنه يعني ربنا يتقبل شهداءهم ويشفي جرحاهم ويعود إن شاء الله الناس المفقودين إلى زويهم سالمين إن شاء الله.

0: ونختتم جولتنا بحديث الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري، استشاري السكر والغدد الصماء، الذي حذر من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى. طبعا النصيحة للذين تتوفر لهم هذه الأشياء، وأحذر من تناول المشروبات الغازية ما قد يتسبب في أضرار صحية فورية وأخرى طويلة المدى. نستمع لحديث الدكتور.
1: في البداية شكرا لأسرة راديو دبنجة على الاستضافة، متمنيا لهم التوفيق، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك على أهلنا في السودان والأمة العربية. أتمنى أن يعود السودان آمنا مستقرا رخاء سخاء، وأن ينعم أهلنا في السودان بنعمة الأمن والسلام، وأن يعود إلى بيوتهم آمنين سالمين، وأن يتقبل الله من الذين قدموا هديهم وأضحيتهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ومتمنيا قبول لنا جميعا في السودان والأمة الإسلامية عامة. وكذلك أتمنى أن يتقبل الله حج الذين حجوا هذا العام حجا مبرورا وسعيا مشكورا. وفي هذه السانحة أتمنى أن أقدم بعض النصائح لأهلنا بمناسبة عيد الأضحى، والمعروف أنه في هذا العيد يتقرب المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى بذبح ضحاياهم ونحرها وتناول لحومها تقربا وتبركا إلى الله سبحانه وتعالى. الملاحظ أن هناك إفراط كبير جدا في تناول اللحوم الحمراء وكذلك تناول المشروبات الغازية في هذا العيد، فأتمنى أن تجد هذه النصائح أذنا صاغية منكم جميعا. أتمنى كذلك أن تجد منكم استجابة طيبا إن شاء الله. طيب، المعروف أن ما يحتاجه جسم الإنسان من اللحوم الحمراء يتراوح ما بين 85 إلى 100 جرام في اليوم، ولكن الملاحظ في عيد الأضحى أنه المواطنين يتناولوا كمية أكبر من اللحوم، وهذا قد يسبب أضرار يعني في الوقت الحالي ولاحقا على صحة الإنسان. فتناول كمية كبيرة من اللحوم الحمراء خالية من الألياف يؤدي إلى عسر التعسر في الهضم، ومما يؤدي إلى الانتفاخ والغازات وآلام المعدة وآلام القولون. وكذلك من الآثار اللاحقة للحوم الحمراء تأثيرها الضار على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ما يسبب أمراض الشرايين والقلب، وكثيرين منا يعني يعرف ما هي أمراض الشرايين والقلب والشرايين التاجية وهكذا. وكذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يؤدي إلى ارتفاع مقاومة الإنسولين، ما يؤدي إلى تسبب مرض السكري من النوع الثاني. وكذلك كما نعرف برضو أيضا ارتفاع أكل كمية أكبر من اللحوم يؤدي إلى آلام النقرس والجاوت المعروفة عند الشعب السوداني، وكذلك مما يسبب ضرر كبير على الكلى. فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعارف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم ولو أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة. وكذلك عندنا مشروب معروف يعني متداول في مثل هذه الأعياد، هو مشروب الشربوت وهو عصير البلح، ويحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر وبرضه ضار جدا على صحة الإنسان وصحة مرضى السكر بصفة خاصة. النصيحة تقليل من تناول اللحوم الحمراء، عدم تناول المشروبات الغازية، عدم الإكثار في تناول اللحوم، تناول كميات كبيرة من الخضروات حتى تسهل هضم هذه الدهون. متمني لكم دوام الصحة والعافية، والشكر والتقدير لأسرة راديو دبنجة، وكل عام وأنتم بخير.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العام لدبنجة، وإلى اللقاء. راديو دبنجة يقدم
2: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب، كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة، أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب، دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب، و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب، عشان احنا نقدر نعمل كنترول أو السيطرة على أي مرض وبائي، لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست أو الآوي بتاع المرض أو العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب، السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات او الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب، ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين، برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية، وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضو من الحياة الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. في المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي احنا عايشين فيها. طيب، البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب، بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للإنفيرومنت أو للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الأوساخ وحرقها برضو من الحياة الأساسية اللي نحن بنعمل بها السيطرة على البيئة وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض. دي من الحياة المهمة جدا إنه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحياة الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاثة حاجات. طيب السؤال هنا إنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض إحنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض؟ إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية. مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبردوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله يا أخي تجيبوا أدوات زي الكواريج والكوريج والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها والأدوات بتاعت النظافة، الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بها. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أن الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي

0: للناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد في خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الأربعاء الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يوافق 27 من مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يعلن ترتيبات لإطلاق حوار شامل وردود فعل متباينة على الإعلان. القوات المسلحة تصوت هجوم على منطقة البركة وتسيطر على 4 مناطق بالنيل الأزرق، والحركة الشعبية بقيادة الحلو تتهم الجيش باستهداف المدنيين. الملايين يؤدون صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد، واستمرار أزمة السيولة وعزوف عن شراء الأضاحي في الخرطوم. قوى إعلان المبادئ تنشر ميثاقها الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة وتفلتات أمنية في كسلة والأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة عن ترتيبات لإطلاق حوار شامل داخل السودان، مبين أن الحكومة ستوجه الدعوة إلى القوى الوطنية باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوداني. وقال في كلمة بمناسبة عيد الأضحى إن الحكومة ستلتزم بتوفير كل ما يلزم لإنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته، مؤكدا أن الحوار يهدف إلى وضع أسس للبناء الوطني وتمهيد الطريق لإكمال الانتقال المدني الديمقراطي. وأعلن رفضه لنتائج مؤتمر وحوارات العواصم التي تباع وتشترى، مؤكدا أنه لن يقبل أن تفرض عليه حلول أو إملاءات ذات طابع عقائدي أو أيديولوجي أو مرتهنة لرغبات دول خارجية. من جانبه تمنى الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة النصر للقوات المسلحة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: في كل سهول بلادنا أن يحقق ويكلل النصر لأمتنا، وبإذن الله النصر التام وتحرير بلادنا بات أقرب من حبل الوريد. التحية أيضا موصولة لأسر الشهداء.
0: من جانبه قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن السودان لا يمكن أن يبقى موحدا وقابلا لإعادة البناء الوطني على أسس جديدة إلا بنبذ خيار العنف واعتماد الحل السياسي السلمي التوافقي، وأكد أن خيار الحل السياسي لا يتسق مع خطاب الحرب واحتكار تعريف أصحاب الوجعة. رحب حاتم السر القيادي في الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بدعوة البرهان لإجراء حوار وطني شامل، معلنا استعداده للمشاركة فيه، وأكد الحاجة الماسة إلى هذا الحوار في الظرف الراهن من أجل لم شمل القوى الوطنية والاصطفاف الوطني وتعزيز المشاركة السياسية، مشيدا بقرارات البرهان بالعفو الرئاسي والتوجيه بتوفير الضمانات وتهيئة المناخ الملائم لإنجاح الحوار السياسي السوداني. أعلن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور رفضه أي سلام شكلي يمنح الشرعية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، ويشترط أن تتضمن أي عملية سياسية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته الكاملة ورفض التدخلات الأجنبية السلبية، كما شدد على ضرورة عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج قوات الدعم السريع من المدن والأحياء السكنية، وأكد ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم واحترام إرادة السودانيين، داعيا إلى بناء مشروع وطني جامع وتأسيس سلام دائم ودولة عادلة يتساوى فيها جميع السودانيين دون تمييز أو إقصاء. وأضاف في هذا الخصوص:
2: رفض التدخلات الأجنبية السلبية التي ساهمت في تأجيج صراع والدعم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والانقسامات، عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج المظاهر المسلحة للدعم السريع من المدن والأحياء السكنية لغرض استعادة الحياة المدنية.
0: قالت القوات المسلحة اليوم الأربعاء إنها تمكنت من سطح هجوم شنته قوات الدعم السريع على محطة البركة، وكبدت القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، كما استلمت عددا من المركبات القتالية والمعدات وأضافت قيادات في القوات المسلحة في هذا الخصوص.
3: الناس التابعين للقوات الخاصة قالوا تمام مجايين مع كرموسية ولا موسية وما عارف تمام برضه في اليوم. بالنسبة للناس الموجودين أخواننا معانا هنا أو الموجودين في الكشف ده، أي زول مسجل في الكشف ده أفرجلهم.
0: وفي ذات السياق قال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاه في الدمازين إن قوات اللواء 13 مشاه تمكنت من السيطرة على مناطق أبو دقلة وأدي وأشمبو وأم شنقر يوم الاثنين، موضح أنها كبدت قوات الدعم السريع وحلفائها خسائر كبيرة واستلمت عددا من المركبات القتالية بحالة جيدة وطاردت القوات حتى الحدود الدولية، وأضاف قيادات في الجيش في هذا الخصوص.
4: وبنبارك النصر لقيادة الفرقة الرابعة مشى من الميدان هنا، وبنبارك لمحافظة جيسان ولمملكة فازول عموما في حدود جغرافية وللشعب بتاعنا الأبي الفتي في إقليم النيل الأزرق.
0: قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن القوات المسلحة هاجمت منطقتي أدي وأبو دقلة بمحلية جيسان بأكثر من 20 سيارة محملة بالأسلحة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير أسواق ومصادر مياه ومرافق خدمية، وأشارت إلى فقدان أكثر من 100 طفل وتشريد السكان، إضافة إلى اتهامات باختطاف مدنيين ونهب ممتلكاتهم ومصادرة ذهب وأموال من مناطق التعدين. نشرت قوى إعلان المبادئ السودانية الميثاق السياسي الذي تم توقيعه في نيروبي تحت شعار نحو بناء وطن جديد بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل للعام 2023 وحماية المدنيين، ويدعو الميثاق إلى تأسيس دولة فيدرالية ديمقراطية تفصل بين الدين والدولة وتشكيل سلطة مدنية كاملة دون مشاركة عسكرية، مع إعادة بناء المنظومة الأمنية، كما يدعو إلى تحقيق العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وحظر حزب المؤتمر الوطني اقتصاديا. ويتبنى الميثاق منهجا تنمويا متوازنا لإعادة الإعمار مع الاعتماد على الوسائل السلمية لصياغة دستور دائم يحمي الدولة المدنية. أدى ملايين السودانيين صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد في مناطق سيطرة الحكومة والدعم السريع وسط مخاوف من هجمات بطائرات مسيرة، فيما شهدت الخرطوم وعدد من الولايات استمرار أزمة السيولة وتعثر تطبيقات واتساب، إضافة إلى عزوف عن شراء الأضاحي مع شح المواشي وارتفاع الأسعار. من جانبه قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة عقب أداء صلاة العيد في سنكات إن السودان يمر بمحنة وفتنة، متمنيا أن يعم السلام ربع البلاد العام القادم، مشير إلى أن المصلين يعيشون حالة ترقب من الغصف في أي لحظة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السودان في مهنة، السودان في فتنة، لعن الله الفتنة ولعن الله من أيقظ هذه الفتنة، والشعب السوداني صبر كثيرا كثيرا كثيرا، والشعب السوداني ضحى كثيرا، وأنتم هنا في سنكات ضحيتم كثيرا، ونحن نهني الشعب السوداني ونهني المسلمين في المشارق وفي المقارب بهذا العيد.
0: في المقابل أدى وزراء حكومة تأسيس صلاة العيد في ميدان الأشقاء بمدينة نيالا. من جانبه قال يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور إن الأمن يمثل رأس الرمح لتوفير بيئة صالحة تدعم الفلاحين والرعاة والصناع والتجار لتحقيق نهضة الشعب، وأكد في كلمة بمناسبة عيد الأضحى أهمية التماسك الاجتماعي ومحاربة أمراض الدولة القديمة مثل العنصرية والقبلية وخطاب الكراهية، داعيا إلى شراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع واستغلال العيد لتجاوز الخلافات، وأضاف في هذا الخصوص:
6: حتى نحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني يظل الأمن رأس الرمح في توفير بيئة صالحة تساعد الفلاحين والرعاة والصناع والتجار في تحقيق نهضة شعبنا الذي تخلف كثيرا من رقب الأمم.
0: كشفت محلية الخرطوم يوم أمس عن اكتمال نبش ونقل 200 رفات تم دفنها إضطراريا بميدان حي المايقومة بالديوم الشرقية ضمن جهود لجنة نبش ونقل الرفات بالتنسيق مع الطب العدلي. وأشارت اللجنة إلى نقل 631 قبرا إلى المقابر الرئيسية خلال الفترة الماضية من أصل 2023 قبرا اضطراريا تم حصرها داخل الأعيان السكنية والأسواق والمرافق العامة، إضافة إلى نقل 10,000 قبر بواسطة الطب العدلي شرق جامعة أفريقيا إلى مواقع الدفن النهائية. أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي 3 قرارات بتعيين ريفة أحمد مبلل وكيلا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والعميد شرطة مختار الحبيب آدم مديرا عاما للجمارك السودانية وحامد جبريل حامد النور رئيسا لمجلس العملة الانتقالي. أصيب مساعد شرطة مرور يوم أمس في إطلاق نار من شخص يرتدي زيا عسكريا في السوق الشعبي بمدينة كسلة، وفي شمال كردفان قتل شاب في حي رياض الصالحين بمدينة الأبيض في حادث نهب مسلح، وفي القضارف تسببت الأمطار الغزيرة والرياح في انهيار أكثر من 150 منزل وعدد من المحال التجارية والمرافق الخدمية في محلية باسندان. حذر الدكتور سر الختم إسماعيل سري استشاري السكري والغدد الصماء من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى لما قد يسببه من أضرار صحية فورية وطويلة المدى، وقال لراديو دبنجا إن احتياج الجسم من اللحوم الحمراء يتراوح بين 85 إلى 100 جرام يوميا، مشير إلى أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ والغازات وآلام المعدة والقولون، وأضاف في هذا الخصوص:
7: فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعارف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم وله أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: ترأس الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية وفد السودان في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لعام 2026 التي تستضيفها جمهورية الكونغو برازفيل خلال الفترة من 24 وحتى 29 من شهر مايو الجاري، وتناقش الاجتماعات عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها سبل حشد الموارد وتعبئة رؤوس الأموال لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التحول الهيكلي لاقتصادات الدولة الأعضاء بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في القارة الأفريقية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبياً، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 35% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دابانجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. تشكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة سلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا أدوب بادي الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في التعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا مديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: بدك تفتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي. يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي. الحاجة

0: الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت لها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، او يعني لو ما تحصل بتكون الضحيه هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمه العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لانه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لانه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجه تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئه حاضنه لهم، ويقول لهم انه الحاجه اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الاجراءات هي بتتم اذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعده تصل. يعني مؤسسات البيئه الحاميه اللي هو زي الاسره والطفل ومجلس رعايه الطفوله حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
0: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة،

0: حاسه بدي تريم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدليه؟ فانت بتكون خايف وما بالوصمه بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبه كيف؟ اكيد يعني ما في محاسبه، لانه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لانه انت عارف انك انت بتخاف من بتشرع عيبك وهو واصل في جرائم وانت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده اذا احنا وصلنا لمرحله انه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدليه الهسي بيه الموجوده بيها شاشتها دي انت بتلقى حقك. ان احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط ان احنا دارين عبر الحلقه دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونيه رغم الهشاشه الموجوده عندنا ما بتقبل بالحاجه دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبه، يكون في عداله، عشان نحن نطلع من دائره الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما ينتيانا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الأربعاء الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يوافق 27 من مايو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يعلن ترتيبات لإطلاق حوار شامل وردود فعل متباينة على الإعلان. القوات المسلحة تصوت هجوم على منطقة البركة وتسيطر على 4 مناطق بالنيل الأزرق، والحركة الشعبية بقيادة الحلو تتهم الجيش باستهداف المدنيين. الملايين يؤدون صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد، واستمرار أزمة السيولة وعزوف عن شراء الأضاحي في الخرطوم. قوى إعلان المبادئ تنشر ميثاقها الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة وتفلتات أمنية في كسلة والأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة عن ترتيبات لإطلاق حوار شامل داخل السودان، مبين أن الحكومة ستوجه الدعوة إلى القوى الوطنية باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوداني. وقال في كلمة بمناسبة عيد الأضحى إن الحكومة ستلتزم بتوفير كل ما يلزم لإنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته، مؤكدا أن الحوار يهدف إلى وضع أسس للبناء الوطني وتمهيد الطريق لإكمال الانتقال المدني الديمقراطي. وأعلن رفضه لنتائج مؤتمر وحوارات العواصم التي تباع وتشترى، مؤكدا أنه لن يقبل أن تفرض عليه حلول أو إملاءات ذات طابع عقائدي أو أيديولوجي أو مرتهنة لرغبات دول خارجية. من جانبه تمنى الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة النصر للقوات المسلحة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: في كل سهول بلادنا أن يحقق ويكلل النصر لأمتنا، وبإذن الله النصر التام وتحرير بلادنا بات أقرب من حبل الوريد. التحية أيضا موصولة لأسر الشهداء.
0: من جانبه قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن السودان لا يمكن أن يبقى موحدا وقابلا لإعادة البناء الوطني على أسس جديدة إلا بنبذ خيار العنف واعتماد الحل السياسي السلمي التوافقي. وأكد أن خيار الحل السياسي لا يتسق مع خطاب الحرب واحتكار تعريف أصحاب الوجعة. رحب حاتم السر القيادي في الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بدعوة البرهان لإجراء حوار وطني شامل، معلنا استعداده للمشاركة فيه، وأكد الحاجة الماسة إلى هذا الحوار في الظرف الراهن من أجل لم شمل القوى الوطنية والاصطفاف الوطني وتعزيز المشاركة السياسية، مشيدا بقرارات البرهان بالعفو الرئاسي والتوجيه بتوفير الضمانات وتهيئة المناخ الملائم لإنجاح الحوار السياسي السوداني. أعلن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور رفضه أي سلام شكلي يمنح الشرعية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، ويشترط أن تتضمن أي عملية سياسية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته الكاملة ورفض التدخلات الأجنبية السلبية، كما شدد على ضرورة عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج قوات الدعم السريع من المدن والأحياء السكنية، وأكد ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم واحترام إرادة السودانيين، داعيا إلى بناء مشروع وطني جامع وتأسيس سلام دائم ودولة عادلة يتساوى فيها جميع السودانيين دون تمييز أو إقصاء. وأضاف في هذا الخصوص:
2: رفض التدخلات الأجنبية السلبية التي ساهمت في تأجيج صراع ودعم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والانقسامات، عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج المظاهر المسلحة للدعم السريع من المدن والأحياء السكنية لغرض استعادة الحياة المدنية.
0: قالت القوات المسلحة اليوم الأربعاء إنها تمكنت من سطح هجوم شنته قوات الدعم السريع على محطة البركة، وكبدت القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، كما استلمت عددا من المركبات القتالية والمعدات وأضافت قيادات في القوات المسلحة في هذا الخصوص.
3: الناس التابعين للقوات الخاصة قالوا تمام مجايين من الموسية والموسية وما عارف تمام برضه في اليوم. بالنسبة للناس الموجودين أخواننا معانا هنا أو الموجودين في الكشف ده، أي زول مسجل في الكشف ده أفرجلهم.
0: وفي ذات السياق قال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاه في الدمازين إن قوات اللواء 13 مشاه تمكنت من السيطرة على مناطق أبو دقلة وأدي وأشمبو وأم شنقر يوم الاثنين، موضح أنها كبدت قوات الدعم السريع وحلفائها خسائر كبيرة واستلمت عددا من المركبات القتالية بحالة جيدة وطاردت القوات حتى الحدود الدولية، وأضاف قيادات في الجيش في هذا الخصوص.
4: وبنبارك النصر لقيادة الفرقة الرابعة مشاه من الميدان هنا، وبنبارك لمحافظة ييسان ولمملكة فازول عموما في حدود جغرافية وللشعب بتاعنا الأبي الفتي في إقليم النيل الأزرق.
0: قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن القوات المسلحة هاجمت منطقتي أدي وأبو دقلة بمحلية جيسان بأكثر من 20 سيارة محملة بالأسلحة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير أسواق ومصادر مياه ومرافق خدمية، وأشارت إلى فقدان أكثر من 100 طفل وتشريد السكان، إضافة إلى اتهامات باختطاف مدنيين ونهب ممتلكاتهم ومصادرة ذهب وأموال من مناطق التعدين. نشرت قوى إعلان المبادئ السودانية الميثاق السياسي الذي تم توقيعه في نيروبي تحت شعار نحو بناء وطني جديد بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل للعام 2023 وحماية المدنيين، ويدعو الميثاق إلى تأسيس دولة فيدرالية ديمقراطية تفصل بين الدين والدولة وتشكيل سلطة مدنية كاملة دون مشاركة عسكرية، مع إعادة بناء المنظومة الأمنية، كما يدعو إلى تحقيق العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وحظر حزب المؤتمر الوطني اقتصاديا، ويتبنى الميثاق منهجا تنمويا متوازنا لإعادة الإعمار مع الاعتماد على الوسائل السلمية لصياغة دستور دائم يحمي الدولة المدنية. أدى ملايين السودانيين صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد في مناطق سيطرة الحكومة والدعم السريع وسط مخاوف من هجمات بطائرات مسيرة، فيما شهدت الخرطوم وعدد من الولايات استمرار أزمة السيولة وتعثر تطبيقات واتساب، إضافة إلى عزوف عن شراء الأضاحي مع شح المواشي وارتفاع الأسعار. من جانبه قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة عقب أداء صلاة العيد في سنكات إن السودان يمر بمحنة وفتنة، متمنيا أن يعم السلام ربع البلاد العام القادم، مشير إلى أن المصلين يعيشون حالة ترقب من الغصف في أي لحظة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السودان في مهنة، السودان في فتنة، لعن الله الفتنة ولعن الله من أيقظ هذه الفتنة، والشعب السوداني صبر كثيرا كثيرا كثيرا، والشعب السوداني ضحى كثيرا، وأنتم هنا في سنكات ضحيتم كثيرا، ونحن نهني الشعب السوداني ونهني المسلمين في المشارق وفي المقارب بهذا العيد.
0: في المقابل أدى وزراء حكومة تأسيس صلاة العيد في ميدان الأشقاء بمدينة نيالا. من جانبه قال يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور إن الأمن يمثل رأس الرمح لتوفير بيئة صالحة تدعم الفلاحين والرعاة والصناع والتجار لتحقيق نهضة الشعب، وأكد في كلمة بمناسبة عيد الأضحى أهمية التماسك الاجتماعي ومحاربة أمراض الدولة القديمة مثل العنصرية والقبلية وخطاب الكراهية، داعيا إلى شراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع واستغلال العيد لتجاوز الخلافات، وأضاف في هذا الخصوص:
6: حتى نحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني يظل الأمن رأس الرمح في توفير بيئة صالحة تساعد الفلاحين والرعاة والصناع والتجار في تحقيق نهضة شعبنا الذي تخلف كثيرا من رقب الأمم.
0: كشفت محلية الخرطوم يوم أمس عن اكتمال نبش ونقل 200 رفات تم دفنها إضطراريا بميدان حي المايقومة بالديوم الشرقية ضمن جهود لجنة نبش ونقل الرفات بالتنسيق مع الطب العدلي. وأشارت اللجنة إلى نقل 631 قبرا إلى المقابر الرئيسية خلال الفترة الماضية من أصل 2023 قبرا اضطراريا تم حصرها داخل الأعيان السكنية والأسواق والمرافق العامة، إضافة إلى نقل 10,000 قبر بواسطة الطب العدلي شرق جامعة أفريقيا إلى مواقع الدفن النهائية. أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي 3 قرارات بتعيين ريفة أحمد مبلل وكيلا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والعميد شرطة مختار الحبيب آدم مديرا عاما للجمارك السودانية وحامد جبريل حامد النور رئيسا لمجلس العملة الانتقالي. أصيب مساعد شرطة مرور يوم أمس في إطلاق نار من شخص يرتدي زيا عسكريا في السوق الشعبي بمدينة كسلة، وفي شمال كردفان قتل شاب في حي رياض الصالحين بمدينة الأبيض في حادث نهب مسلح، وفي القضارف تسببت الأمطار الغزيرة والرياح في انهيار أكثر من 150 منزل وعدد من المحال التجارية والمرافق الخدمية في محلية باسندان. حذر الدكتور سر الختم إسماعيل سري استشاري السكري والغدد الصماء من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى لما قد يسببه من أضرار صحية فورية وطويلة المدى. وقال لراديو دبنجا إن احتياج الجسم من اللحوم الحمراء يتراوح بين 85 إلى 100 جرام يوميا، مشير إلى أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ والغازات وآلام المعدة والقولون. وأضاف في هذا الخصوص:
7: فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعارف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم وله أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: ترأس الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية وفد السودان في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لعام 2026 التي تستضيفها جمهورية الكونغو برازفيل خلال الفترة من 24 وحتى 29 من شهر مايو الجاري، وتناقش الاجتماعات عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها سبل حشد الموارد وتعبئة رؤوس الأموال لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التحول الهيكلي لاقتصادات الدولة الأعضاء بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في القارة الأفريقية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم الأربعاء الموافق 27 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك العاشر من ذي الحجة سنة 1447 هجرية.

0: يجي هذا العيد وبلادنا ما زالت تعاني تحت ويلات الحرب والجوع والمرض. للأسف دخلت الحرب عامها الرابع والأعياد تتوالى من عيد فطر لعيد أضحى، والآمال معلقة والنفوس تتطلع إلى نهاية لهذه الحرب ونهاية معاناة المواطنين. في الأحوال الطبيعية في السابق يأتي العيد برائحة المخبوزات والزحام من أجل شراء ملابس العيد ومستلزماته والفرح الذي في وجوه الأطفال وتنقلهم من بيت لبيت، ولكن للأسف وبلدنا تحت هذه الحرب التي أكملت 3 سنوات ودخلت في السنة الرابعة، فقد صار العيد موسما لتفقد المفقودين وبكاء الموتى والبحث عن أقرباء انقطعت أخبارهم أو الذين في معسكرات النزوح أو في مكان ما على حدود دولة مجاورة هربا من الحرب.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
2: ونحن الليلة في كلاستر جي في بيالي معسكر السودانيين في أوغندا.
3: هذا العيد وهذا العام إن شاء الله يعني يكون عام سلام وعام خير لكل السودانيين،
4: ونسأل ربنا للناس النازحين إنه يعودوا للبلد.
5: ارتفاع بتاعت الأسعار برضه بقي أسعار جنوني، يعني ما قدروا الناس أداهي برضه ما قدرنا سوينا خايته.
4: رحم الله من فقدناهم وحفظ أهلنا وأحبابنا أينما كانوا.

0: في راديو دبنجة نحاول أن نستطلع بهذه المناسبة ونتيح الفرصة لبعض المواطنين داخل وخارج السودان للحديث عن أمنياتهم وإحساسهم بالعيد في هذه الظروف المعروفة لدينا. نبدأ الجولة من السودان من مدينة كسلا.
1: تهاني عبد الوهاب موسى من كسلا المحامي القاضي السابق. أهني مواطنين السودانيين بمناسبة عيد الأضحية المبارك، وأتمنى للناس الاستقرار والسلام ويعودوا لديارهم بعد الأمن وبعد السلام وبعد الاستقرار، وأتمنى لهم إنه تنتهي الحالة اللي فيها السودان الآن واللي سببت في عدم الأمن، والخلد عيدنا يكون مختلف عن أعيادنا القادمة. نأمل ونسأل ربنا التوفيق والسلام، ونسأل ربنا للناس النازحين إنه يعودوا للبلد ويستقر ويدوم السلام والأمان، وكل سنة وانتم طيبين.

0: ومن كسلا ننتقل إلى جمهورية مصر التي يتواجد فيها معظم أو الجزء الأعظم من السودانيين الذين شردتهم الحرب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لأهلنا وأحبابنا في السودان وفي كل مكان. سأل الله أن يعينه علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يرفع البلاء ويجمع الشمل ويحقق الأمن والسلام لبلادنا الحبيبة. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعل أيامكم فرحا ومسرات، رحم الله من فقدناهم وحفظ أهلنا وأحبابنا أينما كانوا. مع أطيب الأمنيات بعيد الأضحى المبارك، معكم بهجة منصور من مصر.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل أيامكم كلها عيد وأنتم بالخير كله. أسأل الله أن يديم عليكم نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية، أنتم في نعم كثيرة ومن المتوالية، وأن تكونوا من حجاج بيت الله الحرام.

0: وننتقل إلى معسكر كرياندينغو للاجئين بدولة يواندا لنتلمس مظاهر العيد هناك.
1: كل سنة وكل الأحباب في كل مكان عيد أضحى مبارك. ونحن الليلة في كلاستر جي في بيالي معسكر السودانيين في يواندا نقول لكل الأحباب في كل مكان إن شاء الله ربنا يرفع البلاء من سودان الحبيب ويرفع البلاء من الدنيا دي كلها عشان نعيش بسلام. دمتم محبة وسلام كل سنة وانتم طيبين. الدموع عبد الله إبراهيم ديريك نيالة موسيقي ومسرحي بهني كل الشعب السوداني بالعيد المجيد. ودمتم محبة وسلام ومحبة وسلام لكل زولنا عندي بقى علاقة في الدنيا دي. محبة وسلام ومن كرياندينغو معسكر اللاجئين بيالي يوغندا محبة وسلام للجميع.
0: ومن يوغندا إلى محلية سيربا بدارفور وأوضاع المواطنين الصعبة في الفترة الأخيرة نتيجة نقص الغذاء والماء وانتشار الأمراض وانعدام الأدوية.
2: إن هناك أهالي محلية سيربا نتآنوا من المرض الذي ظهرت في منطقة بيردقيق التابع لمحلية سيربا خلال الأيام. يعني توفوا عدد من الأبناء وخلال اليومين حتى يعني المرضى والدينام في مستشفى الجنينة برضه يعني عدد كبير جدا. ولكن حتى اللحظة أنه يعني ما شخصوا أطباء أنه المرض ده كذا. وحتى اللحظة برضه يعني هو الأدوية برضه ما وجدت. فدي حاجة اللي هنا يعني نتآنوا أنه نتخوف ذات شديد أنه ربما يكون يرتفع عدد زيادة في المناطق التابعة المحلية. فأنا هنا من هنا برضه رسالتنا أن نرسل لحكومة الولاية وناس وزارة الصحة برضه يعملوا نظرية قوية أنه بأي وسيلة كان يحاربوا المرض الهسه موجود دي. يعني فهسه نحن في سربة دي هسه يعني حتى في الأسواقنا ارتفاع بذات الأسعار برضه بقي أسعار جنوني. يعني ما قدروا الناس أداهي برضه ما قدرنا سوينا خايته قايلين. لكن نتمنى أنه ربنا سبحانه وتعالى يهل الأزمة دي. والكلام ده كله السبب الرئيسي الهروبات الهسي الجارية في السودان. يعني الكلام ده كله يعني النتيجة اللي هو الهروبات. يعني هنا رسالتنا كمنسقية نازحين ولاية غرب دارفور بالدبت بمحل سيربا أنه نرسل رسالتنا إلى طرفي الصراع. طرفي الصراع ذلك يختكم إلى صوت الأغل. يعني هنا حتى كشعب السودان كلنا نلهجوا في بر الأمان لأنه كل يوم الهروبات وكل يوم النزوح واللجوء وكل يوم مسيرة في حتة الفلانية قتل كذا وكل يوم بقول كذا وكذا. وفي النهاية هم الرؤساء بتاعت الأول ملا بتاعت الطرفية السراء هم ما عندهم مشكلة. لكن الشعب السوداني البسيط هو يعني تعبان. فعن هنا رسالتنا تلحق بعبر الإذاعة أنه الناس يختكم إلى صوت الأقل وحتى الشعب السوداني يلحق في بر الأمان إن شاء الله.

0: وفي العيد أيضا لا نستطيع أن ننسى سكان الكنابي ومعاناتهم في ظل الحرب. هذه المساهمة من السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية الكنابي.
1: سلامات الإخوة في راديو دبنجا، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاذ الله علينا وعليكم باليمن والبركات إن شاء الله. يجي هذا العيد وتشهد بلادنا مزيدا من الاضطرابات والحروب والدمار والتشريد. نسأل أنه يعني هذا العيد وهذا العام إن شاء الله يعني يكون عام سلام وعام خير لكل السودانيين، ويعود السودانيين القاعدين في المنافي وفي بلاد اللجوء والنزوح إلى بلادهم سالمين غانمين. وإن شاء الله يعني نستبشر مع قدوم عيد الأضحى المبارك بأن تكون هنالك تحكيم لصوت العقل ما بين طرفي الحرب، أن يعيد الدرس تماما بعد المضي 3 سنوات ونيف من عمر هذا الحرب العباسية التي لم تخلف غير الدمار والخراب والتشريد للأمة السودانية. عليهم أن يعيد الدرس تماما وأنه ما عاد آلية البندقية أن تحل معضلة في بلادنا السودان. عليهم أن يجنحوا للسلم ويضعوا السلاح أرضا ويصحبوا إلى طاولة المفاوضات لكي تكون هنالك سلام وأمن واستقرار حتى تعاد أو يعود بلادنا السودان إلى مصاف الدول المتقدمة، فيها تنمية وفيها استقرار وفيها سلام دائم إن شاء الله. ونحن شاكرين لكم، وتحياتي لكل الكادحين في كنابي البوسي والشغاء الذين تعرضوا في أبشع المجاذر في هذا الحرب اللعينة. نسأل أنه يعني ربنا يتقبل شهداءهم ويشفي جرحاهم ويعود إن شاء الله الناس المفقودين إلى زويهم سالمين إن شاء الله.

0: ونختتم جولتنا بحديث الدكتور سر الختم إسماعيل سري استشاري السكر والغدد الصماء الذي حذر من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى. طبعا النصيحة للذين تتوفر لهم هذه الأشياء، وأحذر من تناول المشروبات الغازية ما قد يتسبب في أضرار صحية فورية وأخرى طويلة المدى. نستمع لحديث الدكتور.
1: في البداية شكرا لأسرة راديو دبنجا على الاستضافة، متمنيا لهم التوفيق، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك على أهلنا في السودان والأمة العربية. أتمنى أن يعود السودان آمنا مستقرا رخاء سخاء، وأن ينعم أهلنا في السودان بنعمة الأمن والسلام، وأن يعودوا إلى بيوتهم آمنين سالمين، وأن يتقبل الله من الذين قدموا هديهم وأضحيتهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ومتمنيا قبول لنا جميعا في السودان والأمة الإسلامية عامة. وكذلك أتمنى أن يتقبل الله حج الذين حجوا هذا العام حجا مبرورا وسعيا مشكورا. وفي هذه السانحة أتمنى أن أقدم بعض النصائح لأهلنا بمناسبة عيد الأضحى، والمعروف أنه في هذا العيد يتقرب المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى بذبح ضحاياهم ونحرها وتناول لحومها تقربا وتبركنا إلى الله سبحانه وتعالى. الملاحظ أن هناك إفراط كبير جدا في تناول اللحوم الحمراء وكذلك تناول المشروبات الغازية في هذا العيد، فأتمنى أن تجد هذه النصائح أذنا صاغية منكم جميعا. أتمنى كذلك أن تجد منكم استجابة طيبة إن شاء الله. طيب، المعروف أن ما يحتاجه جسم الإنسان من اللحوم الحمراء يتراوح مع بين 85 إلى 100 جرام في اليوم، ولكن الملاحظ في عيد الأضحى إنه المواطنين يتناولوا كمية أكبر من اللحوم، وهذا قد يسبب أضرار يعني في الوقت الحالي ولاحقا على صحة الإنسان. فتناول كمية كبيرة من اللحوم الحمراء الخالية من الألياف يؤدي إلى عسر التعسر في الهضم، ومما يؤدي إلى الانتفاخ والغازات وآلام المعدة وآلام القولون. وكذلك من الآثار اللاحقة للحوم الحمراء تأثيرها الضار على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ما يسبب أمراض الشرايين والقلب. وكثيرين منا يعني يعرف ما هي أمراض الشرايين والقلب والشرايين التاجية وهكذا. وكذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يؤدي إلى ارتفاع مقاومة الإنسولين، ما يؤدي إلى تسبب مرض السكري من النوع الثاني. وكذلك كما نعرف برضو أيضا ارتفاع أكل الكمية أكبر من اللحوم يؤدي إلى آلام النقرس والجاوت المعروفة عند الشعب السوداني، وكذلك مما يسبب ضرر كبير على الكلى. فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعارف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم ولو أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة. وكذلك عندنا مشروب معروف يعني متداول في مثل هذه الأعياد هو مشروب الشربوت وهو عصير البلح، ويحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر وبرضه ضار جدا على صحة الإنسان وصحة مرضى السكر بصفة خاصة. النصيحة تقليل من تناول اللحوم الحمراء، عدم تناول المشروبات الغازية، عدم الإكثار في تناول اللحوم، تناول كميات كبيرة من الخضروات حتى تسهل هضم هذه الدهون. متمني لكم دوام الصحة والعافية، وشكر والتقدير لأسرة راديو دبنجا، وكل عام وأنتم بخير.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العام بدبنجا، وإلى لقاء. راديو دبنجا يقدم
2: إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: طيب السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. ففي أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة أي زول يتطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب، و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب عشان احنا نقدر نعمل كنترول أو السيطرة على أي مرض وبائي لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست أو الآوي بتاع المرض أو العائل والبيئة اللي بعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا إذا اعتبرنا إنه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات أو الناس المصابين بالمرض لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بيمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضو من الحياة الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي نحن عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحاجات دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بيها نقدر نعمل كنترول للانفيرومنت أو للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الأوساخ وحرقها برضو من الحياة الأساسية اللي نحن بنعمل بها السيطرة على البيئة وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض. دي من الحياة المهمة جدا إنه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحياة الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاثة حاجات. طيب السؤال هنا انه كثير من الناس بيسالوا يا جماعه المرض مثلا هسي الاسهالات المائيه الحاليه الموجوده في السودان يفترض نعمل شنو؟ اي زول بيسال يفترض احنا نعمل شنو؟ اي زول في المجتمع عنده مسؤوليه في مكافحه المرض، اذا كان السلطات الصحيه عندهم المسؤوليه بتاعت انه والله يا اخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية. مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبردوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله ياخد يجيبوا أدوات زي الكواريك الكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها والأدوات بتاعت النظافة، الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بيها. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في

0: يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الأربعاء الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يوافق 27 من مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يعلن ترتيبات لإطلاق حوار شامل وردود فعل متباينة على الإعلان. القوات المسلحة تصوت هجوم على منطقة البركة وتسيطر على 4 مناطق بالنيل الأزرق، والحركة الشعبية بقيادة الحلو تتهم الجيش باستهداف المدنيين. الملايين يؤدون صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد، واستمرار أزمة السيولة وعزوف عن شراء الأضاحي في الخرطوم. قوى إعلان المبادئ تنشر ميثاقها الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة، وتفلتات أمنية في كسلة والأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة عن ترتيبات لإطلاق حوار شامل داخل السودان، مبين أن الحكومة ستوجه الدعوة إلى القوى الوطنية باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوداني. وقال في كلمة بمناسبة عيد الأضحى إن الحكومة ستلتزم بتوفير كل ما يلزم لإنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته، مؤكدا أن الحوار يهدف إلى وضع أسس للبناء الوطني وتمهيد الطريق لإكمال الانتقال المدني الديمقراطي. وأعلن رفضه لنتائج مؤتمر وحوارات العواصم التي تباع وتشترى، مؤكدا أنه لن يقبل أن تفرض عليه حلول أو إملاءات ذات طابع عقائدي أو أيديولوجي أو مرتهنة لرغبات دول خارجية. من جانبه تمنى الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة النصر للقوات المسلحة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: في كل سهول بلادنا أن يحقق ويكلل النصر لأمتنا، وبإذن الله النصر التام وتحرير بلادنا بات أقرب من حبل الوريد. التحية أيضا موصولة لأسر الشهداء.
0: من جانبه قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن السودان لا يمكن أن يبقى موحدا وقابلا لإعادة البناء الوطني على أسس جديدة إلا بنبذ خيار العنف واعتماد الحل السياسي السلمي التوافقي، وأكد أن خيار الحل السياسي لا يتسق مع خطاب الحرب واحتكار تعريف أصحاب الوجعة. رحب حاتم السر القيادي في الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بدعوة البرهان لإجراء حوار وطني شامل، معلنا استعداده للمشاركة فيه، وأكد الحاجة الماسة إلى هذا الحوار في الظرف الراهن من أجل لم شمل القوى الوطنية والاصطفاف الوطني وتعزيز المشاركة السياسية، مشيدا بقرارات البرهان بالعفو الرئاسي والتوجيه بتوفير الضمانات وتهيئة المناخ الملائم لإنجاح الحوار السياسي السوداني. أعلن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور رفضه أي سلام شكلي يمنح الشرعية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، ويشترط أن تتضمن أي عملية سياسية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته الكاملة، ورفض التدخلات الأجنبية السلبية، كما شدد على ضرورة عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج قوات الدعم السريع من المدن والأحياء السكنية، وأكد ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم واحترام إرادة السودانيين، داعيا إلى بناء مشروع وطني جامع وتأسيس سلام دائم ودولة عادلة يتساوى فيها جميع السودانيين دون تمييز أو إقصاء. وأضاف في هذا الخصوص:
2: رفض التدخلات الأجنبية السلبية التي ساهمت في تأجيج صراع والدعم التظهير العرقي والإبادة الجماعية والانقسامات، عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج المظاهر المسلحة للدعم السريع من المدن والأحياء السكنية لغرض استعادة الحياة المدنية.
0: قالت القوات المسلحة اليوم الأربعاء إنها تمكنت من سطح هجوم شنته قوات الدعم السريع على محطة البركة، وكبدت القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، كما استلمت عددا من المركبات القتالية والمعدات وأضافت قيادات في القوات المسلحة في هذا الخصوص.
3: الناس التابعين للقوات الخاصه قالوا تمام جاي من اخر موسيه ولا موسيه ما اعرف تمام برضه في اليوم. بالنسبه للناس الموجودين اخواننا معانا هنا او الموجودين في الكشف ده، اي زول مسجل في الكشف ده افرش له.
0: وفي ذات السياق قال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاه في الدمازين إن قوات اللواء 13 مشاه تمكنت من السيطرة على مناطق أبو دقلة وأدي وأشمبو وأم شنقر يوم الاثنين، موضح أنها كبدت قوات الدعم السريع وحلفائها خسائر كبيرة واستلمت عددا من المركبات القتالية بحالة جيدة وطاردت القوات حتى الحدود الدولية، وأضاف قيادات في الجيش في هذا الخصوص.
4: وبنبارك النصر لقيادة الفرقة الرابعة مشى من الميدان هنا، وبنبارك لمحافظة جيسان ولمملكة فازول عموما في حدود جغرافية وللشعب بتاعنا الأبي الفتي في إقليم النيل الأزرق.
0: قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن القوات المسلحة هاجمت منطقتي أدي وأبو دقلة بمحلية جيسان بأكثر من 20 سيارة محملة بالأسلحة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير أسواق ومصادر مياه ومرافق خدمية، وأشارت إلى فقدان أكثر من 100 طفل وتشريد السكان، إضافة إلى اتهامات باختطاف مدنيين ونهب ممتلكاتهم ومصادرة ذهب وأموال من مناطق التعدين. نشرت قوى إعلان المبادئ السودانية الميثاق السياسي الذي تم توقيعه في نيروبي تحت شعار نحو بناء وطن جديد بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل للعام 2023 وحماية المدنيين، ويدعو الميثاق إلى تأسيس دولة فيدرالية ديمقراطية تفصل بين الدين والدولة وتشكيل سلطة مدنية كاملة دون مشاركة عسكرية، مع إعادة بناء المنظومة الأمنية، كما يدعو إلى تحقيق العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وحظر حزب المؤتمر الوطني اقتصاديا. ويتبنى الميثاق منهجا تنمويا متوازنا لإعادة الإعمار مع الاعتماد على الوسائل السلمية لصياغة دستور دائم يحمي الدولة المدنية. أدى ملايين السودانيين صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد في مناطق سيطرة الحكومة والدعم السريع وسط مخاوف من هجمات بطائرات مسيرة، فيما شهدت الخرطوم وعدد من الولايات استمرار أزمة السيولة وتعثر تطبيقات واتساب، إضافة إلى عزوف عن شراء الأضاحي مع شح المواشي وارتفاع الأسعار. من جانبه قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة عقب أداء صلاة العيد في سنكات إن السودان يمر بمحنة وفتنة، متمنيا أن يعم السلام ربع البلاد العام القادم، مشير إلى أن المصلين يعيشون حالة ترقب من الغصف في أي لحظة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السودان في مهنة، السودان في فتنة، لعن الله الفتنة ولعن الله من أيقظ هذه الفتنة، والشعب السوداني صبر كثيرا كثيرا كثيرا، والشعب السوداني ضحى كثيرا، وأنتم هنا في سنكات ضحيتم كثيرا، ونحن نهني الشعب السوداني ونهني المسلمين في المشارق وفي المقارب بهذا العيد.
0: في المقابل أدى وزراء حكومة تأسيس صلاة العيد في ميدان الأشقاء بمدينة نيالا. من جانبه قال يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور إن الأمن يمثل رأس الرمح لتوفير بيئة صالحة تدعم الفلاحين والرعاة والصناع والتجار لتحقيق نهضة الشعب، وأكد في كلمة بمناسبة عيد الأضحى أهمية التماسك الاجتماعي ومحاربة أمراض الدولة القديمة مثل العنصرية والقبلية وخطاب الكراهية، داعيا إلى شراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع واستغلال العيد لتجاوز الخلافات، وأضاف في هذا الخصوص:
6: حتى نحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني يظل الأمن رأس الرمح في توفير بيئة صالحة تساعد الفلاحين والرعاة والصناع والتجار في تحقيق نهضة شعبنا الذي تخلف كثيرا من رقب الأمم.
0: كشفت محلية الخرطوم يوم أمس عن اكتمال نبش ونقل 200 رفات تم دفنها اضطراريا بميدان حي المايقومة بالديوم الشرقية ضمن جهود لجنة نبش ونقل الرفات بالتنسيق مع الطب العدلي. وأشارت اللجنة إلى نقل 631 قبرا إلى المقابر الرئيسية خلال الفترة الماضية من أصل 2023 قبرا اضطراريا تم حصرها داخل الأعيان السكنية والأسواق والمرافق العامة، إضافة إلى نقل 10,000 قبر بواسطة الطب العدلي شرق جامعة أفريقيا إلى مواقع الدفن النهائية. أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي 3 قرارات بتعيين ريفة أحمد مبلل وكيلا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والعميد شرطة مختار الحبيب آدم مديرا عاما للجمارك السودانية وحامد جبريل حامد النور رئيسا لمجلس العملة الانتقالي. أصيب مساعد شرطة مرور يوم أمس في إطلاق نار من شخص يرتدي زيا عسكريا في السوق الشعبي بمدينة كسلة، وفي شمال كردفان قتل شاب في حي رياض الصالحين بمدينة الأبيض في حادث نهب مسلح، وفي القضارف تسببت الأمطار الغزيرة والرياح في انهيار أكثر من 150 منزل وعدد من المحال التجارية والمرافق الخدمية في محلية باسندا. حذر الدكتور سر الختم إسماعيل سري استشاري السكري والغدد الصماء من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى لما قد يسببه من أضرار صحية فورية وطويلة المدى. وقال لراديو دبنجا إن احتياج الجسم من اللحوم الحمراء يتراوح بين 85 إلى 100 جرام يوميا، مشير إلى أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ والغازات وآلام المعدة والقولون. وأضاف في هذا الخصوص:
7: فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعرف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم وله أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: ترأس الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية وفد السودان في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لعام 2026 التي تستضيفها جمهورية الكونغو برازفيل خلال الفترة من 24 وحتى 29 من شهر مايو الجاري، وتناقش الاجتماعات عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها سبل حشد الموارد وتعبئة رؤوس الأموال لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التحول الهيكلي لاقتصادات الدولة الأعضاء بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في القارة الأفريقية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المجلس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب. حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرا للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
10: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفى قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 140 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
9: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن الغضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا، تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشية البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسط ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدام لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المحترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والغضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة
12: إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
13: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
14: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلينا القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخذ الإجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه انت عارف انك انت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وانت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة انه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم انه ده حق وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاه، هنا اللغاه بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاه الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده الباء من الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي، بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي

0: جرات ثلاثة جرات وفي بعض الجرات جرة واحدة. عشان كذا لازم يكمل الجرات القرار عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 9. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر في جرعات بعد سنتين في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولدي ذا وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض. ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والتفاصيل دايره قروش والعلاجات دايره قروش كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسالوه انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الأربعاء الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يوافق 27 من مايو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يعلن ترتيبات لإطلاق حوار شامل وردود فعل متباينة على الإعلان. القوات المسلحة تصوت هجوم على منطقة البركة وتسيطر على 4 مناطق بالنيل الأزرق، والحركة الشعبية بقيادة الحلو تتهم الجيش باستهداف المدنيين. الملايين يؤدون صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد، واستمرار أزمة السيولة وعزوف عن شراء الأضاحي في الخرطوم. قوى إعلان المبادئ تنشر ميثاقها الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة وتفلتات أمنية في كسلة والأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة عن ترتيبات لإطلاق حوار شامل داخل السودان، مبين أن الحكومة ستوجه الدعوة إلى القوى الوطنية باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوداني. وقال في كلمة بمناسبة عيد الأضحى إن الحكومة ستلتزم بتوفير كل ما يلزم لإنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته، مؤكدا أن الحوار يهدف إلى وضع أسس للبناء الوطني وتمهيد الطريق لإكمال الانتقال المدني الديمقراطي. وأعلن رفضه لنتائج مؤتمر وحوارات العواصم التي تباع وتشترى، مؤكدا أنه لن يقبل أن تفرض عليه حلول أو إملاءات ذات طابع عقائدي أو أيديولوجي أو مرتهنة لرغبات دول خارجية. من جانبه تمنى الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة النصر للقوات المسلحة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: في كل سهول بلادنا أن يحقق ويكلل النصر لأمتنا، وبإذن الله النصر التام وتحرير بلادنا بات أقرب من حبل الوريد. التحية أيضا موصولة لأسر الشهداء.
0: من جانبه قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن السودان لا يمكن أن يبقى موحدا وقابلا لإعادة البناء الوطني على أسس جديدة إلا بنبذ خيار العنف واعتماد الحل السياسي السلمي التوافقي، وأكد أن خيار الحل السياسي لا يتسق مع خطاب الحرب واحتكار تعريف أصحاب الوجعة. رحب حاتم السر القيادي في الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بدعوة البرهان لإجراء حوار وطني شامل، معلنا استعداده للمشاركة فيه، وأكد الحاجة الماسة إلى هذا الحوار في الظرف الراهن من أجل لم شمل القوى الوطنية والاصطفاف الوطني وتعزيز المشاركة السياسية، مشيدا بقرارات البرهان بالعفو الرئاسي والتوجيه بتوفير الضمانات وتهيئة المناخ الملائم لإنجاح الحوار السياسي السوداني. أعلن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور رفضه أي سلام شكلي يمنح الشرعية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، ويشترط أن تتضمن أي عملية سياسية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته الكاملة ورفض التدخلات الأجنبية السلبية، كما شدد على ضرورة عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج قوات الدعم السريع من المدن والأحياء السكنية، وأكد ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم واحترام إرادة السودانيين، داعيا إلى بناء مشروع وطني جامع وتأسيس سلام دائم ودولة عادلة يتساوى فيها جميع السودانيين دون تمييز أو إقصاء. وأضاف في هذا الخصوص:
2: رفض التدخلات الأجنبية السلبية التي ساهمت في تأجيج صراع ودعم تظاهر العرق والإبادة الجماعية والانقسامات، عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج المظاهر المسلحة للدعم السريع من المدن والأحياء السكنية لغرض استعادة الحياة المدنية.
0: قالت القوات المسلحة اليوم الأربعاء إنها تمكنت من سط هجوم شنته قوات الدعم السريع على محطة البركة، وكبدت القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، كما استلمت عددا من المركبات القتالية والمعدات وأضافت قيادات في القوات المسلحة في هذا الخصوص.
3: الناس التابعين للقوات الخاصة قالوا تمام مجايين من أكر موسية ولا موسية وما عارف تمام برضه في اليوم. بالنسبة للناس الموجودين أخواننا معانا هنا أو الموجودين في الكشف ده أي زول مسجل في الكشف ده أفرجلهم.
0: وفي ذات السياق قال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاه في الدمازين إن قوات اللواء 13 مشاه تمكنت من السيطرة على مناطق أبو دقلة وأدي وأشمبو وأم شنقر يوم الاثنين، موضح أنها كبدت قوات الدعم السريع وحلفائها خسائر كبيرة واستلمت عددا من المركبات القتالية بحالة جيدة وطاردت القوات حتى الحدود الدولية، وأضاف قيادات في الجيش في هذا الخصوص.
4: وبنبارك النصر لقيادة الفرقة الرابعة مشاه من الميدان هنا، وبنبارك لمحافظة جيسان ولمملكة فازول عموما في حدود الجغرافية وللشعب بتاعنا الأبي الفتي في إقليم النيل الأزرق.
0: قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن القوات المسلحة هاجمت منطقتي أدي وأبو دقلة بمحلية جيسان بأكثر من 20 سيارة محملة بالأسلحة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير أسواق ومصادر مياه ومرافق خدمية، وأشارت إلى فقدان أكثر من 100 طفل وتشريد السكان، إضافة إلى اتهامات باختطاف مدنيين ونهب ممتلكاتهم ومصادرة ذهب وأموال من مناطق التعدين. نشرت قوى إعلان المبادئ السودانية الميثاق السياسي الذي تم توقيعه في نيروبي تحت شعار نحو بناء وطن جديد بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل للعام 2023 وحماية المدنيين، ويدعو الميثاق إلى تأسيس دولة فيدرالية ديمقراطية تفصل بين الدين والدولة وتشكيل سلطة مدنية كاملة دون مشاركة عسكرية، مع إعادة بناء المنظومة الأمنية، كما يدعو إلى تحقيق العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وحظر حزب المؤتمر الوطني اقتصاديا. ويتبنى الميثاق منهجا تنمويا متوازنا لإعادة الإعمار مع الاعتماد على الوسائل السلمية لصياغة دستور دائم يحمي الدولة المدنية. أدى ملايين السودانيين صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد في مناطق سيطرة الحكومة والدعم السريع وسط مخاوف من هجمات بطائرات مسيرة، فيما شهدت الخرطوم وعدد من الولايات استمرار أزمة السيولة وتعثر تطبيقات واتساب، إضافة إلى عزوف عن شراء الأضاحي مع شح المواشي وارتفاع الأسعار. من جانبه قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة عقب أداء صلاة العيد في سنكات إن السودان يمر بمحنة وفتنة، متمنيا أن يعم السلام ربع البلاد العام القادم، مشير إلى أن المصلين يعيشون حالة ترقب من الغصف في أي لحظة، وأضاف في هذا الخصوص
5: السودان في مهنة، السودان في فتنة، لعن الله الفتنة ولعن الله من أيقظ هذه الفتنة، والشعب السوداني صبر كثيرا كثيرا كثيرا، والشعب السوداني ضحى كثيرا، وأنتم هنا في سنكات ضحيتم كثيرا، ونحن نهني الشعب السوداني ونهني المسلمين في المشارق وفي المقارب بهذا العيد.
0: في المقابل أدى وزراء حكومة تأسيس صلاة العيد في ميدان الأشقاء بمدينة نيالا. من جانبه قال يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور إن الأمن يمثل رأس الرمح لتوفير بيئة صالحة تدعم الفلاحين والرعاة والصناع والتجار لتحقيق نهضة الشعب، وأكد في كلمة بمناسبة عيد الأضحى أهمية التماسك الاجتماعي ومحاربة أمراض الدولة القديمة مثل العنصرية والقبلية وخطاب الكراهية، داعيا إلى شراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع واستغلال العيد لتجاوز الخلافات، وأضاف في هذا الخصوص
6: حتى نحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني يظل الأمن رأس الرمح في توفير بيئة صالحة تساعد الفلاحين والرعاة والصناع والتجار في تحقيق نهضة شعبنا الذي تخلف كثيرا من رقب الأمم.
0: كشفت محلية الخرطوم يوم أمس عن اكتمال نبش ونقل 200 رفات تم دفنها إضطراريا بميدان حي المايقومة بالديوم الشرقية ضمن جهود لجنة نبش ونقل الرفات بالتنسيق مع الطب العدلي. وأشارت اللجنة إلى نقل 631 قبرا إلى المقابر الرئيسية خلال الفترة الماضية من أصل 2023 قبرا اضطراريا تم حصرها داخل الأعيان السكنية والأسواق والمرافق العامة، إضافة إلى نقل 10,000 قبر بواسطة الطب العدلي شرق جامعة أفريقيا إلى مواقع الدفن النهائية. أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي 3 قرارات بتعيين ريف أحمد مبلل وكيلا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والعميد شرطة مختار الحبيب آدم مديرا عاما للجمارك السودانية وحامد جبريل حامد النور رئيسا لمجلس العملة الانتقالي. أصيب مساعد شرطة مرور يوم أمس في إطلاق نار من شخص يرتدي زيا عسكريا في السوق الشعبي بمدينة كسلة، وفي شمال كردفان قتل شاب في حي رياض الصالحين بمدينة الأبيض في حادث نهب مسلح، وفي القضارف تسببت الأمطار الغزيرة والرياح في انهيار أكثر من 150 منزل وعدد من المحال التجارية والمرافق الخدمية في محلية باسندان. حذر الدكتور سر الختم إسماعيل سري استشاري السكري والغدد الصماء من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى لما قد يسببه من أضرار صحية فورية وطويلة المدى، وقال لراديو دبنجا إن احتياج الجسم من اللحوم الحمراء يتراوح بين 85 إلى 100 جرام يوميا، مشير إلى أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ والغازات وآلام المعدة والقولون، وأضاف في هذا الخصوص:
7: فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعارف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم ولو أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: ترأس الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية وفد السودان في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لعام 2026 التي تستضيفها جمهورية الكونغو برازفيل خلال الفترة من 24 وحتى 29 من شهر مايو الجاري، وتناقش الاجتماعات عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها سبل حشد الموارد وتعبئة رؤوس الأموال لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التحول الهيكلي لاقتصادات الدولة الأعضاء بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في القارة الأفريقية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم الأربعاء الموافق 27 مايو، أول أيام عيد الأضحى المبارك، العاشر من ذي الحجة سنة 1447 هجرية.

0: يجي هذا العيد وبلادنا ما زالت تعاني تحت ويلات الحرب والجوع والمرض للأسف. دخلت الحرب عامها الرابع والأعياد تتوالى من عيد فطر لعيد أضحى، والآمال معلقة والنفوس تتطلع إلى نهاية لهذه الحرب ونهاية معاناة المواطنين. في الأحوال الطبيعية في السابق يأتي العيد برائحة المخبوزات والزحام من أجل شراء ملابس العيد ومستلزماته والفرح الذي في وجوه الأطفال وتنقل من بيت لبيت، ولكن للأسف وبلدنا تحت هذه الحرب التي أكملت 3 سنوات ودخلت في السنة الرابعة، فقد صار العيد موسما لتفقد المفقودين وبكاء الموتى والبحث عن أقرباء انقطعت أخبارهم أو الذين في معسكرات النزوح أو في مكان ما على حدود دولة مجاورة هربا من الحرب.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
2: ونحن الليلة في كلاستر جي في بيالي معسكر السودانيين في أوغندا.
3: هذا العيد وهذا العام إن شاء الله يعني يكون عام سلام وعام خير لكل السودانيين،
4: ونسأل ربنا للناس النازحين إنه يعودوا للبلد.
5: ارتفاع بتاعت الأسعار برضه بقي أسعار جنوني، يعني ما قدروا الناس أداهي برضه ما قدرنا سوينا خايته.
4: رحم الله من فقدناهم وحفظ أهلنا وأحبابنا أينما كانوا.

0: في راديو دبنجة نحاول أن نستطلع بهذه المناسبة ونتيح الفرصة لبعض المواطنين داخل وخارج السودان للحديث عن أمنياتهم وإحساسهم بالعيد في هذه الظروف المعروفة لدينا. نبدأ الجولة من السودان من مدينة كسلا.
1: تهاني عبد الوهاب موسى من كسلا المحامي القاضي السابق. أهني مواطنين السودانيين بمناسبة عيد الأضحية المبارك، وأتمنى للناس الاستقرار والسلام ويعودوا لديارهم بعد الأمن وبعد السلام وبعد الاستقرار، وأتمنى لهم إنه تنتهي الحالة اللي فيها السودان الآن واللي سببت في عدم الأمن، والخلد عيدنا يكون مختلف عن أعيادنا القادمة. نأمل ونسأل ربنا التوفيق والسلام، ونسأل ربنا للناس النازحين إنه يعودوا للبلد ويستقر ويدوم السلام والأمان، وكل سنة وانتم طيبين.

0: ومن كسلا ننتقل إلى جمهورية مصر التي يتواجد فيها معظم أو الجزء الأعظم من السودانيين الذين شردتهم الحرب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لأهلنا وأحبابنا في السودان وفي كل مكان. سأل الله أن يعينه علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يرفع البلا ويجمع الشمل ويحقق الأمن والسلام لبلادنا الحبيبة. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعل أيامكم فرحا ومسرات. رحم الله من فقدناهم وحفظ أهلنا وأحبابنا أينما كانوا. مع أطيب الأمنيات بعيد الأضحى المبارك، معكم بهجة منصور من مصر.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل أيامكم كلها عيد وأنتم الخير كله. أسأل الله أن يديم عليكم نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية، أنتم في نعم كثيرة ومن المتوالية، وأن تكونوا من حجاج بيت الله الحرام.

0: وننتقل إلى معسكر كرياندينغو للاجئين بدولة يواندا لنتلمس مظاهر العيد هناك.
1: كل سنة وكل الأحباب في كل مكان عيد أضحى مبارك. ونحن الليلة في كلاستر جي في بيالي معسكر السودانيين في يواندا نقول لكل الأحباب في كل مكان إن شاء الله ربنا يرفع البلاء من سودان الحبيب ويرفع البلاء من الدنيا دي كلها عشان نعيش بسلام. دمتم محبة وسلام كل سنة وإنتوا طيبين. الدموع عبد الله إبراهيم ديريج نيالا موسيقي ومسرحي بهني كل الشعب السوداني بالعيد المجيد ودمتم محبة وسلام ومحبة وسلام لكل زولنا عندي بقى علاقة في الدنيا دي. محبة وسلام ومن كرياندينغو معسكر اللاجئين بيالي يواندا محبة وسلام للجميع.
0: ومن يواندا إلى محلية سيربا بدارفور وأوضاع المواطنين الصعبة في الفترة الأخيرة نتيجة نقص الغذاء والماء وانتشار الأمراض وانعدام الأدوية.
2: إن هناك أهالي محلية سيربا نتآنوا من المرض الذي ظهرت في منطقة بير دقيق التابع لمحلية سيربا خلال الأيام، يعني توفوا عدد من الأبناء وخلال اليومين حتى يعني المرضى والدينام في مستشفى الجنينة برضه يعني عدد كبير جدا، ولكن حتى اللحظة أنه يعني ما شخصوا أطباء أنه المرض ده كذا، وحتى اللحظة برضه يعني هو الأدوية برضه ما وجدت. فدي حاجة لنهنا يعني نتعانوا أنه نتخوف ذات شديد أنه ربما يكون يرتفع عدد زيادة في المناطق التابلة المحلية. فنهنا من هنا برضه رسالتنا أنه نرسلوا لحكومة الولاية وناس وزارة الصحة برضو يعملوا نظرية قوية أنه بأي وسيلة كان يحاربوا المرض الهسة موجود دي يعني. فهسة نحن في سيربا دي هسة يعني حتى في الأسواق ارتفاع بذات الأسعار برضو بيجي أسعار جنوني، يعني ما قدروا الناس أداهي برضو ما قدرنا سوينا خايته قايلين، لكن نتمنى أنه ربنا سبحانه وتعالى يهل الأزمة دي. والكلام ده كله السبب الرئيسي الهروبات الهسي الجارية في السودان، يعني الكلام ده كله يعني النتيجة اللي هو الهروبات. يعني هنا رسالتنا كمنسقية نازحين ولاية غرب دارفور بالدبت بمحل سيربا أنه نرسل رسالتنا إلى طرفي الصراع ذلك يختكم إلى صوت الأغل. يعني هنا حتى كشعب السودان كلنا نلحق في بر الأمان، لأنه كل يوم الهروبات وكل يوم النزوه واللجوء وكل يوم مسيرة بهت الفلانية قتل كذا وكل يوم بقول كذا وكذا. في النهاية هم الرؤساء بتاعت الأول ملا بتاعت الطرفية ترى هم ما عندهم مشكلة، لكن الشعب السوداني البسيط هو يعني تعبان. فعنهنا رسالتنا تلحق بعبر الإذاعة أنه الناس ذي يختكم إلى صوت الأقل، وحتى الشعب السوداني يلحق في بر الأمان إن شاء الله.

0: وفي العيد أيضا لا نستطيع أن ننسى سكان الكنابي ومعاناتهم في ظل الحرب. هذه المساهمة من السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية الكنابي.
1: سلامات الإخوة في راديو دبنجا، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاذ الله علينا وعليكم باليمن والبركات إن شاء الله. يجي هذا العيد وتشهد بلادنا مزيدا من الاضطرابات والحروب والدمار والتشريد. نسأل أنه يعني هذا العيد وهذا العام إن شاء الله يعني يكون عام سلام وعام خير لكل السودانيين، ويعود السودانيين القاعدين في المنافي وفي بلاد اللجوء والنزوح إلى بلادهم سالمين غانمين. وإن شاء الله يعني نستبشر مع قدوم عيد الأضحى المبارك بأن تكون هنالك تحكيم لصوت العقل ما بين طرفي الحرب، أن يعيد الدرس تماما بعد مضي 3 سنوات ونيف من عمر هذا الحرب العباسية التي لم تخلف غير الدمار والخراب والتشريد للأمة السودانية. عليهم أن يعوا الدرس تماما بأنه ما عاد آلية البندقية أن تحل معضلة في بلادنا السودان. عليهم أن يجنحوا للسلم ويضعوا السلاح أرضا ويصحبوا إلى طاولة المفاوضات لكي تكون هنالك سلام وأمن واستقرار، حتى تعاد أو يعود بلادنا السودان إلى مصاف الدول المتقدمة فيها تنمية وفيها استقرار وفيها سلام دائم إن شاء الله. ونحن شاكرين لكم، وتحياتي لكل الكادحين في كنابي البوسي والشغاء الذين تعرضوا في أبشع المجازر في هذا الحرب اللعينة. نسأل أنه يعني ربنا يتقبل شهداءهم ويشفي جرحاهم ويعود إن شاء الله الناس المفقودين إلى زويهم سالمين إن شاء الله.

0: ونختتم جولتنا بحديث الدكتور سر الختم إسماعيل سري استشاري السكر والغدد الصماء الذي حذر من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى. طبعا النصيحة للذين تتوفر لهم هذه الأشياء، وأحذر من تناول المشروبات الغازية ما قد يتسبب في أضرار صحية فورية وأخرى طويلة المدى. نستمع لحديث الدكتور.
1: في البداية شكرا لأسرة راديو دبنجا على الاستضافة، متمنيا لهم التوفيق، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك على أهلنا في السودان والأمة العربية. أتمنى أن يعود السودان آمنا مستقرا رخاء سخاء، وأن ينعم أهلنا في السودان بنعمة الأمن والسلام، وأن يعودوا إلى بيوتهم آمنين سالمين، وأن يتقبل الله من الذين قدموا هديهم وأضحيتهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ومتمنيا قبول لنا جميعا في السودان والأمة الإسلامية عامة. وكذلك أتمنى أن يتقبل الله حج الذين حجوا هذا العام حجا مبرورا وسعيا مشكورا. وفي هذه السانحة أتمنى أن أقدم بعض النصائح لأهلنا بمناسبة عيد الأضحى، والمعروف أنه في هذا العيد يتقرب المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى بذبح ضحاياهم ونحرها وتناول لحومها تقربا وتبركا إلى الله سبحانه وتعالى. الملاحظ أن هناك إفراط كبير جدا في تناول اللحوم الحمراء وكذلك تناول المشروبات الغازية في هذا العيد، فأتمنى أن تجد هذه النصائح وزنا صاغية منكم جميعا. أتمنى كذلك أن تجد منكم استجابة طيبة إن شاء الله. طيب، المعروف أن ما يحتاجه جسم الإنسان من اللحوم الحمراء يتراوح ما بين 85 إلى 100 جرام في اليوم، ولكن الملاحظ في عيد الأضحى إنه المواطنين يتناولوا كمية أكبر من اللحوم، وهذا قد يسبب أضرار يعني في الوقت الحالي ولاحقا على صحة الإنسان. فتناول كمية كبيرة من اللحوم الحمراء الخالية من الألياف يؤدي إلى عسر التعسر في الهضم، وما يؤدي إلى الانتفاخ والغازات وآلام المعدة وآلام القولون. وكذلك من الأثار اللاحقة للحوم الحمراء تأثيرها الضار على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ما يسبب أمراض الشرايين والقلب. وكثيرين منا يعني يعرف ما هي أمراض الشرايين والقلب والشرايين التاجية وهكذا. وكذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يؤدي إلى ارتفاع مقاومة الإنسولين، ما يؤدي إلى تسبب المرض السكري من النوع التالي. وكذلك كما نعرف برضو أيضا ارتفاع أكل الكمية أكبر من اللحوم يؤدي إلى آلام النقرس والجاوت المعروفة عند الشعب السوداني، وكذلك من يسبب ضرر كبير على الكلى. فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعارف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم ولو أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة. وكذلك عندنا مشروب معروف يعني متداول في مثل هذه الأعياد وهو مشروب الشربوت وهو عصير البلح، ويحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر وبرضه ضار جدا على صحة الإنسان وصحة مرضى السكر بصفة خاصة. النصيحة تقليل من تناول اللحوم الحمراء، عدم تناول المشروبات الغازية، عدم الإكثار في تناول اللحوم، تناول كميات كبيرة من الخضروات حتى تسهل هضم هذه الدهون. متمني لكم دوام الصحة والعافية، وشكر والتقدير لأسرة راديو دبنجا، وكل عام وأنتم بخير.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا، وإلى اللقاء. راديو دبنجا يقدم
2: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. ففي أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب، كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة، أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب، دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب، و العائل او الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب، عشان احنا نقدر نعمل كنترول او السيطرة على اي مرض وبائي، لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاعت المرض والهوست او الآوي بتاعت المرض او العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب، السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات او الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب، ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين، برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية، وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضو من الحياة الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. في المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي احنا عايشين فيها. طيب، البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب، بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للإنفيرومنت أو للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الأوساخ وحرقها برضو من الحياة الأساسية اللي نحن بنعمل بها السيطرة على البيئة وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض. دي من الحياة المهمة جدا إنه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاثة حاجات. طيب السؤال هنا إنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض إحنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض؟ إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية. مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبردوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله يا أخي تجيبوا أدوات زي الكواريج الكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها، والأدوات بتاعت النظافة الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بيها. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
2: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكر.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الأربعاء الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يوافق 27 من مايو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يعلن ترتيبات لإطلاق حوار شامل وردود فعل متباينة على الإعلان. القوات المسلحة تصوت هجوم على منطقة البركة وتسيطر على 4 مناطق بالنيل الأزرق، والحركة الشعبية بقيادة الحلو تتهم الجيش باستهداف المدنيين. الملايين يؤدون صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد، واستمرار أزمة السيولة وعزوف عن شراء الأضاحي في الخرطوم. قوى إعلان المبادئ تنشر ميثاقها الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة وتفلتات أمنية في كسلة والأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة عن ترتيبات لإطلاق حوار شامل داخل السودان، مبين أن الحكومة ستوجه الدعوة إلى القوى الوطنية باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوداني. وقال في كلمة بمناسبة عيد الأضحى إن الحكومة ستلتزم بتوفير كل ما يلزم لإنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته، مؤكدا أن الحوار يهدف إلى وضع أسس للبناء الوطني وتمهيد الطريق لإكمال الانتقال المدني الديمقراطي. وأعلن رفضه لنتائج مؤتمر وحوارات العواصم التي تباع وتشترى، مؤكدا أنه لن يقبل أن تفرض عليه حلول أو إملاءات ذات طابع عقائدي أو أيديولوجي أو مرتهنة لرغبات دول خارجية. من جانبه تمنى الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة النصر للقوات المسلحة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: في كل سهول بلادنا أن يحقق ويكلل النصر لأمتنا، وبإذن الله النصر التام وتحرير بلادنا بات أقرب من حبل الوريد. التحية أيضا موصولة لأسر الشهداء.
0: من جانبه قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن السودان لا يمكن أن يبقى موحدا وقابلا لإعادة البناء الوطني على أسس جديدة إلا بنبذ خيار العنف واعتماد الحل السياسي السلمي التوافقي، وأكد أن خيار الحل السياسي لا يتسق مع خطاب الحرب واحتكار تعريف أصحاب الوجعة. رحب حاتم السر القيادي في الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بدعوة البرهان لإجراء حوار وطني شامل، معلنا استعداده للمشاركة فيه، وأكد الحاجة الماسة إلى هذا الحوار في الظرف الراهن من أجل لم شمل القوى الوطنية والاصطفاف الوطني وتعزيز المشاركة السياسية، مشيدا بقرارات البرهان بالعفو الرئاسي والتوجيه بتوفير الضمانات وتهيئة المناخ الملائم لإنجاح الحوار السياسي السوداني. أعلن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور رفضه أي سلام شكلي يمنح الشرعية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، ويشترط أن تتضمن أي عملية سياسية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته الكاملة ورفض التدخلات الأجنبية السلبية، كما شدد على ضرورة عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج قوات الدعم السريع من المدن والأحياء السكنية، وأكد ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم واحترام إرادة السودانيين، داعيا إلى بناء مشروع وطني جامع وتأسيس سلام دائم ودولة عادلة يتساوى فيها جميع السودانيين دون تمييز أو إقصاء. وأضاف في هذا الخصوص:
2: رفض التدخلات الأجنبية السلبية التي ساهمت في تأجيج صراع والدعم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والانقسامات، عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج المظاهر المسلحة للدعم السريع من المدن والأحياء السكنية لغرض استعادة الحياة المدنية.
0: قالت القوات المسلحة اليوم الأربعاء إنها تمكنت من سطح هجوم شنته قوات الدعم السريع على محطة البركة، وكبدت القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، كما استلمت عددا من المركبات القتالية والمعدات وأضافت قيادات في القوات المسلحة في هذا الخصوص.
3: الناس التابعين للقوات الخاصة قالوا تمام مجايين مع كرموسية ولا موسية وما عارف تمام برضه في اليوم. بالنسبة للناس الموجودين أخواننا معانا هنا أو الموجودين في الكشف ده، أي زول مسجل في الكشف ده أفرجلهم.
0: وفي ذات السياق قال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاه في الدمازين إن قوات اللواء 13 مشاه تمكنت من السيطرة على مناطق أبو دقلة وأدي وأشمبو وأم شنقر يوم الاثنين، موضح أنها كبدت قوات الدعم السريع وحلفائها خسائر كبيرة واستلمت عددا من المركبات القتالية بحالة جيدة وطاردت القوات حتى الحدود الدولية، وأضاف قيادات في الجيش في هذا الخصوص.
4: وبنبارك النصر لقيادة الفرقة الرابعة مشاه من الميدان هنا، وبنبارك لمحافظة جيسان ولمملكة فازول عموما في حدود جغرافية وللشعب بتاعنا الأبي الفتي في إقليم النيل الأزرق.
0: قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن القوات المسلحة هاجمت منطقتي أدي وأبو دقلة بمحلية جيسان بأكثر من 20 سيارة محملة بالأسلحة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير أسواق ومصادر مياه ومرافق خدمية، وأشارت إلى فقدان أكثر من 100 طفل وتشريد السكان، إضافة إلى اتهامات باختطاف مدنيين ونهب ممتلكاتهم ومصادرة ذهب وأموال من مناطق التعدين. نشرت قوى إعلان المبادئ السودانية الميثاق السياسي الذي تم توقيعه في نيروبي تحت شعار نحو بناء وطن جديد بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل للعام 2023 وحماية المدنيين، ويدعو الميثاق إلى تأسيس دولة فيدرالية ديمقراطية تفصل بين الدين والدولة وتشكيل سلطة مدنية كاملة دون مشاركة عسكرية، مع إعادة بناء المنظومة الأمنية، كما يدعو إلى تحقيق العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وحظر حزب المؤتمر الوطني اقتصاديا، ويتبنى الميثاق منهجا تنمويا متوازنا لإعادة الإعمار مع الاعتماد على الوسائل السلمية لصياغة دستور دائم يحمي الدولة المدنية. أدى ملايين السودانيين صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد في مناطق سيطرة الحكومة والدعم السريع وسط مخاوف من هجمات بطائرات مسيرة، فيما شهدت الخرطوم وعدد من الولايات استمرار أزمة السيولة وتعثر تطبيقات واتساب، إضافة إلى عزوف عن شراء الأضاحي مع شح المواشي وارتفاع الأسعار. من جانبه قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة عقب أداء صلاة العيد في سنكات إن السودان يمر بمحنة وفتنة، متمنيا أن يعم السلام ربع البلاد العام القادم، مشير إلى أن المصلين يعيشون حالة ترقب من الغصف في أي لحظة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السودان في مهنة، السودان في فتنة، لعن الله الفتنة ولعن الله من أيقظ هذه الفتنة، والشعب السوداني صبر كثيرا كثيرا كثيرا، والشعب السوداني ضحى كثيرا، وأنتم هنا في سنكات ضحيتم كثيرا، ونحن نهني الشعب السوداني ونهني المسلمين في المشارق وفي المقارب بهذا العيد.
0: في المقابل أدى وزراء حكومة تأسيس صلاة العيد في ميدان الأشقاء بمدينة نيالا. من جانبه قال يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور إن الأمن يمثل رأس الرمح لتوفير بيئة صالحة تدعم الفلاحين والرعاة والصناع والتجار لتحقيق نهضة الشعب، وأكد في كلمة بمناسبة عيد الأضحى أهمية التماسك الاجتماعي ومحاربة أمراض الدولة القديمة مثل العنصرية والقبلية وخطاب الكراهية، داعيا إلى شراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع واستغلال العيد لتجاوز الخلافات، وأضاف في هذا الخصوص:
6: حتى نحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني يظل الأمن رأس الرمح في توفير بيئة صالحة تساعد الفلاحين والرعاة والصناع والتجار في تحقيق نهضة شعبنا الذي تخلف كثيرا من رقب الأمم.
0: كشفت محلية الخرطوم يوم أمس عن اكتمال نبش ونقل 200 رفات تم دفنها إضطراريا بميدان حي المايقومة بالديوم الشرقية ضمن جهود لجنة نبش ونقل الرفات بالتنسيق مع الطب العدلي. وأشارت اللجنة إلى نقل 631 قبرا إلى المقابر الرئيسية خلال الفترة الماضية من أصل 2023 قبرا اضطراريا تم حصرها داخل الأعيان السكنية والأسواق والمرافق العامة، إضافة إلى نقل 10,000 قبر بواسطة الطب العدلي شرق جامعة أفريقيا إلى مواقع الدفن النهائية. أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي 3 قرارات بتعيين ريفة أحمد مبلل وكيلا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، والعميد شرطة مختار الحبيب آدم مديرا عاما للجمارك السودانية، وحامد جبريل حامد النور رئيسا لمجلس العملة الانتقالي. أصيب مساعد شرطة مرور يوم أمس في إطلاق نار من شخص يرتدي زيا عسكريا في السوق الشعبي بمدينة كسلة، وفي شمال كردفان قتل شاب في حي رياض الصالحين بمدينة الأبيض في حادث نهب مسلح، وفي القضارف تسببت الأمطار الغزيرة والرياح في انهيار أكثر من 150 منزل وعدد من المحال التجارية والمرافق الخدمية في محلية باسندا. حذر الدكتور سر الختم إسماعيل سري استشاري السكري والغدد الصماء من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى لما قد يسببه من أضرار صحية فورية وطويلة المدى. وقال لراديو دبنجا إن احتياج الجسم من اللحوم الحمراء يتراوح بين 85 إلى 100 جرام يوميا، مشير إلى أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ والغازات وآلام المعدة والقولون. وأضاف في هذا الخصوص:
7: فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعارف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم وله أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: ترأس الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية وفد السودان في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لعام 2026 التي تستضيفها جمهورية الكونغو برازفيل خلال الفترة من 24 وحتى 29 من شهر مايو الجاري، وتناقش الاجتماعات عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها سبل حشد الموارد وتعبئة رؤوس الأموال لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التحول الهيكلي لاقتصادات الدولة الأعضاء بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في القارة الأفريقية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من
8: على معكم. راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم: حين يصبح الخبر نقاشا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
10: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
9: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية، يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum، والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا، بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط، أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف، أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح، not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف، أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة، طبعا وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4%، أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف، أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30%، مع قيود في حقوق الإرث والملكية، وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود، إلى اللقاء.
9: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان، ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
8: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
11: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش أو تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ. يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأيتام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: قل لكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس صوت، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: والله يا أخي أنا شايف الحاضر هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات، علي الدين يمانا يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، ف فاردين عليها ضرائب تقيله كله كل ناس المعلم مريحيننا ولا ناس الكهرباء وزاد مريحيننا علي الديني ما عايشين عيشه بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب لكن والله اقول لك حاجه انا ما كلنا واحد سودانيين لكن والله لانه القبه بحل مشكله ولا السابن بحل مشكله ولا البرهان بحل مشكله ولا ياسر عطا بحل مشكله احنا ده لازم نقعد الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكله وين ويحلها احنا لازم نقعد نسامح لو بقى قحاتي لو بقى اسلامي لو بقى جن احمر زاد احنا لازم شنو نقعد نسامح علي الدين وين قاعدين في السودان هنا عيشه بتاع الزله واهانه وبتاع يعني الوضع ذاته صعب صعب صعب صعب واحد قدر ما يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل لو في مصر لو في ليبيا لو بقى في الدول العربية الخليجية دي يعني وضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة أنا أصلا عايز أوصلها لك لكن بجد وضع صعب شديد لأن القبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة يعني لازم نقعد نسامح كشعب سوداني دي نقطة لازم احنا نقعد نسامح كشعب سوداني لكن علي الدين إيماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز صعب صعب صعب يعني وضع بتاع جحيم تعرف الجحيم أوصل لك الرسالة دي وضع جحيم عزيز صعب صعب نحن ما عارف نحن ذاتنا عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد وما عارفين لا مستقبل ضايع بجد كده ربنا وقف الحرب ويجيب السلام إن شاء الله والله يعني الأمن يستتب من نيالة ليبر السودان يكون الوضع واحد ومن الشرق للشمال يكون واحد كله للجنوب أنا هذا علينا إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها يا أخي إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة نحب الناس تعبانين والله تعبانين بجد كده تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا أخي والله بدرنا بجد كده يا جماعة عايزين نرتاح هنا الشعب السوداني ده والله تعب يخبر راحة له ويخبر راحة له يخبر الله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي لكن بكون بجد كده وصلت لك السلام عليكم ونتمنى يا أخي السلام عند من أدبر السودان لين يالا أنا كلنا شعب واحد لو بقى السافنة لو بقى القبة لو بقى غيره كيكا لو قلنا بقى نحن لازم نسامح
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك
3: راديو دبنجا دبوا جرامبل لفونا ودبهنا قندري يم وصلني زرات وصلني وهاش وصلنا أصلي بك هدابنا نقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستانا هدابنا نقدي
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470 راديو دبنجا معاك ومنك وليك
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك
8: مستمعي الأعزاء مستمعي راديو دبنجا مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطالة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وانواع التحسين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطه الاولى نشوف التحسين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاء. احنا اللغاء بنديه بثلاثه طرق. عندنا الطريقه الاولى يمكن نديه عن طريق الحقنه، حقنه بالعضل. الطريقه الثانيه حقنه بتكون تحت الجلد، والطريقه الثانيه يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثه الرئيسيه اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم او التحسين. نيجي نشوف احنا بندي شنو انواع التطعيم والتحسين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الاول اسمه بي سي جي، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الام تحفظ انه الزمن ده بنديه 200 لانه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل. ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه بتاعت الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه بتاعت الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له اجراءات منشطه، اجراءات

0: 15 ساعه، فيديوهات بعد سنتين، فيديوهات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو يكون معرض للامراض. وبعد ذلك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا، الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. من نصحهم منه انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتى ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الأربعاء الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يوافق 27 من مايو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يعلن ترتيبات لإطلاق حوار شامل وردود فعل متباينة على الإعلان. القوات المسلحة تصوت هجوم على منطقة البركة وتسيطر على 4 مناطق بالنيل الأزرق، والحركة الشعبية بقيادة الحلو تتهم الجيش باستهداف المدنيين. الملايين يؤدون صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد، واستمرار أزمة السيولة وعزوف عن شراء الأضاحي في الخرطوم. قوى إعلان المبادئ تنشر ميثاقها الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة وتفلتات أمنية في كسلة والأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة عن ترتيبات لإطلاق حوار شامل داخل السودان، مبين أن الحكومة ستوجه الدعوة إلى القوى الوطنية باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوداني. وقال في كلمة بمناسبة عيد الأضحى إن الحكومة ستلتزم بتوفير كل ما يلزم لإنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته، مؤكدا أن الحوار يهدف إلى وضع أسس للبناء الوطني وتمهيد الطريق لإكمال الانتقال المدني الديمقراطي. وأعلن رفضه لنتائج مؤتمر وحوارات العواصم التي تباع وتشترى، مؤكدا أنه لن يقبل أن تفرض عليه حلول أو إملاءات ذات طابع عقائدي أو أيديولوجي أو مرتهنة لرغبات دول خارجية. من جانبه تمنى الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة النصر للقوات المسلحة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: في كل سهول بلادنا أن يحقق ويكلل النصر لأمتنا، وبإذن الله النصر التام وتحرير بلادنا بات أقرب من حبل الوريد. التحية أيضا موصولة لأسر الشهداء.
0: من جانبه قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن السودان لا يمكن أن يبقى موحدا وقابلا لإعادة البناء الوطني على أسس جديدة إلا بنبذ خيار العنف واعتماد الحل السياسي السلمي التوافقي. وأكد أن خيار الحل السياسي لا يتسق مع خطاب الحرب واحتكار تعريف أصحاب الوجعة. رحب حاتم السر القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بدعوة البرهان لإجراء حوار وطني شامل، معلنا استعداده للمشاركة فيه، وأكد الحاجة الماسة إلى هذا الحوار في الظرف الراهن من أجل لم شمل القوى الوطنية والاصطفاف الوطني وتعزيز المشاركة السياسية، مشيدا بقرارات البرهان بالعفو الرئاسي والتوجيه بتوفير الضمانات وتهيئة المناخ الملائم لإنجاح الحوار السياسي السوداني. أعلن مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور رفضه أي سلام شكلي يمنح الشرعية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، واشترط أن تتضمن أي عملية سياسية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته الكاملة ورفض التدخلات الأجنبية السلبية، كما شدد على ضرورة عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج قوات الدعم السريع من المدن والأحياء السكنية، وأكد ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم واحترام إرادة السودانيين، داعيا إلى بناء مشروع وطني جامع وتأسيس سلام دائم ودولة عادلة يتساوى فيها جميع السودانيين دون تمييز أو إقصاء. وأضاف في هذا الخصوص:
2: رفض التدخلات الأجنبية السلبية التي ساهمت في تأجيج صراع والدعم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والانقسامات، عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج المظاهر المسلحة للدعم السريع من المدن والأحياء السكنية لغرض استعادة الحياة المدنية.
0: قالت القوات المسلحة اليوم الأربعاء إنها تمكنت من سطح هجوم شنته قوات الدعم السريع على محطة البركة، وكبدت القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، كما استلمت عددا من المركبات القتالية والمعدات وأضافت قيادات في القوات المسلحة في هذا الخصوص.
3: الناس التابعين للقوات الخاصة قالوا تمام مجايين من أخر موسية ولا موسية وما أعرف تمام برضه في اليوم. بالنسبة للناس الموجودين أخواننا معانا هنا الموجودين في الكشف ده أي زول مسجل في الكشف ده أفرشلهم.
0: وفي ذات السياق قال الرائد تعالي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاه في الدمازين إن قوات اللواء 13 مشاه تمكنت من السيطرة على مناطق أبو دقلة وأدي وأشمبو وأم شنقر يوم الاثنين، موضح أنها كبدت قوات الدعم السريع وحلفائها خسائر كبيرة واستلمت عددا من المركبات القتالية بحالة جيدة وطاردت القوات حتى الحدود الدولية، وأضاف قيادات في الجيش في هذا الخصوص.
4: وبنبارك النصر لقيادة الفرقة الرابعة مشاة من الميدان هنا، وبنبارك لمحافظة جيسان ولمملكة فازول عموما في حدود جغرافية وللشعب بتاعنا الأبي الفتي في إقليم النيل الأزرق.
0: قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن القوات المسلحة هاجمت منطقتي أدي وأبو دقلة بمحلية جيسان بأكثر من 20 سيارة محملة بالأسلحة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير أسواق ومصادر مياه ومرافق خدمية، وأشارت إلى فقدان أكثر من 100 طفل وتشريد السكان، إضافة إلى اتهامات باختطاف مدنيين ونهب ممتلكاتهم ومصادرة ذهب وأموال من مناطق التعدين. نشرت قوى إعلان المبادئ السودانية الميثاق السياسي الذي تم توقيعه في نيروبي تحت شعار نحو بناء وطني جديد بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل للعام 2023 وحماية المدنيين، ويدعو الميثاق إلى تأسيس دولة فيدرالية ديمقراطية تفصل بين الدين والدولة وتشكيل سلطة مدنية كاملة دون مشاركة عسكرية، مع إعادة بناء المنظومة الأمنية، كما يدعو إلى تحقيق العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وحظر حزب المؤتمر الوطني اقتصادياً. ويتبنى الميثاق منهجاً تنموياً متوازناً لإعادة الإعمار مع الاعتماد على الوسائل السلمية لصياغة دستور دائم يحمي الدولة المدنية. أدى ملايين السودانيين صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد في مناطق سيطرة الحكومة والدعم السريع وسط مخاوف من هجمات بطائرات مسيرة، فيما شهدت الخرطوم وعدد من الولايات استمرار أزمة السيولة وتعثر تطبيقات واتساب، إضافة إلى عزوف عن شراء الأضاحي مع شح المواشي وارتفاع الأسعار. من جانبه قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة عقب أداء صلاة العيد في سنكات إن السودان يمر بمحنة وفتنة، متمنيا أن يعم السلام ربع البلاد العام القادم، مشير إلى أن المصلين يعيشون حالة ترقب من الغصف في أي لحظة، وأضاف في هذا الخصوص
5: السودان في مهنة، السودان في فتنة، لعن الله الفتنة ولعن الله من أيقظ هذه الفتنة، والشعب السوداني صبر كثيرا كثيرا كثيرا، والشعب السوداني ضحى كثيرا، وأنتم هنا في سنكات ضحيتم كثيرا، ونحن نهني الشعب السوداني ونهني المسلمين في المشارق وفي المقارب بهذا العيد.
0: في المقابل أدى وزراء حكومة تأسيس صلاة العيد في ميدان الأشقاء بمدينة نيالا. من جانبه قال يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور إن الأمن يمثل رأس الرمح لتوفير بيئة صالحة تدعم الفلاحين والرعاة والصناع والتجار لتحقيق نهضة الشعب، وأكد في كلمة بمناسبة عيد الأضحى أهمية التماسك الاجتماعي ومحاربة أمراض الدولة القديمة مثل العنصرية والقبلية وخطاب الكراهية، داعيا إلى شراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع واستغلال العيد لتجاوز الخلافات، وأضاف في هذا الخصوص
6: حتى نحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني يظل الأمن رأس الرمح في توفير بيئة صالحة تساعد الفلاحين والرعاة والصناع والتجار في تحقيق نهضة شعبنا الذي تخلف كثيرا من رقب الأمم.
0: كشفت محلية الخرطوم يوم أمس عن اكتمال نبش ونقل 200 رفات تم دفنها إضطراريا بميدان حي الميقومة بالديوم الشرقية ضمن جهود لجنة نبش ونقل الرفات بالتنسيق مع الطب العدلي. وأشارت اللجنة إلى نقل 631 قبرا إلى المقابر الرئيسية خلال الفترة الماضية من أصل 2023 قبرا اضطراريا تم حصرها داخل الأعيان السكنية والأسواق والمرافق العامة، إضافة إلى نقل 10,000 قبر بواسطة الطب العدلي شرق جامعة أفريقيا إلى مواقع الدفن النهائية. أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي 3 قرارات بتعيين ريف أحمد مبلل وكيلا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والعميد شرطة مختار الحبيب آدم مديرا عاما للجمارك السودانية وحامد جبريل حامد النور رئيسا لمجلس العملة الانتقالي. أصيب مساعد شرطة مرور يوم أمس في إطلاق نار من شخص يرتدي زيا عسكريا في السوق الشعبي بمدينة كسلة، وفي شمال كردفان قتل شاب في حي رياض الصالحين بمدينة الأبيض في حادث نهب مسلح، وفي القضارف تسببت الأمطار الغزيرة والرياح في انهيار أكثر من 150 منزل وعدد من المحال التجارية والمرافق الخدمية في محلية باسندا. حذر الدكتور سر الختم إسماعيل سري استشاري السكري والغدد الصماء من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى لما قد يسببه من أضرار صحية فورية وطويلة المدى، وقال لراديو دبنجا إن احتياج الجسم من اللحوم الحمراء يتراوح بين 85 إلى 100 جرام يوميا، مشير إلى أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ والغازات وآلام المعدة والقولون. وأضاف في هذا الخصوص:
7: فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعرف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم ولو أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: ترأس الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية وفد السودان في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لعام 2026 التي تستضيفها جمهورية الكونغو برازفيل خلال الفترة من 24 وحتى 29 من شهر مايو الجاري، وتناقش الاجتماعات عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها سبل حشد الموارد وتعبئة رؤوس الأموال لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التحول الهيكلي لاقتصادات الدولة الأعضاء بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في القارة الأفريقية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 27 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك العاشر من ذي الحجة سنة 1447 هجرية.

0: يجي هذا العيد وبلادنا ما زالت تعاني تحت ويلات الحرب والجوع والمرض. للأسف دخلت الحرب عامها الرابع والأعياد تتوالى من عيد فطر لعيد أضحى، والآمال معلقة والنفوس تتطلع إلى نهاية لهذه الحرب ونهاية معاناة المواطنين. في الأحوال الطبيعية في السابق يأتي العيد برائحة المخبوزات والزحام من أجل شراء ملابس العيد ومستلزماته، والفرح الذي في وجوه الأطفال وتنقلهم من بيت لبيت. ولكن للأسف وبلدنا تحت هذه الحرب التي أكملت 3 سنوات ودخلت في السنة الرابعة، فقد صار العيد موسما لتفقد المفقودين وبكاء الموتى والبحث عن أقرباء انقطعت أخبارهم أو الذين في معسكرات النزوح أو في مكان ما على حدود دولة مجاورة هربا من الحرب.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
2: ونحن الليلة في كلاستر جي في بيالي معسكر السودانيين في أوغندا.
3: هذا العيد وهذا العام إن شاء الله يعني يكون عام سلام وعام خير لكل السودانيين،
4: ونسأل ربنا للناس النازحين إنه يعودوا للبلد.
5: ارتفاع بتاعت الأسعار برضه بقي أسعار جنوني، يعني ما قدروا الناس أداهي برضه ما قدرنا سوينا خايته.
4: رحم الله من فقدناهم وحفظ أهلنا وأحبابنا أينما كانوا.

0: في راديو دبنجة نحاول أن نستطلع بهذه المناسبة ونتيح الفرصة لبعض المواطنين داخل وخارج السودان للحديث عن أمنياتهم وإحساسهم بالعيد في هذه الظروف المعروفة لدينا. نبدأ الجولة من السودان من مدينة كسلا.
1: تهاني عبد الوهاب موسى من كسلا المحامي القاضي السابق. أهني مواطنين السودانيين بمناسبة عيد الأضحية المبارك، وأتمنى للناس الاستقرار والسلام ويعودوا لديارهم بعد الأمن وبعد السلام وبعد الاستقرار، وأتمنى لهم إنه تنتهي الحالة اللي فيها السودان الآن واللي سببت في عدم الأمن، والخلد عيدنا يكون مختلف عن أعيادنا القادمة. نأمل ونسأل ربنا التوفيق والسلام، ونسأل ربنا للناس النازحين إنه يعودوا للبلد ويستقر ويدوم السلام والأمان، وكل سنة وانتم طيبين.

0: ومن كسلا ننتقل إلى جمهورية مصر التي يتواجد فيها معظم أو الجزء الأعظم من السودانيين الذين شردتهم الحرب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى أهلنا وأحبابنا في السودان وفي كل مكان. سأل الله أن يعينه علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يرفع البلا ويجمع الشمل ويحقق الأمن والسلام لبلادنا الحبيبة. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعل أيامكم فرحا ومسرات، ورحم الله من فقدناهم وحفظ أهلنا وأحبابنا أينما كانوا. مع أطيب الأمنيات بعيد الأضحى المبارك، معكم بهجة منصور من مصر.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل أيامكم كلها عيد وأنتم بالخير كله. أسأل الله أن يديم عليكم نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية، وأنتم في نعم كثيرة ومن المتوالية، وأن تكونوا من حجاج بيت الله الحرام.

0: وننتقل إلى معسكر كرياندينغو للاجئين بدولة يواندا لنتلمس مظاهر العيد هناك.
1: كل سنة وكل الأحباب في كل مكان عيد أضحى مبارك. ونحن الليلة في كلستر جي في بيالي معسكر السودانيين في يواندا نقول لكل الأحباب في كل مكان إن شاء الله ربنا يرفع البلاء من سودان الحبيب ويرفع البلاء من الدنيا دي كلها عشان نعيش بسلام. دمتم محبة وسلام كل سنة وانتم طيبين. الدموع عبد الله إبراهيم ديريك نيالة موسيقي ومسرحي بهني كل الشعب السوداني بالعيد المجيد. ودمتم محبة وسلام ومحبة وسلام لكل زولنا عندي بقى علاقة في الدنيا دي. محبة وسلام ومن كرياندينغو معسكر اللاجئين بيالي يوغندا محبة وسلام للجميع.
0: ومن يوغندا إلى محلية سيربا بدارفور وأوضاع المواطنين الصعبة في الفترة الأخيرة نتيجة نقص الغذاء والماء وانتشار الأمراض وانعدام الأدوية.
2: إن هناك أهالي محلية سيربا نتآنوا من المرض الذي ظهرت في منطقة بيردقيق التابع لمحلية سيربا خلال الأيام. يعني توفوا عدد من الأبناء وخلال اليومين حتى يعني المرضى والدينام في مستشفى الجنينة برضه يعني عدد كبيرة جدا. ولكن حتى اللحظة أنه يعني ما شخصوا أطباء أنه المرض ده كذا. وحتى اللحظة برضه يعني هو الأدوية برضه ما وجدت. فدي حاجة اللي هنا يعني نتآنوا أنه نتخوف ذات شديد أنه ربما يكون يرتفع عدد زيادة في المناطق التابعة المحلية. فأنا هنا من هنا برضه رسالتنا أن نرسل لحكومة الولاية وناسل وزارة الصحة برضه يعملوا نظرية قوية أنه بأي وسيلة كان يحاربوا المرض الهسه موجود دي. يعني فهسه نحن في سيربا دي هسه يعني حتى في الأسواقنا ارتفاع بذات الأسعار برضه بقي أسعار جنوني. يعني ما قدروا الناس أداهي برضه ما قدرنا سوينا خايته قايلين. لكن نتمنى أنه ربنا سبحانه وتعالى يهل الأزمة دي. والكلام ده كله السبب الرئيسي الهروبات الهسي الجارية في السودان. يعني الكلام ده كله يعني النتيجة اللي هو الهروبات. يعني هنا رسالتنا كمنسقية نازحين ولاية غرب دارفور بالدبت بمحل سيربا أنه نرسل رسالتنا إلى طرفي الصراع. طرفي الصراع ذلك يختكم إلى صوت الأغل. يعني هنا حتى كشعب السودان كلنا نلهجوا في بر الأمان لأنه كل يوم الهروبات وكل يوم النزوح واللجوء وكل يوم مسيرة في حتة الفلانية قتل كذا وكل يوم بقول كذا وكذا. وفي النهاية هم الرؤساء بتاعت الأول ملأ بتاعت الطرفية سراء هم ما عندهم مشكلة. لكن الشعب السوداني البسيط هو يعني تعبان. فعن هنا رسالتنا تلحق بعبر الإذاعة أنه الناس يختكم إلى صوت العقل وحتى الشعب السوداني يلحق في بر الأمان إن شاء الله.

0: وفي العيد أيضا لا نستطيع أن ننسى سكان الكنابي ومعاناتهم في ظل الحرب. هذه المساهمة من السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية الكنابي.
1: سلامات الإخوة في راديو دبنجا، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات إن شاء الله. يجي هذا العيد وتشهد بلادنا مزيدا من الاضطرابات والحروب والدمار والتشريد. نسأل إنه يعني هذا العيد وهذا العام إن شاء الله يعني يكون عام سلام وعام خير لكل السودانيين، ويعود السودانيين القاعدين في المنافي وفي بلاد اللجوء والنزوح إلى بلادهم سالمين غانمين. وإن شاء الله يعني نستبشر مع قدوم عيد الأضحى المبارك بأن تكون هنالك تحكيم لصوت العقل ما بين طرفي الحرب، أن يعي الدرس تماما بعد المضي 3 سنوات ونيف من عمر هذا الحرب العباسية التي لم تخلف غير الدمار والخراب والتشريد للأمة السودانية. عليهم أن يعوا الدرس تماما وأنه ما عاد آلية البندقية أن تحل معضلة في بلادنا السودان. عليهم أن يجنحوا للسلم ويضعوا السلاح أرضا ويصحبوا إلى طاولة المفاوضات لكي تكون هنالك سلام وأمن واستقرار حتى تعاد ويعود بلادنا السودان إلى مصاف الدول المتقدمة، فيها تنمية وفيها استقرار وفيها سلام دائم إن شاء الله. ونحن شاكرين لكم، وتحياتي لكل الكادحين في كنابي البوسي والشغاء الذين تعرضوا في أبشع المجاذر في هذا الحرب اللعينة. نسأل إنه يعني ربنا يتقبل شهداءهم ويشفي جرحاهم ويعود إن شاء الله الناس المفقودين إلى زويهم سالمين إن شاء الله.

0: ونختتم جولتنا بحديث الدكتور سر الختم إسماعيل سري استشاري السكر والغدد الصماء، الذي حذر من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى. طبعا النصيحة للذين تتوفر لهم هذه الأشياء، وأحذر من تناول المشروبات الغازية ما قد يتسبب في أضرار صحية فورية وأخرى طويلة المدى. نستمع لحديث الدكتور.
1: في البداية شكرا لأسرة راديو دبنجا على الاستضافة، متمنيا لهم التوفيق، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك على أهلنا في السودان والأمة العربية. أتمنى أن يعود السودان آمنا مستقرا رخاء سخاء، وأن ينعم أهلنا في السودان بنعمة الأمن والسلام، وأن يعودوا إلى بيوتهم آمنين سالمين، وأن يتقبل الله من الذين قدموا هديهم وأضحيتهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ومتمنيا قبول لنا جميعا في السودان والأمة الإسلامية عامة. وكذلك أتمنى أن يتقبل الله حج الذين حجوا هذا العام حجا مبرورا وسعيا مشكورا. وفي هذه السانحة أتمنى أن أقدم بعض النصائح لأهلنا بمناسبة عيد الأضحى، والمعروف أنه في هذا العيد يتقرب المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى بذبح ضحاياهم ونحرها وتناول لحومها تقربا وتبركا إلى الله سبحانه وتعالى. الملاحظ أن هناك إفراط كبير جدا في تناول اللحوم الحمراء وكذلك تناول المشروبات الغازية في هذا العيد، فأتمنى أن تجد هذه النصائح وزنا صاغية منكم جميعا. أتمنى كذلك أن تجد منكم استجابا طيبا إن شاء الله. طيب، المعروف أن ما يحتاجه جسم الإنسان من اللحوم الحمراء يتراوح مع بين 85 إلى 100 جرام في اليوم، ولكن الملاحظ أنه في عيد الأضحى أنه المواطنين يتناولوا كمية أكبر من اللحوم، وهذا قد يسبب أضرار يعني في الوقت الحالي ولاحقا على صحة الإنسان. فتناول كمية كبيرة من اللحوم الحمراء الخالية من الألياف يؤدي إلى عسر التعسر في الهضم، ومما يؤدي إلى الانتفاخ والغازات وآلام المعدة وآلام القولون. وكذلك من الآثار اللاحقة للحوم الحمراء تأثيرها الضار على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ما يسبب أمراض الشرايين والقلب. وكثيرين منا يعني يعرف ما هي أمراض الشرايين والقلب والشرايين التاجية وهكذا. وكذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يؤدي إلى ارتفاع مقاومة الإنسولين، ما يؤدي إلى تسبب المرض السكري من النوع الثاني. وكذلك كما نعرف برضو أيضا ارتفاع أكل كمية أكبر من اللحوم يؤدي إلى آلام النقرس والجاوت المعروفة عند الشعب السوداني، وكذلك من يسبب ضرر كبير على الكلى. فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية، فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعارف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم ولو أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة. وكذلك عندنا مشروب معروف يعني متداول في مثل هذه الأعياد، هو مشروب الشربوت وهو عصير البلح، ويحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر وبرضه ضار جدا على صحة الإنسان وصحة مرضى السكر بصفة خاصة. النصيحة تقليل من تناول اللحوم الحمراء، عدم تناول المشروبات الغازية، عدم الإكثار في تناول اللحوم، تناول كميات كبيرة من الخضروات حتى تسهل هضم هذه الدهون. متمنيا لكم دوام الصحة والعافية، وشكر والتقدير لأسرة راديو دبنجا، وكل عام وأنتم بخير.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العام بدبنجا، وإلى اللقاء. راديو دبنجا يقدم
2: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. ففي أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب، كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة، أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض. الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض. وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب، دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب، و العائل او الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب، عشان احنا نقدر نعمل كنترول او السيطرة على اي مرض وبائي، لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست او الآوي بتاع المرض او العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب، السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات او الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب، ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين، برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بيمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية، وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضو من الحياة الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي نحن عايشين فيها. طيب، البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب، وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب، بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للإنفيرومنت أو للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الأوساخ وحرقها برضو من الحياة الأساسية اللي احنا بنعمل بها السيطرة على البيئة وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض. دي من الحياة المهمة جدا إنه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحياة الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاث حاجات. طيب السؤال هنا إنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض إحنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض. إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده. برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية. مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبردوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة. يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله يا أخي تجيبوا أدوات زي الكواريك الكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها والأدوات بتاعت النظافة، الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بيها. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: شايفه كهلك شايفه كهلك شايفه كهلك بسمع فاضي من جهلك
1: شايفه
0: كهلك شايفه بسمع فاضي من جهلك
2: لاعب الدنيا دي سيجة ما نرد انا ويجة كل الشباب دي شبعانه كروزن ودامه وعشمانه مصارع معاك وقتيل شوفوا ده ضارب

0: دندر اي بعيده بس كده ضر ما يزول بيوصلها. قالوا لي مالك من خنشير اكلت كم رابر وانا جاي. كان واحد فيهم بفرفر
1: التاني ماله
0: سايا هناي قاعد يفكر يحمر صدقني ما تغلط كتير حتتمنى جد تلاقيني كير ما لازم اقتلك عديل الموت بريحك وانا زول صغير خايف يجيب اسمي طيب ما تتراجل لو ما قدر الشيل شايف روحي قدامي وانا سايق البيتش طقي زي انتيل فعلا ما في نفس الصوره ده فرق القونه والاسطوره غبوش ناشفين منهم دول حسي جايين اصليين مقفلين اسال في الاحفاد هم عارفين ما تجدع يا بيبي علينا حلوين لو ادم كان عنده خيار غير حوا ما كان في الارض قاعدين فيك مالين السين وري الحردانين انا كشين انا دمي تقيل وحفظ الريل جيبي برضو هيبقى تقيل كله منك يا بولو
1: ليه
0: حس الناس شنو يقولوا رافعين البيت من رجوله
1: بس اللي بيحصل شنو
0: لف بعيد ما بطل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الأربعاء الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يوافق 27 من مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يعلن ترتيبات لإطلاق حوار شامل وردود فعل متباينة على الإعلان. القوات المسلحة تصوت هجوم على منطقة البركة وتسيطر على 4 مناطق بالنيل الأزرق، والحركة الشعبية بقيادة الحلو تتهم الجيش باستهداف المدنيين. الملايين يؤدون صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد، واستمرار أزمة السيولة وعزوف عن شراء الأضاحي في الخرطوم. قوى إعلان المبادئ تنشر ميثاقها الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة، وتفلتات أمنية في كسلة والأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة عن ترتيبات لإطلاق حوار شامل داخل السودان، مبين أن الحكومة ستوجه الدعوة إلى القوى الوطنية باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوداني. وقال في كلمة بمناسبة عيد الأضحى إن الحكومة ستلتزم بتوفير كل ما يلزم لإنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته، مؤكدا أن الحوار يهدف إلى وضع أسس للبناء الوطني وتمهيد الطريق لإكمال الانتقال المدني الديمقراطي. وأعلن رفضه لنتائج مؤتمر وحوارات العواصم التي تباع وتشترى، مؤكدا أنه لن يقبل أن تفرض عليه حلول أو إملاءات ذات طابع عقائدي أو أيديولوجي أو مرتهنة لرغبات دول خارجية. من جانبه تمنى الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة النصر للقوات المسلحة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: في كل سهول بلادنا أن يحقق ويكلل النصر لأمتنا، وبإذن الله النصر التام وتحرير بلادنا بات أقرب من حبل الوريد. التحية أيضا موصولة لأسر الشهداء.
0: من جانبه قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن السودان لا يمكن أن يبقى موحدا وقابلا لإعادة البناء الوطني على أسس جديدة إلا بنبذ خيار العنف واعتماد الحل السياسي السلمي التوافقي، وأكد أن خيار الحل السياسي لا يتسق مع خطاب الحرب واحتكار تعريف أصحاب الوجعة. رحب حاتم السر القيادي في الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بدعوة البرهان لإجراء حوار وطني شامل، معلنا استعداده للمشاركة فيه، وأكد الحاجة الماسة إلى هذا الحوار في الظرف الراهن من أجل لم شمل القوى الوطنية والاصطفاف الوطني وتعزيز المشاركة السياسية، مشيدا بقرارات البرهان بالعفو الرئاسي والتوجيه بتوفير الضمانات وتهيئة المناخ الملائم لإنجاح الحوار السياسي السوداني. أعلن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور رفضه أي سلام شكلي يمنح الشرعية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، ويشترط أن تتضمن أي عملية سياسية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته الكاملة ورفض التدخلات الأجنبية السلبية، كما شدد على ضرورة عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج قوات الدعم السريع من المدن والأحياء السكنية، وأكد ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم واحترام إرادة السودانيين، داعيا إلى بناء مشروع وطني جامع وتأسيس سلام دائم ودولة عادلة يتساوى فيها جميع السودانيين دون تمييز أو إقصاء. وأضاف في هذا الخصوص:
2: رفض التدخلات الأجنبية السلبية التي ساهمت في تأجيج صراع ودعم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والانقسامات، عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج المظاهر المسلحة للدعم السريع من المدن والأحياء السكنية لغرض استعادة الحياة المدنية.
0: قالت القوات المسلحة اليوم الأربعاء إنها تمكنت من سطح هجوم شنته قوات الدعم السريع على محطة البركة، وكبدت القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، كما استلمت عددا من المركبات القتالية والمعدات وأضافت قيادات في القوات المسلحة في هذا الخصوص.
3: الناس التابعين للقوات الخاصه قالوا تمام جاي من اخر موسيه ولا موسيه ما اعرف تمام برضه في اليوم. بالنسبه للناس الموجودين اخواننا معانا هنا او الموجودين في الكشف ده، اي زول مسجل في الكشف ده افرش له.
0: وفي ذات السياق قال الرائد تعالي عوض علي المتحدث باسم الفرقه الرابعه مشاه في الدمازين ان قوات اللواء 13 مشاه تمكنت من السيطره على مناطق ابو دقلة وادي واشمبو وام شنقر يوم الاثنين، موضح انها كبدت قوات الدعم السريع وحلفائها خسائر كبيره واستلمت عددا من المركبات القتاليه بحاله جيده وطاردت القوات حتى الحدود الدوليه، واضاف قيادات في الجيش في هذا الخصوص.
4: وبنبارك النصر لقيادة الفرقة الرابعة مشى من الميدان هنا، وبنبارك لمحافظة جيسان ولمملكة فازولي عموما في حدود جغرافية وللشعب بتاعنا الأبي الفتي في إقليم النيل الأزرق.
0: قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن القوات المسلحة هاجمت منطقتي أدي وأبو دقلة بمحلية جيسان بأكثر من 20 سيارة محملة بالأسلحة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير أسواق ومصادر مياه ومرافق خدمية، وأشارت إلى فقدان أكثر من 100 طفل وتشريد السكان، إضافة إلى اتهامات باختطاف مدنيين ونهب ممتلكاتهم ومصادرة ذهب وأموال من مناطق التعدين. نشرت قوى إعلان المبادئ السودانية الميثاق السياسي الذي تم توقيعه في نيروبي تحت شعار نحو بناء وطن جديد بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل للعام 2023 وحماية المدنيين، ويدعو الميثاق إلى تأسيس دولة فيدرالية ديمقراطية تفصل بين الدين والدولة وتشكيل سلطة مدنية كاملة دون مشاركة عسكرية، مع إعادة بناء المنظومة الأمنية، كما يدعو إلى تحقيق العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وحظر حزب المؤتمر الوطني اقتصاديا. ويتبنى الميثاق منهجا تنمويا متوازنا لإعادة الإعمار مع الاعتماد على الوسائل السلمية لصياغة دستور دائم يحمي الدولة المدنية. أدى ملايين السودانيين صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد في مناطق سيطرة الحكومة والدعم السريع وسط مخاوف من هجمات بطائرات مسيرة، فيما شهدت الخرطوم وعدد من الولايات استمرار أزمة السيولة وتعثر تطبيقات واتساب، إضافة إلى عزوف عن شراء الأضاحي مع شح المواشي وارتفاع الأسعار. من جانبه قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة عقب أداء صلاة العيد في سنكات إن السودان يمر بمحنة وفتنة، متمنيا أن يعم السلام ربع البلاد العام القادم، مشير إلى أن المصلين يعيشون حالة ترقب من الغصف في أي لحظة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السودان في مهنة، السودان في فتنة، لعن الله الفتنة ولعن الله من أيقظ هذه الفتنة، والشعب السوداني صبر كثيرا كثيرا كثيرا، والشعب السوداني ضحى كثيرا، وأنتم هنا في سنكات ضحيتم كثيرا، ونحن نهني الشعب السوداني ونهني المسلمين في المشارق وفي المقارب بهذا العيد.
0: في المقابل أدى وزراء حكومة تأسيس صلاة العيد في ميدان الأشقاء بمدينة نيالا. من جانبه قال يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور إن الأمن يمثل رأس الرمح لتوفير بيئة صالحة تدعم الفلاحين والرعاة والصناع والتجار لتحقيق نهضة الشعب، وأكد في كلمة بمناسبة عيد الأضحى أهمية التماسك الاجتماعي ومحاربة أمراض الدولة القديمة مثل العنصرية والقبلية وخطاب الكراهية، داعيا إلى شراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع واستغلال العيد لتجاوز الخلافات، وأضاف في هذا الخصوص:
6: حتى نحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني يظل الأمن رأس الرمح في توفير بيئة صالحة تساعد الفلاحين والرعاة والصناع والتجار في تحقيق نهضة شعبنا الذي تخلف كثيرا من رقب الأمم.
0: كشفت محلية الخرطوم يوم أمس عن اكتمال نبش ونقل 200 رفات تم دفنها إضطراريا بميدان حي الميقومة بالديوم الشرقية ضمن جهود لجنة نبش ونقل الرفات بالتنسيق مع الطب العدلي. وأشارت اللجنة إلى نقل 631 قبرا إلى المقابر الرئيسية خلال الفترة الماضية من أصل 2023 قبرا اضطراريا تم حصرها داخل الأعيان السكنية والأسواق والمرافق العامة، إضافة إلى نقل 10,000 قبر بواسطة الطب العدلي شرق جامعة أفريقيا إلى مواقع الدفن النهائية. أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي 3 قرارات بتعيين ريفة أحمد مبلل وكيلا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والعميد شرطة مختار الحبيب آدم مديرا عاما للجمارك السودانية وحامد جبريل حامد النور رئيسا لمجلس العملة الانتقالي. أصيب مساعد شرطة مرور يوم أمس في إطلاق نار من شخص يرتدي زيا عسكريا في السوق الشعبي بمدينة كسلة، وفي شمال كردفان قتل شاب في حي رياض الصالحين بمدينة الأبيض في حادث نهب مسلح، وفي القضارف تسببت الأمطار الغزيرة والرياح في انهيار أكثر من 150 منزل وعدد من المحال التجارية والمرافق الخدمية في محلية باسندا. حذر الدكتور سر الختم إسماعيل سري استشاري السكري والغدد الصماء من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى لما قد يسببه من أضرار صحية فورية وطويلة المدى، وقال لراديو دبنجا إن احتياج الجسم من اللحوم الحمراء يتراوح بين 85 إلى 100 جرام يوميا، مشير إلى أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ والغازات وآلام المعدة والقولون. وأضاف في هذا الخصوص:
7: فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعارف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم وله أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: ترأس الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية وفد السودان في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لعام 2026 التي تستضيفها جمهورية الكونغو برازفيل خلال الفترة من 24 وحتى 29 من شهر مايو الجاري، وتناقش الاجتماعات عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها سبل حشد الموارد وتعبئة رؤوس الأموال لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التحول الهيكلي لاقتصادات الدولة الأعضاء بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في القارة الأفريقية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من
8: برنامج على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
10: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
9: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية، يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum، والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا، بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط، أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف، أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح (not available)، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف، أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4%، أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف، أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة. لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30%، مع قيود في حقوق الإرث والملكية، وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
9: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان، ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
8: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
11: راديو دبي
12: الديوان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة، والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية، سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل، يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته، وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة، وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا، وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع، واللي بيتميز حقيقة بتنوع طروحاته وتناوله للمواضيع.
12: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات، يعني وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أول من خلال الراهن السوداني الآن؟
13: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي، والتعايش السلمي بينهم اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها الأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
12: دكتورة سوسن، المدن نبدأها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبر سودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراقي، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا لحتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة. دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرق لوين يعني؟
13: والله يا أستاذ محمد يعني من منا ما يعني ما بحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة، يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل قاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
12: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكلة يعني ما تلفظ وما تسب الناس، أضرب فقط لأنه ممكن تسب نفسك يعني. ودي العلاقة الاجتماعية بينات السودانيين يعني. أستاذ الدكتورة سوسن، يعني القيم الآن انت ذكرتيها دي، الآن نحن كيف نقدر نحافظ عليها، كيف نقدر نوثق لها؟ يعني الآن البلد يعني مليان بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور يعني، وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
13: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الـ عن الـ الذاكرة أو الذاكرة السودانية الفردية نحولها لذاكرة مجتمعية نجمع كل الحكاية وكل القصص وكلها يعني نوثق لها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
12: دكتورة هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن يعني هم ديلس جيل الإنترنت يعني هل تفتكرين مثل هذا مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
13: نعم نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني نأخذ كل ما هو جيد من الذاكرة المجتمعية حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده تصب في اتجاه إشاعة الوعي عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
12: دكتورة الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجعه وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
13: نعم نعم الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج عن طريق استحضار ذاكرة المدن نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد وأرجح الأولى يعني وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا قيمنا الإنسانية الجميلة.
12: دكتورة حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجي المدن يعني
13: والله ما بالضرورة تحمل
12: لو قارناها بالأمس يعني
13: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا فاللي بيسكن الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيم الإنسانية الجميلة يعني
12: حقيقة نحن سعداء جدا استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج الأستاذة الجامعية الدكتورة وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السوداني بمدينة جدة دكتورة سوسن كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك ليه
13: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
12: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلك في برنامج الديوان. استمعنا الكرام حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
14: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها، والأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي سي ما نشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفلة او بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأبو ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني، هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ.

0: باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دول زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشر عيبك وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدليه الهسي بيه الموجوده بيها شاشتها دي انت بتلقى حقك، يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقه دي يعني الناس تفهم انه ده حق وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونيه رغم الهشاشه الموجوده عندنا ما بتقبل بالحاجه دي تستمر، لكن هي تصل كيف ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبه يكون في عداله عشان احنا نطلع من دائره الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إن الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الأربعاء الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يوافق 27 من مايو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يعلن ترتيبات لإطلاق حوار شامل وردود فعل متباينة على الإعلان. القوات المسلحة تصوت هجوم على منطقة البركة وتسيطر على 4 مناطق بالنيل الأزرق، والحركة الشعبية بقيادة الحلو تتهم الجيش باستهداف المدنيين. الملايين يؤدون صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد، واستمرار أزمة السيولة وعزوف عن شراء الأضاحي في الخرطوم. قوى إعلان المبادئ تنشر ميثاقها الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة، وتفلتات أمنية في كسلة والأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة عن ترتيبات لإطلاق حوار شامل داخل السودان، مبين أن الحكومة ستوجه الدعوة إلى القوى الوطنية باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوداني. وقال في كلمة بمناسبة عيد الأضحى إن الحكومة ستلتزم بتوفير كل ما يلزم لإنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته، مؤكدا أن الحوار يهدف إلى وضع أسس للبناء الوطني وتمهيد الطريق لإكمال الانتقال المدني الديمقراطي. وأعلن رفضه لنتائج مؤتمر وحوارات العواصم التي تباع وتشترى، مؤكدا أنه لن يقبل أن تفرض عليه حلول أو إملاءات ذات طابع عقائدي أو أيديولوجي أو مرتهنة لرغبات دول خارجية. من جانبه تمنى الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة النصر للقوات المسلحة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: في كل سهول بلادنا أن يحقق ويكلل النصر لأمتنا، وبإذن الله النصر التام وتحرير بلادنا بات أقرب من حبل الوريد. التحية أيضا موصولة لأسر الشهداء.
0: من جانبه قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن السودان لا يمكن أن يبقى موحدا وقابلا لإعادة البناء الوطني على أسس جديدة إلا بنبذ خيار العنف واعتماد الحل السياسي السلمي التوافقي. وأكد أن خيار الحل السياسي لا يتسق مع خطاب الحرب واحتكار تعريف أصحاب الوجعة. رحب حاتم السر القيادي في الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بدعوة البرهان لإجراء حوار وطني شامل، معلنا استعداده للمشاركة فيه، وأكد الحاجة الماسة إلى هذا الحوار في الظرف الراهن من أجل لم شمل القوى الوطنية والاصطفاف الوطني وتعزيز المشاركة السياسية، مشيدا بقرارات البرهان بالعفو الرئاسي والتوجيه بتوفير الضمانات وتهيئة المناخ الملائم لإنجاح الحوار السياسي السوداني. أعلن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور رفضه أي سلام شكلي يمنح الشرعية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، ويشترط أن تتضمن أي عملية سياسية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته الكاملة ورفض التدخلات الأجنبية السلبية، كما شدد على ضرورة عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج قوات الدعم السريع من المدن والأحياء السكنية، وأكد ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم واحترام إرادة السودانيين، داعيا إلى بناء مشروع وطني جامع وتأسيس سلام دائم ودولة عادلة يتساوى فيها جميع السودانيين دون تمييز أو إقصاء. وأضاف في هذا الخصوص:
2: رفض التدخلات الأجنبية السلبية التي ساهمت في تأجيج صراع والدعم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والانقسامات، عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج المظاهر المسلحة للدعم السريع من المدن والأحياء السكنية لغرض استعادة الحياة المدنية.
0: قالت القوات المسلحة اليوم الأربعاء إنها تمكنت من سطح هجوم شنته قوات الدعم السريع على محطة البركة، وكبدت القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، كما استلمت عددا من المركبات القتالية والمعدات وأضافت قيادات في القوات المسلحة في هذا الخصوص.
3: الناس التابعين للقوات الخاصة قالوا تمام مجايين مع كرموسية ولا موسية وما عارف تمام برضه في اليوم. بالنسبة للناس الموجودين أخواننا معانا هنا أو الموجودين في الكشف ده، أي زول مسجل في الكشف ده أفرجلهم.
0: وفي ذات السياق قال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاه في الدمازين إن قوات اللواء 13 مشاه تمكنت من السيطرة على مناطق أبو دقلة وأدي وأشمبو وأم شنقر يوم الاثنين، موضح أنها كبدت قوات الدعم السريع وحلفائها خسائر كبيرة واستلمت عددا من المركبات القتالية بحالة جيدة وطاردت القوات حتى الحدود الدولية، وأضاف قيادات في الجيش في هذا الخصوص.
4: وبنبارك النصر لقيادة الفرقة الرابعة مشى من الميدان هنا، وبنبارك لمحافظة جيسان ولمملكة فازول عموما في حدود جغرافية وللشعب بتاعنا الأبي الفتي في إقليم النيل الأزرق.
0: قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن القوات المسلحة هاجمت منطقتي أدي وأبو دقلة بمحلية جيسان بأكثر من 20 سيارة محملة بالأسلحة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير أسواق ومصادر مياه ومرافق خدمية، وأشارت إلى فقدان أكثر من 100 طفل وتشريد السكان، إضافة إلى اتهامات باختطاف مدنيين ونهب ممتلكاتهم ومصادرة ذهب وأموال من مناطق التعدين. نشرت قوى إعلان المبادئ السودانية الميثاق السياسي الذي تم توقيعه في نيروبي تحت شعار نحو بناء وطن جديد بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل للعام 2023 وحماية المدنيين، ويدعو الميثاق إلى تأسيس دولة فيدرالية ديمقراطية تفصل بين الدين والدولة وتشكيل سلطة مدنية كاملة دون مشاركة عسكرية، مع إعادة بناء المنظومة الأمنية، كما يدعو إلى تحقيق العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وحظر حزب المؤتمر الوطني اقتصاديا. ويتبنى الميثاق منهجا تنمويا متوازنا لإعادة الإعمار مع الاعتماد على الوسائل السلمية لصياغة دستور دائم يحمي الدولة المدنية. أدى ملايين السودانيين صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد في مناطق سيطرة الحكومة والدعم السريع وسط مخاوف من هجمات بطائرات مسيرة، فيما شهدت الخرطوم وعدد من الولايات استمرار أزمة السيولة وتعثر تطبيقات واتساب، إضافة إلى عزوف عن شراء الأضاحي مع شح المواشي وارتفاع الأسعار. من جانبه قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة عقب أداء صلاة العيد في سنكات إن السودان يمر بمحنة وفتنة، متمنيا أن يعم السلام ربع البلاد العام القادم، مشير إلى أن المصلين يعيشون حالة ترقب من الغصف في أي لحظة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السودان في مهنة، السودان في فتنة، لعن الله الفتنة ولعن الله من أيقظ هذه الفتنة، والشعب السوداني صبر كثيرا كثيرا كثيرا، والشعب السوداني ضحى كثيرا، وأنتم هنا في سنكات ضحيتم كثيرا، ونحن نهني الشعب السوداني ونهني المسلمين في المشارق وفي المقارب بهذا العيد.
0: في المقابل أدى وزراء حكومة تأسيس صلاة العيد في ميدان الأشقاء بمدينة نيالا. من جانبه قال يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور إن الأمن يمثل رأس الرمح لتوفير بيئة صالحة تدعم الفلاحين والرعاة والصناع والتجار لتحقيق نهضة الشعب، وأكد في كلمة بمناسبة عيد الأضحى أهمية التماسك الاجتماعي ومحاربة أمراض الدولة القديمة مثل العنصرية والقبلية وخطاب الكراهية، داعيا إلى شراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع واستغلال العيد لتجاوز الخلافات، وأضاف في هذا الخصوص:
6: حتى نحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني يظل الأمن رأس الرمح في توفير بيئة صالحة تساعد الفلاحين والرعاة والصناع والتجار في تحقيق نهضة شعبنا الذي تخلف كثيرا من رقب الأمم.
0: كشفت محلية الخرطوم يوم أمس عن اكتمال نبش ونقل 200 رفات تم دفنها إضطراريا بميدان حي المايقومة بالديوم الشرقية ضمن جهود لجنة نبش ونقل الرفات بالتنسيق مع الطب العدلي. وأشارت اللجنة إلى نقل 631 قبرا إلى المقابر الرئيسية خلال الفترة الماضية من أصل 2023 قبرا اضطراريا تم حصرها داخل الأعيان السكنية والأسواق والمرافق العامة، إضافة إلى نقل 10,000 قبر بواسطة الطب العدلي شرق جامعة أفريقيا إلى مواقع الدفن النهائية. أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي 3 قرارات بتعيين ريفة أحمد مبلل وكيلا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، والعميد شرطة مختار الحبيب آدم مديرا عاما للجمارك السودانية، وحامد جبريل حامد النور رئيسا لمجلس العملة الانتقالي. أصيب مساعد شرطة مرور يوم أمس في إطلاق نار من شخص يرتدي زيا عسكريا في السوق الشعبي بمدينة كسلة، وفي شمال كردفان قتل شاب في حي رياض الصالحين بمدينة الأبيض في حادث نهب مسلح، وفي القضارف تسببت الأمطار الغزيرة والرياح في انهيار أكثر من 150 منزل وعدد من المحال التجارية والمرافق الخدمية في محلية باسندا. حذر الدكتور سر الختم إسماعيل سري استشاري السكري والغدد الصماء من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى لما قد يسببه من أضرار صحية فورية وطويلة المدى. وقال لراديو دبنجا إن احتياج الجسم من اللحوم الحمراء يتراوح بين 85 إلى 100 جرام يوميا، مشير إلى أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ والغازات وآلام المعدة والقولون. وأضاف في هذا الخصوص:
7: فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعارف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم وله أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: ترأس الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية وفد السودان في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لعام 2026 التي تستضيفها جمهورية الكونغو برازفيل خلال الفترة من 24 وحتى 29 من شهر مايو الجاري، وتناقش الاجتماعات عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها سبل حشد الموارد وتعبئة رؤوس الأموال لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التحول الهيكلي لاقتصادات الدولة الأعضاء بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في القارة الأفريقية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 27 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك العاشر من ذي الحجة سنة 1447 هجرية.

0: يجي هذا العيد وبلادنا ما زالت تعاني تحت ويلات الحرب والجوع والمرض للأسف. دخلت الحرب عامها الرابع والأعياد تتوالى من عيد فطر لعيد أضحى، والآمال معلقة والنفوس تتطلع إلى نهاية لهذه الحرب ونهاية معاناة المواطنين. في الأحوال الطبيعية في السابق يأتي العيد برائحة المخبوزات والزحام من أجل شراء ملابس العيد ومستلزماته والفرح الذي في وجوه الأطفال وتنقل من بيت لبيت، ولكن للأسف وبلدنا تحت هذه الحرب التي أكملت 3 سنوات ودخلت في السنة الرابعة، فقد صار العيد موسما لتفقد المفقودين وبكاء الموتى والبحث عن أقرباء انقطعت أخبارهم أو الذين في معسكرات النزوح أو في مكان ما على حدود دولة مجاورة هربا من الحرب.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
2: ونحن الليلة في كلاستر جي في بيالي معسكر السودانيين في أوغندا.
3: هذا العيد وهذا العام إن شاء الله يعني يكون عام سلام وعام خير لكل السودانيين،
4: ونسأل ربنا للناس النازحين إنه يعودوا للبلد.
5: ارتفاع بتاعت الأسعار برضه بقي أسعار جنوني، يعني ما قدروا الناس أداهي برضه ما قدرنا سوينا خايته.
4: رحم الله من فقدناهم وحفظ أهلنا وأحبابنا أينما كانوا.

0: في راديو دبنجة نحاول أن نستطلع بهذه المناسبة ونتيح الفرصة لبعض المواطنين داخل وخارج السودان للحديث عن أمنياتهم وإحساسهم بالعيد في هذه الظروف المعروفة لدينا. نبدأ الجولة من السودان من مدينة كسلا.
1: تهاني عبد الوهاب موسى من كسلا المحامي القاضي السابق. أهني مواطنين السودانيين بمناسبة عيد الأضحية المبارك، وأتمنى للناس الاستقرار والسلام ويعودوا لديارهم بعد الأمن وبعد السلام وبعد الاستقرار، وأتمنى لهم إنه تنتهي الحالة اللي فيها السودان الآن واللي سببت في عدم الأمن، والخلد عيدنا يكون مختلف عن أعيادنا القادمة. نأمل ونسأل ربنا التوفيق والسلام، ونسأل ربنا للناس النازحين إنه يعودوا للبلد ويستقر ويدوم السلام والأمان، وكل سنة وأنتم طيبين.

0: ومن كسر لا ننتقل إلى جمهورية مصر التي يتواجد فيها معظم أو الجزء الأعظم من السودانيين الذين شردتهم الحرب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى أهلنا وأحبابنا في السودان وفي كل مكان. سأل الله أن يعينه علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وأن يرفع البلا ويجمع الشمل ويحقق الأمن والسلام لبلادنا الحبيبة. كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعل أيامكم فرحا ومسرات. رحم الله من فقدناهم وحفظ أهلنا وأحبابنا أينما كانوا. مع أطيب الأمنيات عيد الأضحى المبارك. معكم بهجة منصور من مصر.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل أيامكم كلها عيد وأنتم بالخير كله. أسأل الله أن يديم عليكم نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية وأنتم في نعم كثيرة ومن المتوالية وأن تكونوا من حجاج بيت الله الحرام.

0: وننتقل إلى معسكر كرياندينغو للاجئين بدولة يواندا لنتلمس مظاهر العيد هناك.
1: كل سنة وكل الأحباب في كل مكان عيد أضحى مبارك. ونحن الليلة في كلستر جي في بيالي معسكر السودانيين في يواندا نقول لكل الأحباب في كل مكان إن شاء الله ربنا يرفع البلاء من السودان الحبيب ويرفع البلاء من الدنيا دي كلها عشان نعيش بسلام. دمتم محبة وسلام كل سنة وإنتوا طيبين. الدمع عبد الله إبراهيم ديريك نيالة موسيقي ومسرحي بهني كل الشعب السوداني بالعيد المجيد. ودمتم محبة وسلام ومحبة وسلام لكل زولنا عندي بقى علاقة في الدنيا دي. محبة وسلام ومن كرياندينغو معسكر اللاجئين بيالي يوغندا محبة وسلام للجميع.
0: ومن يوغندا إلى محلية سيربا بدارفور وأوضاع المواطنين الصعبة في الفترة الأخيرة نتيجة نقص الغذاء والماء وانتشار الأمراض وانعدام الأدوية.
2: إن هناك أهالي محلية سيربا نتآنوا من المرض الذي ظهرت في منطقة بيردقيق التابع لمحلية سيربا خلال الأيام، يعني توفوا عدد من الأبناء وخلال اليومين حتى يعني المرضى وديناهم في مستشفى الجنينة برضه يعني عدد كبيرة جدا، ولكن حتى اللحظة أنه يعني ما شخصوا أطباء أنه المرض ده كذا، وحتى اللحظة برضه يعني هو الأدوية برضه ما وجدت. فدي حاجة اللي هنا يعني نتآنوا أنه نتخوف ذات شديد أنه ربما يكون يرتفع عدد زيادة في المناطق التابعة المحلية. فنحن من هنا برضه رسالتنا أن نرسل لحكومة الولاية وناس وزارة الصحة برضه يعملوا نظرية قوية أنه بأي وسيلة كان يحاربوا المرض الهسه موجود يعني. فهسه نحن في سيربا دي هسه يعني حتى في الأسواقنا ارتفاع بذات الأسعار برضه بقي أسعار جنوني، يعني ما قدروا الناس أداهي برضه ما قدرنا سوينا خايته قايلين، لكن نتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يهل الأزمة دي. والكلام ده كله السبب الرئيسي الهروبات الهسي الجارية في السودان، يعني كلام ده كله يعني النتيجة اللي هو الهروبات. أن هنا رسالتنا كمنسقية نازحين ولاية غرب دارفور بالدبت بمحل سيربا أنه نرسل رسالتنا إلى طرفي الصراع، طرفي الصراع ذلك يختكم إلى صوت الأغنى يعني هنا حتى كشعب السودان كلنا نلحق في بر الأمان، لأنه كل يوم الهروبات وكل يوم النزوح واللجوء وكل يوم مسيرة في حتة الفلانية قتل كذا وكل يوم بقول كذا وكذا. وفي النهاية هم الرؤساء بتاعت الأول ملا بتاعت الطرفية سراء هم ما عندهم مشكلة، لكن الشعب السودان البسيط هو يعني تعبان. فعن هنا رسالتنا تلحق بعبر الإذاعة أنه الناس ذلك يختكم إلى صوت الأقل، وحتى الشعب السوداني يلحق في بر الأمان إن شاء الله.

0: وفي العيد أيضا لا نستطيع أن ننسى سكان الكنابي ومعاناتهم في ظل الحرب. هذه المساهمة من السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية الكنابي.
1: سلامات الإخوة في راديو دبنجا، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات إن شاء الله. يجي هذا العيد وتشهد بلادنا مزيدا من الاضطرابات والحروب والدمار والتشريد. نسأل إنه يعني هذا العيد وهذا العام إن شاء الله يعني يكون عام سلام وعام خير لكل السودانيين، ويعود السودانيين القاعدين في المنافي وفي بلاد اللجوء والنزوح إلى بلادهم سالمين غانمين. وإن شاء الله يعني نستبشر مع قدوم عيد الأضحى المبارك بأن تكون هنالك تحكيم لصوت العقل ما بين طرفي الحرب، أن يعي الدرس تماما بعد المضي 3 سنوات ونيف من عمر هذا الحرب العباسية التي لم تخلف غير الدمار والخراب والتشريد للأمة السودانية. عليهم أن يعوا الدرس تماما وأنه ما عاد آلية البندقية أن تحل معضلة في بلادنا السودان. عليهم أن يجنحوا للسلم ويضعوا السلاح أرضا ويصحبوا إلى طاولة المفاوضات لكي تكون هنالك سلام وأمن واستقرار حتى تعاد أو يعود بلادنا السودان إلى مصاف الدول المتقدمة، فيها تنمية وفيها استقرار وفيها سلام دائم إن شاء الله. ونحن شاكرين لكم، وتحياتي لكل الكادحين في كنابل بوسي والشغاء الذين تعرضوا في أبشع المجازر في هذا الحرب اللعينة. نسأل إنه يعني ربنا يتقبل شهداءهم ويشفي جرحاهم ويعود إن شاء الله الناس المفقودين إلى ذويهم سالمين إن شاء الله.

0: ونختتم جولتنا بحديث الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري، استشاري السكر والغدد الصماء، الذي حذر من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى. طبعا النصيحة للذين تتوفر لهم هذه الأشياء، وأحذر من تناول المشروبات الغازية ما قد يتسبب في أضرار صحية فورية وأخرى طويلة المدى. نستمع لحديث الدكتور.
1: في البداية شكرا لأسرة راديو دبنجة على الاستضافة، متمنيا لهم التوفيق، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك على أهلنا في السودان والأمة العربية. أتمنى أن يعود السودان آمنا مستقرا رخاء سخاء، وأن ينعم أهلنا في السودان بنعمة الأمن والسلام، وأن يعودوا إلى بيوتهم آمنين سالمين، وأن يتقبل الله من الذين قدموا هديهم وأضحيتهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ومتمنيا قبول لنا جميعا في السودان والأمة الإسلامية عامة. وكذلك أتمنى أن يتقبل الله حج الذين حجوا هذا العام حجا مبرورا وسعيا مشكورا. وفي هذه السانحة أتمنى أن أقدم بعض النصائح لأهلنا بمناسبة عيد الأضحى، والمعروف أن في هذا العيد يتقرب المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى بذبح ضحاياهم ونحرها وتناول لحومها تقربا وتبركا إلى الله سبحانه وتعالى. الملاحظ أن هناك إفراط كبير جدا في تناول اللحوم الحمراء وكذلك تناول المشروبات الغازية في هذا العيد، فأتمنى أن تجد هذه النصائح أذنا صاغية منكم جميعا. أتمنى كذلك أن تجد منكم استجابة طيبا إن شاء الله. طيب، المعروف أن ما يحتاجه جسم الإنسان من اللحوم الحمراء يتراوح ما بين 85 إلى 100 جرام في اليوم، ولكن الملاحظ في عيد الأضحى أن المواطنين يتناولوا كمية أكبر من اللحوم، وهذا قد يسبب أضرار يعني في الوقت الحالي ولاحقا على صحة الإنسان. فتناول كمية كبيرة من اللحوم الحمراء الخالية من الألياف يؤدي إلى عسر التعسر في الهضم، ومما يؤدي إلى الانتفاخ والغازات وآلام المعدة وآلام القولون. وكذلك من الآثار اللاحقة للحوم الحمراء تأثيرها الضار على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ما يسبب أمراض الشرايين والقلب، وكثيرين منا يعني يعرف ما هي أمراض الشرايين والقلب والشرايين التاجية وهكذا. وكذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يؤدي إلى ارتفاع مقاومة الإنسولين، ما يؤدي إلى تسبب مرض السكري من النوع التالي. وكذلك كما نعرف برضو أيضا ارتفاع أكل الكمية أكبر من اللحوم يؤدي إلى آلام النقرس والجاوت المعروفة عند الشعب السوداني، وكذلك مما يسبب ضرر كبير على الكلى. فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية، فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعارف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم ولو أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة. وكذلك عندنا مشروب معروف يعني متداول في مثل هذه الأعياد، هو مشروب الشربوت وهو عصير البلح، ويحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر وبرضه ضار جدا على صحة الإنسان وصحة مرضى السكر بصفة خاصة. النصيحة تقليل من تناول اللحوم الحمراء، عدم تناول المشروبات الغازية، عدم الإكثار في تناول اللحوم، تناول كميات كبيرة من الخضروات حتى تسهل هضم هذه الدهون. متمني لكم دوام الصحة والعافية، وشكر والتقدير لأسرة راديو دبنجة، وكل عام وأنتم بخير.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء. راديو دبنجة يقدم
2: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب، كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة، أي زول يتطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب، دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب، و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب، عشان احنا نقدر نعمل كنترول أو السيطرة على أي مرض وبائي، لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست أو الآوي بتاع المرض أو العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب، السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكمن في علاج الحالات او الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب، ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين، برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية، وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضو من الحاجات الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا، نحن بيسميه البيئة اللي احنا عايشين فيها. طيب، البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب، وكل الحاجات دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب، بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للإنفيرومنت أو للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الأوساخ وحرقها برضو من الحياة الأساسية اللي احنا بنعمل بها السيطرة على البيئة وعدم التبرز في العراء واستخدام المراهيض. دي من الحياة المهمة جدا إنه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراهيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاث حاجات. طيب السؤال هنا انه كثير من الناس بيسالوا يا جماعه المرض مثلا هسي الاسهالات المائيه الحاليه الموجوده في السودان يفترض نعمل شنو؟ اي زول بيسال يفترض احنا نعمل شنو؟ اي زول في المجتمع عنده مسؤوليه في مكافحه المرض، اذا كان السلطات الصحيه عندهم المسؤوليه بتاعت انه والله يا اخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبردوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله يا أخي تجيبوا أدوات زي الكواريج الكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها والأدوات بتاعت النظافة، الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بيها. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة كولا أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الأربعاء الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يوافق 27 من مايو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يعلن ترتيبات لإطلاق حوار شامل وردود فعل متباينة على الإعلان. القوات المسلحة تصوت هجوم على منطقة البركة وتسيطر على 4 مناطق بالنيل الأزرق، والحركة الشعبية بقيادة الحلو تتهم الجيش باستهداف المدنيين. الملايين يؤدون صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد، واستمرار أزمة السيولة وعزوف عن شراء الأضاحي في الخرطوم. قوى إعلان المبادئ تنشر ميثاقها الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة، وتفلتات أمنية في كسلة والأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة عن ترتيبات لإطلاق حوار شامل داخل السودان، مبين أن الحكومة ستوجه الدعوة إلى القوى الوطنية باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوداني. وقال في كلمة بمناسبة عيد الأضحى إن الحكومة ستلتزم بتوفير كل ما يلزم لإنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته، مؤكدا أن الحوار يهدف إلى وضع أسس للبناء الوطني وتمهيد الطريق لإكمال الانتقال المدني الديمقراطي. وأعلن رفضه لنتائج مؤتمر وحوارات العواصم التي تباع وتشترى، مؤكدا أنه لن يقبل أن تفرض عليه حلول أو إملاءات ذات طابع عقائدي أو أيديولوجي أو مرتهنة لرغبات دول خارجية. من جانبه تمنى الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة النصر للقوات المسلحة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: في كل سهول بلادنا أن يحقق ويكلل النصر لأمتنا، وبإذن الله النصر التام وتحرير بلادنا بات أقرب من حبل الوريد. التحية أيضا موصولة لأسر الشهداء.
0: من جانبه قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن السودان لا يمكن أن يبقى موحدا وقابلا لإعادة البناء الوطني على أسس جديدة إلا بنبذ خيار العنف واعتماد الحل السياسي السلمي التوافقي، وأكد أن خيار الحل السياسي لا يتسق مع خطاب الحرب واحتكار تعريف أصحاب الوجعة. رحب حاتم السر القيادي في الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بدعوة البرهان لإجراء حوار وطني شامل، معلنا استعداده للمشاركة فيه، وأكد الحاجة الماسة إلى هذا الحوار في الظرف الراهن من أجل لم شمل القوى الوطنية والاصطفاف الوطني وتعزيز المشاركة السياسية، مشيدا بقرارات البرهان بالعفو الرئاسي والتوجيه بتوفير الضمانات وتهيئة المناخ الملائم لإنجاح الحوار السياسي السوداني. أعلن مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور رفضه أي سلام شكلي يمنح الشرعية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، واشترط أن تتضمن أي عملية سياسية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته الكاملة ورفض التدخلات الأجنبية السلبية، كما شدد على ضرورة عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج قوات الدعم السريع من المدن والأحياء السكنية، وأكد ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم واحترام إرادة السودانيين، داعيا إلى بناء مشروع وطني جامع وتأسيس سلام دائم ودولة عادلة يتساوى فيها جميع السودانيين دون تمييز أو إقصاء. وأضاف في هذا الخصوص:
2: رفض التدخلات الأجنبية السلبية التي ساهمت في تأجيج صراع ودعم تظهير العرق والإبادة الجماعية والانقسامات، عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج المظاهر المسلحة للدعم السريع من المدن والأحياء السكنية لغرض استعادة الحياة المدنية.
0: قالت القوات المسلحة اليوم الأربعاء إنها تمكنت من سطح هجوم شنته قوات الدعم السريع على محطة البركة، وكبدت القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، كما استلمت عددا من المركبات القتالية والمعدات وأضافت قيادات في القوات المسلحة في هذا الخصوص.
3: الناس التابعين للقوات الخاصة قالوا تمام مجايين من أكثر موسية ولا موسية وما عارف تمام برضه في اليوم. بالنسبة للناس الموجودين أخواننا معانا هنا أو الموجودين في الكشف ده أي زول مسجل في الكشف ده أفرجلهم.
0: وفي ذات السياق قال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاه في الدمازين إن قوات اللواء 13 مشاه تمكنت من السيطرة على مناطق أبو دقلة وأدي وأشمبو وأم شنقر يوم الاثنين، موضح أنها كبدت قوات الدعم السريع وحلفائها خسائر كبيرة واستلمت عددا من المركبات القتالية بحالة جيدة وطاردت القوات حتى الحدود الدولية، وأضاف قيادات في الجيش في هذا الخصوص.
4: وبنبارك النصر لقيادة الفرقة الرابعة مشاه من الميدان هنا. وبنبارك لمحافظة جيسان ولمملكة فازول عموما في حدود جغرافية وللشعب بتاعنا الأبي الفتي في إقليم النيل الأزرق.
0: قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن القوات المسلحة هاجمت منطقتي أدي وأبو دقلة بمحلية جيسان بأكثر من 20 سيارة محملة بالأسلحة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير أسواق ومصادر مياه ومرافق خدمية، وأشارت إلى فقدان أكثر من 100 طفل وتشريد السكان، إضافة إلى اتهامات باختطاف مدنيين ونهب ممتلكاتهم ومصادرة ذهب وأموال من مناطق التعدين. نشرت قوى إعلان المبادئ السودانية الميثاق السياسي الذي تم توقيعه في نيروبي تحت شعار نحو بناء وطن جديد بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل للعام 2023 وحماية المدنيين، ويدعو الميثاق إلى تأسيس دولة فيدرالية ديمقراطية تفصل بين الدين والدولة وتشكيل سلطة مدنية كاملة دون مشاركة عسكرية، مع إعادة بناء المنظومة الأمنية، كما يدعو إلى تحقيق العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وحظر حزب المؤتمر الوطني اقتصاديا، ويتبنى الميثاق منهجا تنمويا متوازنا لإعادة الإعمار مع الاعتماد على الوسائل السلمية لصياغة دستور دائم يحمي الدولة المدنية. أدى ملايين السودانيين صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد في مناطق سيطرة الحكومة والدعم السريع وسط مخاوف من هجمات بطائرات مسيرة، فيما شهدت الخرطوم وعدد من الولايات استمرار أزمة السيولة وتعثر تطبيقات واتساب، إضافة إلى عزوف عن شراء الأضاحي مع شح المواشي وارتفاع الأسعار. من جانبه قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة عقب أداء صلاة العيد في سنكات إن السودان يمر بمحنة وفتنة، متمنيا أن يعم السلام ربع البلاد العام القادم، مشير إلى أن المصلين يعيشون حالة ترقب من الغصف في أي لحظة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السودان في مهنة، السودان في فتنة، لعن الله الفتنة ولعن الله من أيقظ هذه الفتنة، والشعب السوداني صبر كثيرا كثيرا كثيرا، والشعب السوداني ضحى كثيرا، وأنتم هنا في سنكات ضحيتم كثيرا، ونحن نهني الشعب السوداني ونهني المسلمين في المشارق وفي المقارب بهذا العيد.
0: في المقابل أدى وزراء حكومة تأسيس صلاة العيد في ميدان الأشقاء بمدينة نيالا. من جانبه قال يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور إن الأمن يمثل رأس الرمح لتوفير بيئة صالحة تدعم الفلاحين والرعاة والصناع والتجار لتحقيق نهضة الشعب، وأكد في كلمة بمناسبة عيد الأضحى أهمية التماسك الاجتماعي ومحاربة أمراض الدولة القديمة مثل العنصرية والقبلية وخطاب الكراهية، داعيا إلى شراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع واستغلال العيد لتجاوز الخلافات، وأضاف في هذا الخصوص:
6: حتى نحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني يظل الأمن رأس الرمح في توفير بيئة صالحة تساعد الفلاحين والرعاة والصناع والتجار في تحقيق نهضة شعبنا الذي تخلف كثيرا من رقب الأمم.
0: كشفت محلية الخرطوم يوم أمس عن اكتمال نبش ونقل 200 رفات تم دفنها إضطراريا بميدان حي الميقومة بالديوم الشرقية ضمن جهود لجنة نبش ونقل الرفات بالتنسيق مع الطب العدلي. وأشارت اللجنة إلى نقل 631 قبرا إلى المقابر الرئيسية خلال الفترة الماضية من أصل 2023 قبرا اضطراريا تم حصرها داخل الأعيان السكنية والأسواق والمرافق العامة، إضافة إلى نقل 10,000 قبر بواسطة الطب العدلي شرق جامعة أفريقيا إلى مواقع الدفن النهائية. أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي 3 قرارات بتعيين ريف أحمد مبلل وكيلا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والعميد شرطة مختار الحبيب آدم مديرا عاما للجمارك السودانية وحامد جبريل حامد النور رئيسا لمجلس العملة الانتقالي. أصيب مساعد شرطة مرور يوم أمس في إطلاق نار من شخص يرتدي زيا عسكريا في السوق الشعبي بمدينة كسلة، وفي شمال كردفان قتل شاب في حي رياض الصالحين بمدينة الأبيض في حادث نهب مسلح، وفي القضارف تسببت الأمطار الغزيرة والرياح في انهيار أكثر من 150 منزل وعدد من المحال التجارية والمرافق الخدمية في محلية باسندان. حذر الدكتور سر الختم إسماعيل سري استشاري السكري والغدد الصماء من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى لما قد يسببه من أضرار صحية فورية وطويلة المدى، وقال لراديو دبنجا إن احتياج الجسم من اللحوم الحمراء يتراوح بين 85 إلى 100 جرام يوميا، مشير إلى أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ والغازات وآلام المعدة والقولون، وأضاف في هذا الخصوص:
7: فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعارف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم وله أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: ترأس الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية وفد السودان في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لعام 2026 التي تستضيفها جمهورية الكونغو برازفيل خلال الفترة من 24 وحتى 29 من شهر مايو الجاري، وتناقش الاجتماعات عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها سبل حشد الموارد وتعبئة رؤوس الأموال لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التحول الهيكلي لاقتصادات الدولة الأعضاء بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في القارة الأفريقية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
3: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا. يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلين على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لديه يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. الحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من من من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للغوة العام لا بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في الغوة العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن أسلي هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء الخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلم نحن عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدارجولة دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية، إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام الغضاء الإداري منظمة العمل الدولية على انه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي ما العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع، من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل، مشكلة وبس. ويبقى فروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المرتبطة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم بموارد الصندوق، المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المغرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص تاني، ما جابوا لا سيرة تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أننا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلاً هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غاية دي الحاجات الدائرين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 28 مايو 2026، الموافق الثاني من عيد الأضحى المبارك. قتلى وجرحى جراء هجوم بمسيرات انتحارية استهدف بلدة خزان باساو بمحلية الطينة في شمال دارفور. مقاطع فيديو جديدة تظهر وصول عدد كبير من العربات القتالية إلى نيالا. الجيش يعلن إحباط هجوم استهدف منطقة البركة بإقليم النيل الأزرق. تواصل نزوح الأسر من كادوغلي إلى مخيم جوز السلام بمدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض. تباين واسع في ردود الأفعال عقب دعوة البرهان لإطلاق حوار سياسي شامل داخل السودان. حميتي يلقي خطابا بمناسبة عيد الأضحى ويشن هجوما عنيفا على الحركة الإسلامية. حميتي يؤكد أن رؤيتهم تتجاوز وقف الحرب نحو مشروع وطني لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة. مصرع شخصين في انهيار بئر تنقيب عن الذهب بالبريسي وسط البطانة. نقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع 9 صحفيين معتقلين ومخفيين قسرا بمناسبة عيد الأضحى. الجيش السوداني يبدأ تسيير حافلات لنقل العالقين بمعبر أرجين الحدودي إلى عدد من الولايات. مالك عقار يحذر من الفتنة ويعرب عن أمله في أن يعم السلام السودان بحلول العيد القادم. وزير الطاقة يعلن دخول وحدتين حراريتين بمحطة قري للخدمة وعودة الوحدة الثالثة بمحطة أم دباكر للعمل بعد اكتمال الصيانة. وميثاق إعلان المبادئ السوداني تنشر نصوص الميثاق للرأي العام. غرفة طوارئ دار حمر تتهم عناصر الدعم السريع بنهب عربة نقل ركاب في غرب كردفان. سيناتور أمريكي يطالب بتمرير مشروع قانون يقضي بتعليق صفقات الأسلحة الأمريكية إلى الأمارات. تعرض مواطن لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلة، والشرطة تعتذر عن ملاحقة الجناة لضعف الإمكانيات. حجاج بيت الله الحرام بيفرغون من رمي جمرة العقبة ويواصلون أداء بقية المناسك. الصحة السعودية تؤكد استقرار الأوضاع الصحية للحجاج وعدم تسجيل أي تهديدات صحية مؤثرة. توزيع لحوم الأضاحي المقدمة من الهلال الأحمر التركي في الخرطوم بعدد 310 ألف رأس من العجول على 7000 أسرة بالولاية. حادث مروري بالقرب من القطينة يؤدي بحياة 5 أفراد من قرية التواجير بالنيل الأبيض. المريخ السوداني يخسر أمام فريق الجيش الرواندي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الرواندي الممتاز. تنتهي بذلك العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: نقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: والله يا أخي أنا شايف الحاضر هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليد وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين يمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين عليها ضرائب تقيلة كله كلها. اسم معلية مريحيننا ولا ناس الكهرباء زادوا مريحيننا. علي الدين يمان عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله أقول لك حاجة، أنا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لأن القبة بحل مشكلة ولا السابند بحل مشكلة ولا البرهان بحل مشكلة ولا ياسر عطا بحل مشكلة. إحنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. إحنا لازم نقعد نسامح، لو بيبقى قحاتي لو بيقى إسلامي لو بيقى جن أحمر زاده، إحنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة ويهانة وبتاع، يعني الوضع زاد وصعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان، بلقى الوضع مقفل. لو في مصر لو في ليبيا لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأنه رقبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة، يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني. دي نقطة، لازم إحنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين يماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب. يعني وضع بتاع جحيم، تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. أنا إحنا ما عارف إحنا ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، ما عارفين. الله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام إن شاء الله. والله يعني الأمن يستتب من نيالة ليبر سودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، ومن الجنوب. أنا دارين إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها يا أخي. إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة. نحب المناسبة تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا أخي، والله بترنا بجد كده يا جماعة. عايزين نرتاح هنا، الشعب السوداني ده والله تعب. يخبر راحة له ويخبر راحة له يا أخي. والله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي، لكن بقوم بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا أخي السلام عم من دبر السودان لين يالا. أنا كلنا شعب واحد، لو بقى السافنة لو بقى القبة لو بقى غيره كيكا لو قلنا بقى، نحن لازم نسامح لازم نسامح.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبلوة قرنبل لفونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش وصلني أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني. راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها، والأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بيكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف،

0: وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وبتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات انه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين.

0: والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي، وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل، لفتاة، لآنسة، لطفل ذكر، انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا، لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية، ما نسمح لاي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة، وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي، أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا، ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الأربعاء الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يوافق 27 من مايو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يعلن ترتيبات لإطلاق حوار شامل وردود فعل متباينة على الإعلان. القوات المسلحة تصوت هجوم على منطقة البركة وتسيطر على 4 مناطق بالنيل الأزرق، والحركة الشعبية بقيادة الحلو تتهم الجيش باستهداف المدنيين. الملايين يؤدون صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد، واستمرار أزمة السيولة وعزوف عن شراء الأضاحي في الخرطوم. قوى إعلان المبادئ تنشر ميثاقها الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة وتفلتات أمنية في كسلة والأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة عن ترتيبات لإطلاق حوار شامل داخل السودان، مبين أن الحكومة ستوجه الدعوة إلى القوى الوطنية باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوداني. وقال في كلمة بمناسبة عيد الأضحى إن الحكومة ستلتزم بتوفير كل ما يلزم لإنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته، مؤكدا أن الحوار يهدف إلى وضع أسس للبناء الوطني وتمهيد الطريق لإكمال الانتقال المدني الديمقراطي. وأعلن رفضه لنتائج مؤتمر وحوارات العواصم التي تباع وتشترى، مؤكدا أنه لن يقبل أن تفرض عليه حلول أو إملاءات ذات طابع عقائدي أو أيديولوجي أو مرتهنة لرغبات دول خارجية. من جانبه تمنى الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة النصر للقوات المسلحة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: في كل سهول بلادنا أن يحقق ويكلل النصر لأمتنا، وبإذن الله النصر التام وتحرير بلادنا بات أقرب من حبل الوريد. التحية أيضا موصولة لأسر الشهداء.
0: من جانبه قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن السودان لا يمكن أن يبقى موحدا وقابلا لإعادة البناء الوطني على أسس جديدة إلا بنبذ خيار العنف واعتماد الحل السياسي السلمي التوافقي. وأكد أن خيار الحل السياسي لا يتسق مع خطاب الحرب واحتكار تعريف أصحاب الوجعة. رحب حاتم السر القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بدعوة البرهان لإجراء حوار وطني شامل، معلنا استعداده للمشاركة فيه. وأكد الحاجة الماسة إلى هذا الحوار في الظرف الراهن من أجل لم شمل القوى الوطنية والاصطفاف الوطني وتعزيز المشاركة السياسية، مشيدا بقرارات البرهان بالعفو الرئاسي والتوجيه بتوفير الضمانات وتهيئة المناخ الملائم لإنجاح الحوار السياسي السوداني. أعلن مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور رفضه أي سلام شكلي يمنح الشرعية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، واشترط أن تتضمن أي عملية سياسية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته الكاملة ورفض التدخلات الأجنبية السلبية، كما شدد على ضرورة عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج قوات الدعم السريع من المدن والأحياء السكنية. وأكد ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم واحترام إرادة السودانيين، داعيا إلى بناء مشروع وطني جامع وتأسيس سلام دائم ودولة عادلة يتساوى فيها جميع السودانيين دون تمييز أو إقصاء. وأضاف في هذا الخصوص:
2: رفض التدخلات الأجنبية السلبية التي ساهمت في تأجيج صراع والدعم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والانقسامات، عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج المظاهر المسلحة للدعم السريع من المدن والأحياء السكنية لغرض استعادة الحياة المدنية.
0: قالت القوات المسلحة اليوم الأربعاء إنها تمكنت من سطح هجوم شنته قوات الدعم السريع على محطة البركة، وكبدت القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، كما استلمت عددا من المركبات القتالية والمعدات وأضافت قيادات في القوات المسلحة في هذا الخصوص.
3: الناس التابعين للقوات الخاصة قالوا تمام مجايين من آخر موسية ولا موسية وما عارف تمام برضه في اليوم. بالنسبة للناس الموجودين أخواننا معانا هنا الموجودين في الكشف ده أي زول مسجل في الكشف ده أفرش له.
0: وفي ذات السياق قال الرائد تعالي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاه في الدمازين إن قوات اللواء 13 مشاه تمكنت من السيطرة على مناطق أبو دقلة وأدي وأشمبو وأم شنقر يوم الاثنين، موضح أنها كبدت قوات الدعم السريع وحلفائها خسائر كبيرة واستلمت عددا من المركبات القتالية بحالة جيدة وطاردت القوات حتى الحدود الدولية، وأضاف قيادات في الجيش في هذا الخصوص.
4: وبنبارك النصر لقيادة الفرقة الرابعة مشاة من الميدان هنا، وبنبارك لمحافظة جيسان ولمملكة فازول عموما في حدود جغرافية وللشعب بتاعنا الأبي الفتي في إقليم النيل الأزرق.
0: قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن القوات المسلحة هاجمت منطقتي أدي وأبو دقلة بمحلية جيسان بأكثر من 20 سيارة محملة بالأسلحة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير أسواق ومصادر مياه ومرافق خدمية، وأشارت إلى فقدان أكثر من 100 طفل وتشريد السكان، إضافة إلى اتهامات باختطاف مدنيين ونهب ممتلكاتهم ومصادرة ذهب وأموال من مناطق التعدين. نشرت قوى إعلان المبادئ السودانية الميثاق السياسي الذي تم توقيعه في نيروبي تحت شعار نحو بناء وطني جديد بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل للعام 2023 وحماية المدنيين، ويدعو الميثاق إلى تأسيس دولة فيدرالية ديمقراطية تفصل بين الدين والدولة وتشكيل سلطة مدنية كاملة دون مشاركة عسكرية، مع إعادة بناء المنظومة الأمنية، كما يدعو إلى تحقيق العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وحظر حزب المؤتمر الوطني اقتصاديا. ويتبنى الميثاق منهجا تنمويا متوازنا لإعادة الإعمار مع الاعتماد على الوسائل السلمية لصياغة دستور دائم يحمي الدولة المدنية. أدى ملايين السودانيين صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد في مناطق سيطرة الحكومة والدعم السريع وسط مخاوف من هجمات بطائرات مسيرة، فيما شهدت الخرطوم وعدد من الولايات استمرار أزمة السيولة وتعثر تطبيقات واتساب، إضافة إلى عزوف عن شراء الأضاحي مع شح المواشي وارتفاع الأسعار. من جانبه قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة عقب أداء صلاة العيد في سنكات إن السودان يمر بمحنة وفتنة، متمنيا أن يعم السلام ربع البلاد العام القادم، مشير إلى أن المصلين يعيشون حالة ترقب من الغصف في أي لحظة، وأضاف في هذا الخصوص
5: السودان في مهنة، السودان في فتنة، لعن الله الفتنة ولعن الله من أيقظ هذه الفتنة، والشعب السوداني صبر كثيرا كثيرا كثيرا، والشعب السوداني ضحى كثيرا، وأنتم هنا في سنكات ضحيتم كثيرا، ونحن نهني الشعب السوداني ونهني المسلمين في المشارق وفي المقارب بهذا العيد.
0: في المقابل أدى وزراء حكومة تأسيس صلاة العيد في ميدان الأشقاء بمدينة نيالا. من جانبه قال يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور إن الأمن يمثل رأس الرمح لتوفير بيئة صالحة تدعم الفلاحين والرعاة والصناع والتجار لتحقيق نهضة الشعب، وأكد في كلمة بمناسبة عيد الأضحى أهمية التماسك الاجتماعي ومحاربة أمراض الدولة القديمة مثل العنصرية والقبلية وخطاب الكراهية، داعيا إلى شراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع واستغلال العيد لتجاوز الخلافات، وأضاف في هذا الخصوص
6: حتى نحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني يظل الأمن رأس الرمح في توفير بيئة صالحة تساعد الفلاحين والرعاة والصناع والتجار في تحقيق نهضة شعبنا الذي تخلف كثيرا من رقب الأمم.
0: كشفت محلية الخرطوم يوم أمس عن اكتمال نبش ونقل 200 رفات تم دفنها إضطراريا بميدان حي الميقومة بالديوم الشرقية ضمن جهود لجنة نبش ونقل الرفات بالتنسيق مع الطب العدلي. وأشارت اللجنة إلى نقل 631 قبرا إلى المقابر الرئيسية خلال الفترة الماضية من أصل 2023 قبرا اضطراريا تم حصرها داخل الأعيان السكنية والأسواق والمرافق العامة، إضافة إلى نقل 10,000 قبر بواسطة الطب العدلي شرق جامعة أفريقيا إلى مواقع الدفن النهائية. أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي 3 قرارات بتعيين ريف أحمد مبلل وكيلا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والعميد شرطة مختار الحبيب آدم مديرا عاما للجمارك السودانية وحامد جبريل حامد النور رئيسا لمجلس العملة الانتقالي. أصيب مساعد شرطة مرور يوم أمس في إطلاق نار من شخص يرتدي زيا عسكريا في السوق الشعبي بمدينة كسلة، وفي شمال كردفان قتل شاب في حي رياض الصالحين بمدينة الأبيض في حادث نهب مسلح، وفي القضارف تسببت الأمطار الغزيرة والرياح في انهيار أكثر من 150 منزل وعدد من المحال التجارية والمرافق الخدمية في محلية باسندان. حذر الدكتور سر الختم إسماعيل سري استشاري السكري والغدد الصماء من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى لما قد يسببه من أضرار صحية فورية وطويلة المدى. وقال لراديو دبنجا إن احتياج الجسم من اللحوم الحمراء يتراوح بين 85 إلى 100 جرام يوميا، مشير إلى أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ والغازات وآلام المعدة والقولون. وأضاف في هذا الخصوص:
7: فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعارف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم وله أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: ترأس الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية وفد السودان في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لعام 2026 التي تستضيفها جمهورية الكونغو برازفيل خلال الفترة من 24 وحتى 29 من شهر مايو الجاري، وتناقش الاجتماعات عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها سبل حشد الموارد وتعبئة رؤوس الأموال لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التحول الهيكلي لاقتصادات الدولة الأعضاء بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في القارة الأفريقية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 28 مايو عام 2026. نخصص هذه الجولة للمعايدة وتبادل التهاني مع أهلنا في المدن والقرى والفرقان، وكذلك مع النازحين واللاجئين في دول الجوار وكل السودانيين في بلدان المهجر. في هذه الجولة يشارك معنا عدد من الضيوف من داخل السودان ومن دول الجوار والمهجر لننقل رسائل المحبة والتضامن والأمل في هذه المناسبة المباركة. والآن ينضم إلينا من المملكة الهولندية الإمام موسى الإمام ممثل مبادرة تنوعنا يسعنا ليقدم تهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مرحبا بك الإمام موسى الإمام وكل عام وأنتم بخير.
10: طيب بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وأنتم بخير. باسمي واسم مجموعة تنوعنا يسعنا بهولندا تقدم بأحر التهاني لكل أبناء الشعب السوداني، ونتمنى إنه هذا العام إن شاء الله يكون هو هذا العيد أن يكون هو آخر يعني تحقيق السلام في السودان إن شاء الله، أن يكون هذا العيد من أجل تحقيق السلام الشامل في السودان وإيقاف هذه الحرب اللعينة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهل السودان وشعبه بالأمن والسلام في كل ربوعه، ربنا يتقبل كل موتانا من الشهداء ويعيد اللي هو مفقودينا ويشفي جرحانا ويبرئ كل متألم من هذه الحرب اللعينة. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك والشهر المبارك أن يسكت صوت السلاح في بلادنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل السودان جمعا بانتزاع فتيل هذه الفتنة التي لا تبقي أخضرا ولا يابسا في أرض السودان. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك أن يعيد كل اللاجئين والمشردين والنازحين إلى ديارهم سالمين آمنين. شكرا جزيلا.
9: شكرا جزيلا للإمام موسى الإمام من مبادرة تنوعنا يسعنا على هذه المشاركة الطيبة، وكل عام وأنتم بخير. ومن هولندا ننتقل الآن إلى أوغندا، ومعنا حسن أبو من معسكر كرياندانغو للاجئين. أهلا ومرحبا بك حسن أبو، ونتمنى أن يكون العيد السنة دي أحسن رغم ظروف اللجوء والنزوح، تفضل.
11: السلام للجميع، السلام لراديو دبنغا وكل المستمعين لراديو دبنغا وكل من يهم أمر الإخوان السودانيين اللي في جميع بقاع العالم واللي بيستمعوا عبر راديو دبنغا اللي بيحمل نبت وأحاسيس كل اللاجئين الموجودين في كل دول اللجوء. السلام عليكم وكل سنة والجميع بألف ألف خير وصحة وعافية وبركة، وربنا إن شاء الله يجعل لنا بلدنا السودان آمنة مطمئنة سخاء رخاء بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يجمع شمل الجميع. من مؤسكر كرياندانغو للاجئين مدينة بيالي، بس دائر نعمل لكم معايدة كده إن شاء الله، ونرفع لكم نبط الإخوان هنا اللي موجودين في مؤسكر كرياندانغو بدولة يوغندا. نحن بحمد الله سبحانه وتعالى عندنا طبعا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا، أيتنا هنا في دولة اللجوء دولة يوغندا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا من 2023، ودل عيد الثالث عيد الأضحى اللي بلقانا هنا في المعسكر. والحمد لله بنشكر دولة يوغندا أي ما شكر، أول حاجة هي حقيقة عاوتنا واستضافتنا ووفرت لنا الأمن والسكن، والحمد لله نحن قاعدين. بس العيد طبعا يا أخوانا عنده طعم خاص، العيد بيحتاج للمة أهل، العيد بيحتاج لسلام وبيحتاج لأمان. الزول من أنت بتتذكر أهلك، بتتذكر الحرب الدائر في السودان، فالمسألة حقيقة بيقلب لك فرحة العيد. والأحزان هي طبعا متجددة يعني في بلدنا هناك، أحزان متجددة كل يوم وتاني، الحرب ما بعرف يوم جمعة، ما بعرف يوم عيد، ما بعرف يعني ما بيختار أيام، فكل الأيام عندنا هناك حرب. ولكن الحمد لله سبحانه وتعالى إنه الناس هنا في المعسكر عايشة بأمن وأمان وعايشة بسلام، وحتى العيد هنا الناس ما شاء الله فرحانين والناس مبسوطين، والعيد عيد الأضحى زي ما قال عيد بتاعت لحمة، يعني زي ما نحن بنقولوه كده بالبلدي عندنا إنه عيد بتاعت لحمة. والحمد لله سبحانه وتعالى يعني اتوفرت كل ما بيحتاجه اللاجئ السوداني هنا في المعسكر. نشكر الكثير من المنظمات إنه جونا بجاي حقيقة وقاموا دعمونا يعني بالحقيقة. يعني عندنا زي يوم أمس في أكثر من منظمة على رأسها اللي هو ألايت يوس دي، طبعا منظمة هي قامت جابت كميات كبيرة من الأضاحي ووزعته للاجئين اللي موجودين هنا. وأيضا في غير برضو المنظمات، كثير من المنظمات، وحتى يوم الليلة برضو في جزء برضو إن شاء الله ناس جزء من المنظمات الليلة برضو حسي عليه شغالة، وحتى يوم بكرة برضو ناس ملم برضو أو أدونا ما شاء الله منظمة ملم السودانية هي ذاتها يوم بكرة عند أضاحي وجايباه إن شاء الله. فالناس حقيقة هنا والله فرحانين، يعني الناس فرحانين، والناس فقدت الأهل، بس الكمية الموجودة هنا طبعا حتى الكمية ذاتها بقت بسيطة لأنه كثير من الناس رجعوا السودان. الواحد بيخط في ذهنه إنه السودان هناك مستقر، أو لربما الواحد هنا يعني حسب يعني بعد الزلات اللي مرات بتحصل الواحد بيخط إنه هناك أفضل في السودان. والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب الأوضاع الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين، فواحد منهم بيرجع والتاني بيكون قاعد، والأطفال في النص، لو فاتوا السودان مشكلة، لو قاعدوا هنا مشكلة. دي برضه دي يعني أكبر مشكلة حسي علينا نحن بواجهنا في قصة الأوضاع الطوعية. ولكن على أي حال إنه الأمور كده ماشية يعني، فنحن والله تحايانا لإخواننا الموجودين في السودان كلهم، نقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين، ونحن يعني عفونا عنكم وإنتوا برضه عافوا عننا إن شاء الله، والناس بتتلاقى وعرفوا أكف البراء لله سبحانه وتعالى، وصلوا الله سبحانه وتعالى إنه ربنا يوقف لنا الأمن الحرب في السودان هناك، ويجعل لنا بلدنا آمنة مطمئنة إن شاء الله. الزول الدائر يرجع، واللي دائر يسمع الأخبار الطيبة لأهله اللي موجودين هناك وقرائبه الموجودين هناك يسمع عنهم كل خير إن شاء الله.
9: والآن ننتقل إلى دولة رواندا، حيث ينضم إلينا الأستاذ عاطف البحر المسرحي والمستشار بمنظمة الطفولة. أهلا ومرحبا بك أستاذ عاطف، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة والأخوات في راديو دبنجا، إذاعة وعاملين وإدارة ومستمعين، لكم خالص التحايا بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال، ونتمنى أنه تتحقق كل أماني الجميع، وأنه الناس السنة الجاية يكونوا في السودان إن شاء الله. إن شاء الله نكون في السودان في وطن يلعب بالأمن والسلام، يلعب بالحرية والسلام والعدالة وبكل الخير إن شاء الله كريم. أنا عاطف محجوب البحر، فنان كاتب مسرحي ومستشار برامج تنموية، مقيم في رواندا. حقيقة طبعا العيد في السودان طعم براوة، ويعني لا توجد مقارنة بين العيد في رواندا أو في السودان في أي مكان تاني في العالم، دي حقيقة ما في اثنين مختلفوا فيها. لكن في رواندا يعني الأجواء جميلة برضه، السودانيين محل ما يمشوا بيشيعوا أجواء الفرح وأجواء البهجة، الناس بتتلاقى في مساجد معينة، هنا المساجد ما كثيرة اللي بتكون فيها بتقام فيها صلاة العيد، نحن بنلاقي مساجد معينة فبعد الصلاة الناس بتتبادل التهاني والتبريكات وطوالي الناس بتنطلق في عيد الأضحى. النظام طبعا مختلف عندنا في السودان، احنا هناك الشغل مجهودات فردية والناس بتضح براها وفي البيوت وكده، هنا الحاجة دي تكاد تكون او هي ممنوعة تماما انك انت تضح في بيت ولا كده، الضبح اللي في السلخانة، فده مجهود طبعا بيكون صعب جدا، بتمشي كل الناس السودانيين كلهم في كيغالي او كل المسلمين في كيغالي بيكونوا في مكان واحد، الناس بتشتري خروفة قبل كم يوم، تعمل العلامة في الخروف بيسلم الضباح، بتجي تستلم خروفك الصباح وتقيف بعد ذاك تنتظر انت وحظك، مرات 3 ساعات مرات 4 ساعات، في ناس يعني لغاية الساعة 1 الساعة 2 حتى يقدروا يطلعوا بالخروف بتاعهم مضبوح، زي ما قلت لأنه السبب الأساسي انه المكان واحد للحاجة دي. بعد ذاك الناس بتمشي، في الغالب الناس بيكونوا يعني انا كل المجموعات اللي بعرفها مثلا اغلب الناس بيكونوا الأسر القريبة لبعض بيتناولوا الوجبة الأولى دي مع بعض، وفي الغالبية العظمى طبعا هنا من السودانيين في رواندا هم عبارة عن طلبة وما شاء الله عليهم يعني بيعملوا حاجاتهم بمجهودات جماعية جميلة جدا، بيشتروا خروف سوا بيقفوا بيستلموه سوا وبيوزعوا الأدوار بيناتهم، واحد يخش جوه السلخانة واحد يستلم برا واحد كده، بعد ذلك تاني أجواء بيحط الطبيخ وكده، فما شاء الله عليهم يعني أجواء أمة جميلة قادرين يعني يعودوا ولو قليل من الحاجات اللي افتقدوها. العيد في رواندا يجي يوم واحد وبعد ذاك ثاني الناس ثاني يوم تغلب تنزل شغل، فما عندنا الإحساس بتاع إنه يا أخي والله ده وقت فيه استرخاء ولا فيه محاولة إنك أنت ترجع بالماضي تفتش وتفكر، وأنا عملت شنو السنة اللي فاتت أنا عملت شنو شنو ما نحكت في الماضي في طريقة لحاجة زي دي. نزل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يجيب السلام للسودان عاجلا غير آجل، وننعم بسودان زي ما تمنيت، إن السودان وطن جميل وطن آمن وطن رخي، ينعم بالحرية والسلام، ينعم بالعدالة بين كل مكونات الشعب. وشكرا جزيلا أجد الشكر مجددا لأخواننا وأخواتنا في إذاعة دبنجة، إدارة وعاملين ومستمعين ومستمعات، وكل عام وأنتم بخير، وربنا إن شاء الله يعني يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال.
9: وكذلك يشارك معنا خلال برنامج المعايد اليوم الأستاذ محمد حسين من محلية السلام بولاية جنوب دارفور. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، وكل عام وأنتم بخير.
13: الحمد لله الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبعد ولاية جنوب دارفور دعاني أن أهني العالم والشعب السوداني جميعا وجنوب دارفور على وجه الخصوص بمناسبة العيد الأضحى المبارك. أنعم الله علينا وعلى محلية السلام باليمن والبركات، كل عام وأنتم بألف خير، وعبركم تهية لشعوب العالم وشعب السودان جميعا وولاية جنوب دارفور على وجه الخصوص، كل عام وأنتم بخير. شكرا. أيضا إخوة في الإذاعة، عبركم تهياتي موصول لمحليتي السلام وكاس، ودعاني أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير بمناسبة العيد الأضحى المبارك. أعد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. حتى هذه اللحظة نحن نتجول في محلية السلام، واليوم يوم 27/5 الآن في سوق كروكرو يوم الأربعاء، ونتفقد أحوال المواطن والوضع صعب والملابس غالي، الفستان بتاع الطفل وخاصة بناتي ب80 و90 ألف، وبنطلون وقميص ب75 ألف، أتمنى ربنا يرجع هذه الأسعار ويكون أقل من ذلك، كل عام وأنتم بخير. لا زال نحن في محلية السلام، نحن نتجول في سوق كرو كرو ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب 120,000 والبنطلون والقميص ب 75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا من شدة الوضع الاقتصادي المتدهور وظروف الاقتصادية ما محتاجة للتعريف. نسأل الله السلامة أن يعم هذا العيد، عاد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير.
14: أيضا نتحدث أن الخريف على الأبواب، والجاز غالي، برميل جاز ب 2700 جنيه سوداني، وبرميل بتاع البنزين ب 2300 جنيه سوداني، باخد جاز ب 220,000 وباخد بنزين ب 200,000، وعمل ما في، والمواطن تعاني كثير ومحتاجين مقابلين خريف الزراعة على الأبواب. نتمنى من المسؤولين ينزلوا هذه الأسعار الليلة قبل بكرة. شكرا جزيلا. نتحدث عن غلاء في تحويلات بنكك مع ليتي كاس والسلام، أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة. نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل. شاكر ومقدر، كل عام وأنتم بخير.
9: ومعنا كذلك من العاصمة الأوغندية كامبالا الصحفية ماجدة ضيف الله. أهلا ومرحبا بك أستاذة ماجدة، وكل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سعداء بمشاركتك معنا في برنامج المعايدة، وعايزين نسمع رسالتك وتهانيك لكل السودانيين داخل الوطن وخارجه.
15: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وأنتم طيبين، وكل الأمة الإسلامية بخير، وعلى وجه الخصوص الأمة السودانية إن شاء الله رب العالمين، يا ربنا يعم الأمن والاستقرار، والناس كلها ترجع وتعود إلى ديارة سالمة غانمة. حقيقة العيد يعني أنا بتكلم عنه بواقع، إنه أنا لي 4 سنوات إنه أنا يعني متشردة لاجئة في دول الجوار، فبجد إحساس العيد عندي ما زي إحساس العيد لما كنت في السودان، وهناك كل الأهل والأسر بتتجمع لأنه العيد الأكبر اللي هو كل الأسر دي بتكون حريصة إنها تكون فيه مع بعض، يعيدوا مع بعض، يذبحوا الذبايح، يعني فيه فرحة كبيرة جدا بشوفها في عيون الأطفال، في عيون النساء، في عيون الأمهات، يعني حاجة بجد كانت ليها معنى كبير في حياتنا. لكن الآن يعني إحنا بقينا متشردين ولاجئين، وجينا في دول يعني الإحساس فيها ما زي في السودان. يعني في السودان لما صباح العيد بتكون كل المحال التجارية مغلقة، الأسواق مغلقة، بس هو بس تكبيرات العيد والصلوات، والناس داخلة ومارقة تعيد بيكم كبار وصغار، فبجد الإحساس الآن هنا ما في موجود. تصبح الصباح بتلقى كل المحال التجارية فاتحة، الحياة عادية، يعني العيد عندنا له بالنسبة ورمزية خاصة في السودان ومعنى كبير، والناس بتحضر له تحضيرات مبكرة جدا، يعني أمهاتنا يعدوا الخبائز ويجهزوا البيوت وينظفوها ويرتبوها، يعني بتحس بحاجة جديدة في البيت وفي روح جديدة داخلة في البيت وفي الناس ذاتها، يعني وكلهم فرحانين. لكن الآن الإحساس ذا إحنا والله بجد في الغربة ما لاقينه، والله يعني حقيقة يعني حاجة محزنة جدا، رغم إنه بنتمسك ونقول إنه دي أقدار الله ونكون قويين، لكن بتجيك لحظة كده الإنسان فيها بضعف لما تلقى الناس اللي حوالينك ما موجودين، وفقدنا فيها كثير من الأرواح والممتلكات، وتجيك الذكريات الأليمة دي، فبجد الإنسان بيخش في لحظة بتاعت حزن عميقة جدا. لكن نسأل الله إنه يعني مثل ما بدأت هذه الحرب تنتهي يعني إن شاء الله، ويعود الأمن والاستقرار. وهنا من هنا أحيي كل زملائي الصحفيين في قاعة السودان وخارج السودان اللي هم زي ما قال الحرب ذاتها يعني عانوا منها كما عانى مجتمعنا السوداني، يعني تحية لهم وحييهم لصمتهم وجهودهم الجبار يعني، وربنا يعينهم كده. وإن شاء الله يا رب نسأل في بركات هذا العيد والأيام المباركات إنه يتحقق الأمن والاستقرار، ويستجيبوا غادتنا الآن من حملة السلاح أن يكفوا عن هذا، لأن المواطن ده عانى ما عانى حقيقة، يعني ما الآن قلنا زي ما قال خلاص الناس دي وصلت أنفاس الأخيرة يعني بجد محتاجين لأمن وسلام واستقرار. يعني الآن رغم الحروب ورغم الاشتباكات ورغم الشيء الواقع الحاصل دي، الناس حريصة الآن بتتكلم بيقولوا إنها دارت ترجع بلد السودان، لأنه الشعور والإحساس والمكان في السودان ما زيه في أي دولة تانية. يعني بجد حقيقة المركنة برا إحنا الآن دارين نرجع رغم الظروف الحاصلة دي، إنها دارت ترجع. أي بمعنى دي رسالة واضحة عليهم في إنه يا أخي المواطن ده يا أخوان اكتفى من هذه النيران، أرجو إن توقفوا هذه الحرب، أرجو إن توقفوا هذه الحرب اللعينة اللي إحنا فقدنا فيها. وكلهم يعني أبنائنا، أنا بقول دي كلهم أبنائنا الآن اللي بموتوا دي كلهم أبنائنا، أبناء السودان محتاجين لهم، إحنا هم مستقبل الغد يعني، والبلد محتاج ليهم، ونبني بناتنا من جديد بجد بجد. يعني إحنا اللي نتكلم عن دارفور مثلا، عندك أسعار الخراف الآن نسمع ما بين 1,200,000,300,800,900، في دارفور وصل 400-500، بجد يا أرقام خرافية يعني. فأنا بتأكد إنه كثير من الناس ما ضحت يعني قلاء أو كده. فلذلك يعني دي رسالة لكل المهتمين بشأن السلام والأمن الداخلي وكل المجتمعات والدول الراعية والصديقة، لأنه تحقق الأمن والاستقرار، إنه تكلل مجهودة في إنه يتحقق لنا الأمن والاستقرار من أجل أبنائنا، من أجل أمهاتنا، من أجل أخواتنا، من أجل أسرنا الفقدناهم، ونترحم لهم يعني. ربنا يتقبلهم قبولا حسنا، وربنا يرفع عننا هذا البلاء، وتحقق لنا الأمن والاستقرار إن شاء الله، ونعود لبلدنا سالمين غانمين ونعيش في أمن وأمان.
9: ومن كمبالا أيضا معنا الأستاذ آدم حسن، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم المخصصة للمعايدة.
16: كل عام وأنتم بخير، وربنا يتقبل من كل الحجيج، وربنا يصلح على البلد ويلم الغايبين. كلاجئين موجودين في يوغندا في مدينة كمبالا، اتقسم اللاجئين إلى جزئين اللي هم الأبن رفيجي اللي موجودين في داخل العاصمة، والستل من رفيجي اللي موجودين في في في في معسكرات اللجوء في كمبالا. كلاجئ سوداني موجود في أوغندا ده العيد الثالث لي، في عيد أضحى الثالث لي في مدينة كمبالا، هي عاصمة أوغندا. صراحة في اختلاف كبير يعني، الطعم العيد، طعم الإحساس، طعم التواجد مع الأهل، الوالدة، الأهل، الخيلان، العمام، المندولة، عصية الصباح، الزريبة، اختيار الخروف، تكاد إنه تكون كل المظاهر دي تلاشت، لكن الحمد لله الناس قدرت تتأقلم مع الوضع الحالي. لكن الإحساس وطعم العيد مختلف تماما، العيد بسيط جدا هنا في أوغندا. صحيح انه في اعداد كبيره من اليوغنديين مسلمين، لكن يعني صلاه العيد كانت جميله، الا انه بتنقصها اللغه، في كثير من الناس ما بتقدر تتفهم اللغه المحليه هنا، فكانت خطبه العيد مبتوره. فواحده من الحاجات اللي يعني خلت الناس انها هي بتحس بفقدان البلد، بفقدان الحنين للأرض، وكل الناس يعني لسان حالة وتعبيرها عن وجوهها بتأكد إنه لا للحرب اللي خلتنا إنه نكون مشردين، نكون بعيدين عن بلدنا، بعيدين عن أرضنا، بعيدين عن وطننا الحبيب، إن إحنا رضعنا من حنان، ورضعنا من أرضه، وتعلمنا فيه، واشتغلنا فيه، وأولادنا يتربوا فيه، بقى الحنين يعني لوطننا أكبر كل سنة بتزيد، السنة الأولى، السنة الثانية، كل سنة بتزيد، يعني نحن بيزيد حنيننا وشوقنا للوطن. فبندعو كل الأطراف الموجودة في السودان، نحن كمدنيين نحن بنناشد بأنه يكون في سلام، في محبة، في وئام، الناس تتسالم عشان نرجع لبلدنا، نرجع لوطننا، ونكون سالمين وغانمين في في في بلدنا. يعني الناس عندها القدره انها تشتغل، وعندها القدره انها تنتج، وعندها القدره انها هي تشتغل في البلد. فنتمنى من الله العلي العظيم انه السنه الجايه العيدنا، عيد الفطر وعيد الاضحى، يكون في السودان العزيز، ونكون سالمين وغانمين، وكل عام والسودان بخير، وكل عام والسلام اول محطه انه الناس تقف عليها. تحياتي للناس للجميع، وكل عام وانتم بخير.
9: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم والتي خصصناها لمعايدات وتهاني عيد الأضحى المبارك. نشكر كل ضيوفنا الذين شاركونا من داخل السودان ومن دول الجوار وبلدان المهجر، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في جولة وبرامج قادمة، تقبلوا أطيب التحايا مني ومن فريق العمل في راديو دبنجة، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الأربعاء الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يوافق 27 من مايو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يعلن ترتيبات لإطلاق حوار شامل وردود فعل متباينة على الإعلان. القوات المسلحة تصوت هجوم على منطقة البركة وتسيطر على 4 مناطق بالنيل الأزرق، والحركة الشعبية بقيادة الحلو تتهم الجيش باستهداف المدنيين. الملايين يؤدون صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد، واستمرار أزمة السيولة وعزوف عن شراء الأضاحي في الخرطوم. قوى إعلان المبادئ تنشر ميثاقها الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة وتفلتات أمنية في كسلة والأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة عن ترتيبات لإطلاق حوار شامل داخل السودان، مبين أن الحكومة ستوجه الدعوة إلى القوى الوطنية باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوداني. وقال في كلمة بمناسبة عيد الأضحى إن الحكومة ستلتزم بتوفير كل ما يلزم لإنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته، مؤكدا أن الحوار يهدف إلى وضع أسس للبناء الوطني وتمهيد الطريق لإكمال الانتقال المدني الديمقراطي. وأعلن رفضه لنتائج مؤتمر وحوارات العواصم التي تباع وتشترى، مؤكدا أنه لن يقبل أن تفرض عليه حلول أو إملاءات ذات طابع عقائدي أو أيديولوجي أو مرتهنة لرغبات دول خارجية. من جانبه تمنى الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة النصر للقوات المسلحة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: في كل سهول بلادنا أن يحقق ويكلل النصر لأمتنا، وبإذن الله النصر التام وتحرير بلادنا بات أقرب من حبل الوريد. التحية أيضا موصولة لأسر الشهداء.
0: من جانبه قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن السودان لا يمكن أن يبقى موحدا وقابلا لإعادة البناء الوطني على أسس جديدة إلا بنبذ خيار العنف واعتماد الحل السياسي السلمي التوافقي، وأكد أن خيار الحل السياسي لا يتسق مع خطاب الحرب واحتكار تعريف أصحاب الوجعة. رحب حاتم السر القيادي في الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بدعوة البرهان لإجراء حوار وطني شامل، معلنا استعداده للمشاركة فيه، وأكد الحاجة الماسة إلى هذا الحوار في الظرف الراهن من أجل لم شمل القوى الوطنية والاصطفاف الوطني وتعزيز المشاركة السياسية، مشيدا بقرارات البرهان بالعفو الرئاسي والتوجيه بتوفير الضمانات وتهيئة المناخ الملائم لإنجاح الحوار السياسي السوداني. أعلن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور رفضه أي سلام شكلي يمنح الشرعية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، ويشترط أن تتضمن أي عملية سياسية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته الكاملة ورفض التدخلات الأجنبية السلبية، كما شدد على ضرورة عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج قوات الدعم السريع من المدن والأحياء السكنية، وأكد ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم واحترام إرادة السودانيين، داعيا إلى بناء مشروع وطني جامع وتأسيس سلام دائم ودولة عادلة يتساوى فيها جميع السودانيين دون تمييز أو إقصاء. وأضاف في هذا الخصوص:
2: رفض التدخلات الأجنبية السلبية التي ساهمت في تأجيج صراع ودعم تظاهر العرق والإبادة الجماعية والانقسامات، عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج المظاهر المسلحة للدعم السريع من المدن والأحياء السكنية لغرض استعادة الحياة المدنية.
0: قالت القوات المسلحة اليوم الأربعاء إنها تمكنت من سط هجوم شنته قوات الدعم السريع على محطة البركة، وكبدت القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، كما استلمت عددا من المركبات القتالية والمعدات وأضافت قيادات في القوات المسلحة في هذا الخصوص.
3: الناس التابعين للقوات الخاصة قالوا تمام مجايين من أكر موسية ولا موسية وما عارف تمام برضه في اليوم. بالنسبة للناس الموجودين أخواننا معانا هنا أو الموجودين في الكشف ده أي زول مسجل في الكشف ده أفرجلوه.
0: وفي ذات السياق قال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاه في الدمازين إن قوات اللواء 13 مشاه تمكنت من السيطرة على مناطق أبو دقلة وأدي وأشمبو وأم شنقر يوم الاثنين، موضح أنها كبدت قوات الدعم السريع وحلفائها خسائر كبيرة واستلمت عددا من المركبات القتالية بحالة جيدة وطاردت القوات حتى الحدود الدولية، وأضاف قيادات في الجيش في هذا الخصوص.
4: وبنبارك النصر لقيادة الفرقة الرابعة مشاه من الميدان هنا. وبنبارك لمحافظة جيسان ولمملكة فازولي وهما في حدود جغرافية وللشعب بتاعنا الأبي الفتي في إقليم النيل الأزرق.
0: قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن القوات المسلحة هاجمت منطقتي أدي وأبو دقلة بمحلية جيسان بأكثر من 20 سيارة محملة بالأسلحة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير أسواق ومصادر مياه ومرافق خدمية، وأشارت إلى فقدان أكثر من 100 طفل وتشريد السكان، إضافة إلى اتهامات باختطاف مدنيين ونهب ممتلكاتهم ومصادرة ذهب وأموال من مناطق التعدين. نشرت قوى إعلان المبادئ السودانية الميثاق السياسي الذي تم توقيعه في نيروبي تحت شعار نحو بناء وطن جديد بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل للعام 2023 وحماية المدنيين، ويدعو الميثاق إلى تأسيس دولة فيدرالية ديمقراطية تفصل بين الدين والدولة وتشكيل سلطة مدنية كاملة دون مشاركة عسكرية، مع إعادة بناء المنظومة الأمنية، كما يدعو إلى تحقيق العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وحظر حزب المؤتمر الوطني اقتصاديا. ويتبنى الميثاق منهجا تنمويا متوازنا لإعادة الإعمار مع الاعتماد على الوسائل السلمية لصياغة دستور دائم يحمي الدولة المدنية. أدى ملايين السودانيين صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد في مناطق سيطرة الحكومة والدعم السريع وسط مخاوف من هجمات بطائرات مسيرة، فيما شهدت الخرطوم وعدد من الولايات استمرار أزمة السيولة وتعثر تطبيقات واتساب، إضافة إلى عزوف عن شراء الأضاحي مع شح المواشي وارتفاع الأسعار. من جانبه قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة عقب أداء صلاة العيد في سينكات إن السودان يمر بمحنة وفتنة، متمنيا أن يعم السلام ربع البلاد العام القادم، مشير إلى أن المصلين يعيشون حالة ترقب من الغصف في أي لحظة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السودان في مهنة، السودان في فتنة، لعن الله الفتنة ولعن الله من أيقظ هذه الفتنة، والشعب السوداني صبر كثيرا كثيرا كثيرا، والشعب السوداني ضحى كثيرا، وأنتم هنا في سنكات ضحيتم كثيرا، ونحن نهني الشعب السوداني ونهني المسلمين في المشارق وفي المقارب بهذا العيد.
0: في المقابل أدى وزراء حكومة تأسيس صلاة العيد في ميدان الأشقاء بمدينة نيالا. من جانبه قال يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور إن الأمن يمثل رأس الرمح لتوفير بيئة صالحة تدعم الفلاحين والرعاة والصناع والتجار لتحقيق نهضة الشعب، وأكد في كلمة بمناسبة عيد الأضحى أهمية التماسك الاجتماعي ومحاربة أمراض الدولة القديمة مثل العنصرية والقبلية وخطاب الكراهية، داعيا إلى شراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع واستغلال العيد لتجاوز الخلافات، وأضاف في هذا الخصوص:
6: حتى نحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني يظل الأمن رأس الرمح في توفير بيئة صالحة تساعد الفلاحين والرعاة والصناع والتجار في تحقيق نهضة شعبنا الذي تخلف كثيرا من رقب الأمم.
0: كشفت محلية الخرطوم يوم أمس عن اكتمال نبش ونقل 200 رفات تم دفنها إضطراريا بميدان حي المايقومة بالديوم الشرقية ضمن جهود لجنة نبش ونقل الرفات بالتنسيق مع الطب العدلي. وأشارت اللجنة إلى نقل 631 قبرا إلى المقابر الرئيسية خلال الفترة الماضية من أصل 2023 قبرا اضطراريا تم حصرها داخل الأعيان السكنية والأسواق والمرافق العامة، إضافة إلى نقل 10,000 قبر بواسطة الطب العدلي شرق جامعة أفريقيا إلى مواقع الدفن النهائية. أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي 3 قرارات بتعيين ريفة أحمد مبلل وكيلا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والعميد شرطة مختار الحبيب آدم مديرا عاما للجمارك السودانية وحامد جبريل حامد النور رئيسا لمجلس العملة الانتقالي. أصيب مساعد شرطة مرور يوم أمس في إطلاق نار من شخص يرتدي زيا عسكريا في السوق الشعبي بمدينة كسلة، وفي شمال كردفان قتل شاب في حي رياض الصالحين بمدينة الأبيض في حادث نهب مسلح، وفي القضارف تسببت الأمطار الغزيرة والرياح في انهيار أكثر من 150 منزل وعدد من المحال التجارية والمرافق الخدمية في محلية باسندان. حذر الدكتور سر الختم إسماعيل سري استشاري السكري والغدد الصماء من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى لما قد يسببه من أضرار صحية فورية وطويلة المدى. وقال لراديو دبنجا إن احتياج الجسم من اللحوم الحمراء يتراوح بين 85 إلى 100 جرام يوميا، مشير إلى أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ والغازات وآلام المعدة والقولون. وأضاف في هذا الخصوص:
7: فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعارف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم وله أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: ترأس الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية وفد السودان في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لعام 2026 التي تستضيفها جمهورية الكونغو برازفيل خلال الفترة من 24 وحتى 29 من شهر مايو الجاري، وتناقش الاجتماعات عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها سبل حشد الموارد وتعبئة رؤوس الأموال لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التحول الهيكلي لاقتصادات الدولة الأعضاء بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في القارة الأفريقية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم، تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداول على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: بدايه، هل تمضي الحكومه فعليا نحو اكبر عمليه تقليص للوظائف في تاريخ الخدمه المدنيه في السودان، وما هي المبررات لهذه الخطوه، وكيف يمكن مقاومه هذا القرار قانونيا او بالوسائل السلميه؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقوداتهم وما اتجددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوفر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلمنا هنا عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا انه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام الغضاء الإداري منظمة العمل الدولية على انه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المرتبطة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية دي هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تانيه من 2023. على العموم يعني في الاخر احنا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطه جدا، ثلاثه ملاحظات. الاولى انه لجنه الحريات النقابيه تابعه لمنظمه العمل دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها بأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلاً هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدائرين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي. يعني والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتى يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر انه احيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الاطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبيل موجودة بها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس 28 مايو 2026 الموافق الثاني من عيد الاضحى المبارك. قتلى وجرحى جراء هجوم بمسيرات انتحاريه استهدف بلده خزان باساو بمحليه الطينه في شمال دارفور. مقاطع فيديو جديده تظهر وصول عدد كبير من العربات القتاليه الى نيالا. الجيش يعلن إحباط هجوم استهدف منطقة البركة بإقليم النيل الأزرق. تواصل نزوح الأسر من كادوغلي إلى مخيم جوز السلام بمدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض. تباين واسع في ردود الأفعال عقب دعوة البرهان لإطلاق حوار سياسي شامل داخل السودان. حميتي يلقي خطابا بمناسبة عيد الأضحى ويشن هجوما عنيفا على الحركة الإسلامية. حميتي يؤكد أن رؤيتهم تتجاوز وقف الحرب نحو مشروع وطني لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة. مصرع شخصين في انهيار بئر تنقيب عن الذهب بالبريسي وسط البطانة. نقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع 9 صحفيين معتقلين ومخفيين قسرا بمناسبة عيد الأضحى. الجيش السوداني يبدأ تسيير حافلات لنقل العالقين بمعبر أرجين الحدودي إلى عدد من الولايات. مالك عقار يحذر من الفتنة ويعرب عن أمله في أن يعم السلام السودان بحلول العيد القادم. وزير الطاقة يعلن دخول وحدتين حراريتين بمحطة قري للخدمة وعودة الوحدة الثالثة بمحطة أم دباكر للعمل بعد اكتمال الصيانة. وميثاق إعلان المبادئ السوداني تنشر نصوص الميثاق للرأي العام. غرفة طوارئ دار حمر تتهم عناصر الدعم السريع بنهب عربة نقل ركاب في غرب كردفان. سيناتور أمريكي يطالب بتمرير مشروع قانون يقضي بتعليق صفقات الأسلحة الأمريكية إلى الأمارات. تعرض مواطن لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلة والشرطة تعتذر عن ملاحقة الجناء لضعف الإمكانيات. حجاج بيت الله الحرام بيفرغون من رمي جمرة العقبة ويواصلون أداء بقية المناسك. الصحة السعودية تؤكد استقرار الأوضاع الصحية للحجاج وعدم تسجيل أي تهديدات صحية مؤثرة. توزيع لحوم الأضاحي المقدمة من الهلال الأحمر التركي في الخرطوم بعدد 310 ألف رأس من العجول على

حادث مروري بالقرب من القطينة يؤدي بحياة 5 أفراد من قرية التواجير بالنيل الأبيض. المريخ السوداني يخسر أمام فريق الجيش الرواندي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الرواندي الممتاز. تنتهي بذلك العناوين، شكرا لكم على المتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الأربعاء الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يوافق 27 مايو للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يعلن ترتيبات لإطلاق حوار شامل وردود فعل متباينة على الإعلان. القوات المسلحة تصوت هجوم على منطقة البركة وتسيطر على 4 مناطق بالنيل الأزرق، والحركة الشعبية بقيادة الحلو تتهم الجيش باستهداف المدنيين. الملايين يؤدون صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد، واستمرار أزمة السيولة وعزوف عن شراء الأضاحي في الخرطوم. قوى إعلان المبادئ تنشر ميثاقها الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة وتفلتات أمنية في كسلة والأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة عن ترتيبات لإطلاق حوار شامل داخل السودان، مبين أن الحكومة ستوجه الدعوة إلى القوى الوطنية باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوداني. وقال في كلمة بمناسبة عيد الأضحى إن الحكومة ستلتزم بتوفير كل ما يلزم لإنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته، مؤكدا أن الحوار يهدف إلى وضع أسس للبناء الوطني وتمهيد الطريق لإكمال الانتقال المدني الديمقراطي. وأعلن رفضه لنتائج مؤتمر وحوارات العواصم التي تباع وتشترى، مؤكدا أنه لن يقبل أن تفرض عليه حلول أو إملاءات ذات طابع عقائدي أو أيديولوجي أو مرتهنة لرغبات دول خارجية. من جانبه تمنى الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة النصر للقوات المسلحة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: في كل سهول بلادنا أن يحقق ويكلل النصر لأمتنا، وبإذن الله النصر التام وتحرير بلادنا بات أقرب من حبل الوريد. التحية أيضا موصولة لأسر الشهداء.
0: من جانبه قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن السودان لا يمكن أن يبقى موحدا وقابلا لإعادة البناء الوطني على أسس جديدة إلا بنبذ خيار العنف واعتماد الحل السياسي السلمي التوافقي. وأكد أن خيار الحل السياسي لا يتسق مع خطاب الحرب واحتكار تعريف أصحاب الوجعة. رحب حاتم السر القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بدعوة البرهان لإجراء حوار وطني شامل، معلنا استعداده للمشاركة فيه. وأكد الحاجة الماسة إلى هذا الحوار في الظرف الراهن من أجل لم شمل القوى الوطنية والاصطفاف الوطني وتعزيز المشاركة السياسية، مشيدا بقرارات البرهان بالعفو الرئاسي والتوجيه بتوفير الضمانات وتهيئة المناخ الملائم لإنجاح الحوار السياسي السوداني. أعلن مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور رفضه أي سلام شكلي يمنح الشرعية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، ويشترط أن تتضمن أي عملية سياسية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته الكاملة ورفض التدخلات الأجنبية السلبية، كما شدد على ضرورة عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج قوات الدعم السريع من المدن والأحياء السكنية، وأكد ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم واحترام إرادة السودانيين، داعيا إلى بناء مشروع وطني جامع وتأسيس سلام دائم ودولة عادلة يتساوى فيها جميع السودانيين دون تمييز أو إقصاء. وأضاف في هذا الخصوص:
2: رفض التدخلات الأجنبية السلبية التي ساهمت في تأجيج صراع والدعم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والانقسامات، عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج المظاهر المسلحة للدعم السريع من المدن والأحياء السكنية لغرض استعادة الحياة المدنية.
0: قالت القوات المسلحة اليوم الأربعاء إنها تمكنت من سطح هجوم شنته قوات الدعم السريع على محطة البركة، وكبدت القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، كما استلمت عددا من المركبات القتالية والمعدات وأضافت قيادات في القوات المسلحة في هذا الخصوص.
3: الناس التابعين للقوات الخاصة قالوا تمام مجايين من أكل موسية ولا موسية وما عارف تمام برضه في اليوم. بالنسبة للناس الموجودين أخواننا معانا هنا الموجودين في الكشف ده أي زول مسجل في الكشف ده أفرش اليوم.
0: وفي ذات السياق قال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاه في الدمازين إن قوات اللواء 13 مشاه تمكنت من السيطرة على مناطق أبو دقلة وأدي وأشمبو وأم شنقر يوم الاثنين، موضح أنها كبدت قوات الدعم السريع وحلفائها خسائر كبيرة واستلمت عددا من المركبات القتالية بحالة جيدة وطاردت القوات حتى الحدود الدولية، وأضاف قيادات في الجيش في هذا الخصوص.
4: وبنبارك النصر لقيادة الفرقة الرابعة مشاه من الميدان هنا. وبنبارك لمحافظة جيسان ولمملكة فازول عموما في حدود الجغرافية وللشعب بتاعنا الأبي الفتي في إقليم النيل الأزرق.
0: قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن القوات المسلحة هاجمت منطقتي أدي وأبو دقلة بمحلية جيسان بأكثر من 20 سيارة محملة بالأسلحة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير أسواق ومصادر مياه ومرافق خدمية، وأشارت إلى فقدان أكثر من 100 طفل وتشريد السكان، إضافة إلى اتهامات باختطاف مدنيين ونهب ممتلكاتهم ومصادرة ذهب وأموال من مناطق التعدين. نشرت قوى إعلان المبادئ السودانية الميثاق السياسي الذي تم توقيعه في نيروبي تحت شعار نحو بناء وطن جديد بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل للعام 2023 وحماية المدنيين، ويدعو الميثاق إلى تأسيس دولة فيدرالية ديمقراطية تفصل بين الدين والدولة وتشكيل سلطة مدنية كاملة دون مشاركة عسكرية، مع إعادة بناء المنظومة الأمنية، كما يدعو إلى تحقيق العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وحظر حزب المؤتمر الوطني اقتصاديا. ويتبنى الميثاق منهجا تنمويا متوازنا لإعادة الإعمار مع الاعتماد على الوسائل السلمية لصياغة دستور دائم يحمي الدولة المدنية. أدى ملايين السودانيين صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد في مناطق سيطرة الحكومة والدعم السريع وسط مخاوف من هجمات بطائرات مسيرة، فيما شهدت الخرطوم وعدد من الولايات استمرار أزمة السيولة وتعثر تطبيقات واتساب، إضافة إلى عزوف عن شراء الأضاحي مع شح المواشي وارتفاع الأسعار. من جانبه قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة عقب أداء صلاة العيد في سنكات إن السودان يمر بمحنة وفتنة، متمنيا أن يعم السلام ربع البلاد العام القادم، مشير إلى أن المصلين يعيشون حالة ترقب من الغصف في أي لحظة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السودان في مهنة، السودان في فتنة، لعن الله الفتنة ولعن الله من أيقظ هذه الفتنة، والشعب السوداني صبر كثيرا كثيرا كثيرا، والشعب السوداني ضحى كثيرا، وأنتم هنا في سنكات ضحيتم كثيرا، ونحن نهني الشعب السوداني ونهني المسلمين في المشارق وفي المقارب بهذا العيد.
0: في المقابل أدى وزراء حكومة تأسيس صلاة العيد في ميدان الأشقاء بمدينة نيالا. من جانبه قال يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور إن الأمن يمثل رأس الرمح لتوفير بيئة صالحة تدعم الفلاحين والرعاة والصناع والتجار لتحقيق نهضة الشعب، وأكد في كلمة بمناسبة عيد الأضحى أهمية التماسك الاجتماعي ومحاربة أمراض الدولة القديمة مثل العنصرية والقبلية وخطاب الكراهية، داعيا إلى شراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع واستغلال العيد لتجاوز الخلافات، وأضاف في هذا الخصوص:
6: حتى نحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني يظل الأمن رأس الرمح في توفير بيئة صالحة تساعد الفلاحين والرعاة والصناع والتجار في تحقيق نهضة شعبنا الذي تخلف كثيرا من رقب الأمم.
0: كشفت محلية الخرطوم يوم أمس عن اكتمال نبش ونقل 200 رفات تم دفنها إضطراريا بميدان حي الميقومة بالديوم الشرقية ضمن جهود لجنة نبش ونقل الرفات بالتنسيق مع الطب العدلي. وأشارت اللجنة إلى نقل 631 قبرا إلى المقابر الرئيسية خلال الفترة الماضية من أصل 2023 قبرا اضطراريا تم حصرها داخل الأعيان السكنية والأسواق والمرافق العامة، إضافة إلى نقل 10,000 قبر بواسطة الطب العدلي شرق جامعة أفريقيا إلى مواقع الدفن النهائية. أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي 3 قرارات بتعيين ريف أحمد مبلل وكيلا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والعميد شرطة مختار الحبيب آدم مديرا عاما للجمارك السودانية وحامي جبريل حامد النور رئيسا لمجلس العملة الانتقالي. أصيب مساعد شرطة مرور يوم أمس في إطلاق نار من شخص يرتدي زيا عسكريا في السوق الشعبي بمدينة كسلة، وفي شمال كردفان قتل شاب في حي رياض الصالحين بمدينة الأبيض في حادث نهب مسلح، وفي القضارف تسببت الأمطار الغزيرة والرياح في انهيار أكثر من 150 منزل وعدد من المحال التجارية والمرافق الخدمية في محلية باسندان. حذر الدكتور سر الختم إسماعيل سري استشاري السكري والغدد الصماء من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى لما قد يسببه من أضرار صحية فورية وطويلة المدى، وقال لراديو دبنجا إن احتياج الجسم من اللحوم الحمراء يتراوح بين 85 إلى 100 جرام يوميا، مشير إلى أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ والغازات وآلام المعدة والقولون، وأضاف في هذا الخصوص:
7: فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعارف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم وله أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: ترأس الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية وفد السودان في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لعام 2026 التي تستضيفها جمهورية الكونغو برازفيل خلال الفترة من 24 وحتى 29 من شهر مايو الجاري، وتناقش الاجتماعات عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها سبل حشد الموارد وتعبئة رؤوس الأموال لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التحول الهيكلي لاقتصادات الدولة الأعضاء بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في القارة الأفريقية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم المعروفة بميسون تليلان الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21% كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب. للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. شكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة السلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوب هذه الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا بديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعامل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيمي تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة، رادي دبنجا.

0: تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار اليوم الخميس 28 مايو 2026، الموافق الثاني من عيد الاضحى المبارك. قتلى وجرحى جراء هجوم بمسيرات انتحارية استهدف بلدة خزان باساو بمحلية الطينة في شمال دارفور. مقاطع فيديو جديدة تظهر وصول عدد كبير من العربات القتالية إلى نيالا. الجيش يعلن إحباط هجوم استهدف منطقة البركة بإقليم النيل الأزرق. تواصل نزوح الأسر من كادوغلي إلى مخيم جوز السلام بمدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض. تباين واسع في ردود الأفعال عقب دعوة البرهان لإطلاق حوار سياسي شامل داخل السودان. حميتي يلقي خطابا بمناسبة عيد الأضحى ويشن هجوما عنيفا على الحركة الإسلامية. حميتي يؤكد أن رؤيتهم تتجاوز وقف الحرب نحو مشروع وطني لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة. مصرع شخصين في انهيار بئر تنقيب عن الذهب بالبريسي وسط البطانة. نقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع 9 صحفيين معتقلين ومخفيين قسرا بمناسبة عيد الأضحى. الجيش السوداني يبدأ تسيير حافلات لنقل العالقين بمعبر أرجين الحدودي إلى عدد من الولايات. مالك عقار يحذر من الفتنة ويعرب عن أمله في أن يعم السلام السودان بحلول العيد القادم. وزير الطاقة يعلن دخول وحدتين حراريتين بمحطة قري للخدمة وعودة الوحدة الثالثة بمحطة أم دباكر للعمل بعد اكتمال الصيانة. وميثاق إعلان المبادئ السوداني تنشر نصوص الميثاق للرأي العام. غرفة طوارئ دار حمر تتهم عناصر الدعم السريع بنهب عربة نقل ركاب في غرب كردفان. سيناتور أمريكي يطالب بتمرير مشروع قانون يقضي بتعليق صفقات الأسلحة الأمريكية إلى الأمارات. تعرض مواطن لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلة، والشرطة تعتذر عن ملاحقة الجناة لضعف الإمكانيات. حجاج بيت الله الحرام بيفرغون من رمي جمرة العقبة ويواصلون أداء بقية المناسك. الصحة السعودية تؤكد استقرار الأوضاع الصحية للحجاج وعدم تسجيل أي تهديدات صحية مؤثرة. توزيع لحوم الأضاحي المقدمة من الهلال الأحمر التركي في الخرطوم بعدد 310 ألف رأس من العجول على 7000 أسرة بالولاية. حادث مروري بالقرب من القطينة يؤدي بحياة 5 أفراد من قرية التواجير بالنيل الأبيض. المريخ السوداني يخسر أمام فريق الجيش الرواندي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الرواندي الممتاز. تنتهي بذلك العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
1: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن الدايرين حاجة نأكله، ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
7: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب على سؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده الباء من الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي، بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخذ الجرعة التانية. ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخذ الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك في جراد بعد 18 شهر، في جراد بعد سنتين، في جراد بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولديه وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. الناس علوم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والتفاصيل دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
6: شكرا للدكتور سلام.

0: كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم. قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة واستمرار حركة النزوح من الدلنج بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني. وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان الجديد والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم تتجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد واتخذت من الدين ستارا للهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهته أعلن رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة تأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريفها، مشيرا إلى أن نحو 700 طالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
2: جميع ترتيباتنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجرى الامتحانات امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، ببيش، شمال كردفان، جنوب كردفان، لجميع الطلاب. والآن نعيد في العدة لفتح الجامعات السودانية لاستقبال الناجحين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشل تتعافى، تلك المدينة اللي كانت مدينة أشباح اليوم نحن فتحنا 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشل وريف مدينة الفاشل، ونجري امتحانات الشهادة السودانية ل 700 طالب داخل مدينة الفاشل.
0: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو بمحلية الطينة بشمال دارفور بمسيرات مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد موجات النزوح من الدلن بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد، واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكري جاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى السياسية الذي انعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها ومع القوى الديمقراطية الأخرى. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية، بعضها كان ضمن تحالف تقدم في ديسمبر الماضي، لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. وقال جاك لي راديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق. وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف، معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوة الدعم السريع خارجها. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد البكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب 120 ألف والبنطلون والقميص ب 75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا.
0: وحول الأوضاع قبيل الخريف قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا حيث بلغ سعر برميل الجازولين 2,700,000 جنيه والبنزين 1,300,000 جنيه، وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%. وأضاف في هذا الخصوص:
3: غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة، نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
0: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلا مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا كانت في حوزته وهاتفه المحمول ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا طعم بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين، وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأبيض وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن، لافتا إلى تهديد نحو 57 ألف شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيلية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى دربات الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم، وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3 أشهر. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر، وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلفا الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلفا ومنها بالبساط إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية G3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دباكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية. وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة، فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 28 مايو عام 2026. نخصص هذه الجولة للمعايدة وتبادل التهاني مع أهلنا في المدن والقرى والفرقان وكذلك مع النازحين واللاجئين في دول الجوار وكل السودانيين في بلدان المهجر. في هذه الجولة يشارك معنا عدد من الضيوف من داخل السودان ومن دول الجوار والمهجر لننقل رسائل المحبة والتضامن والأمل في هذه المناسبة المباركة. والآن ينضم إلينا من المملكة الهولندية الإمام موسى الإمام ممثل مبادرة تنوعنا يسعنا ليقدم تهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مرحبا بك الإمام موسى الإمام وكل عام وأنتم بخير.
5: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير. باسمي واسم مجموعة تنوعنا يسعنا بهولندا تقدم بأحر التهاني لكل أبناء الشعب السوداني، ونتمنى أن هذا العام إن شاء الله يكون هو هذا العيد أن يكون هو آخر يعني تحقيق السلام في السودان إن شاء الله، أن يكون هذا العيد من أجل تحقيق السلام شامل في السودان وإيقاف هذه الحرب اللعينة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهل السودان وشعبه بالأمن والسلام في كل ربوعه، وربنا يتقبل كل موتانا وش من الشهداء ويعيد اللي هو مفقودينا ويشفي جرحانا ويبرئ كل متألم من هذه الحرب اللعينة. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك والشهر المبارك أن يسكت صوت السلاح في بلادنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل السودان جمعا بانتزاع فتيل هذه الفتنة التي لا تبقي أخضرا ولا يابسا في أرض السودان. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك أن يعيد كل اللاجئين والمشردين والنازحين إلى ديارهم سالمين آمنين. شكرا جزيلا.
4: شكرا جزيلا للإمام موسى الإمام من مبادرة تنوعنا يسعنا على هذه المشاركة الطيبة، وكل عام وأنتم بخير. ومن هولندا ننتقل الآن إلى أوغندا، ومعنا حسن أبو من معسكر كرياندانغو للاجئين. أهلا ومرحبا بك حسن أبو، ونتمنى أن يكون العيد السنة دي أحسن رغم ظروف اللجوء والنزوح. تفضل.
6: السلام للجميع، السلام لراديو دبنجا وكل المستمعين لراديو دبنجا وكل من يهم أمر الإخوان السودانيين اللي في جميع بقاع العالم واللي بيستمعوا عبر راديو دبنجا اللي بيحمل نبت وأحاسيس كل اللاجئين الموجودين في كل دول اللجوء. السلام عليكم وكل سنة والجميع بألف ألف خير وصحة وعافية وبركة، وربنا إن شاء الله يجعلنا بلدنا السودان آمنة مطمئنة سخاء رخاء بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يجمع شمل الجميع. من معسكر كرياندانغو للاجئين مدينة بيالي، بس دار نعمل لكم معايدة كده إن شاء الله، ونرفع لكم نبط الإخوان هنا اللي موجودين في معسكر كرياندانغو بدولة يوغندا. نحن بحمد الله سبحانه وتعالى عندنا طبعا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا، أيتنا هنا في دولة اللجوء دولة يوغندا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا من 2023، ودل العيد الثالث عيد الأضحى اللي بلقانا هنا في المعسكر. والحمد لله بنشكر دولة يوغندا أي ما شكر. أول حاجة هي حقيقة عاوتنا واستضافتنا ووفرت لنا الأمن والسكن، والحمد لله نحن قاعدين. بس العيد طبعا يا أخوانا عنده طعم خاص. العيد بيحتاج للمة أهل، العيد بيحتاج لسلام وبيحتاج لأمان. الزول من أنت بتتذكر أهلك، بتتذكر الحرب الدائر في السودان، فالمسألة حقيقة بيقلب لك فرحة العيد. والأحزان هي طبعا متجددة يعني في بلدنا هناك، أحزان متجددة كل يوم وتاني. الحرب ما بعرف يوم جمعة، ما بعرف يوم عيد، ما بعرف يعني ما بيختار أيام، فكل الأيام عندنا هناك حرب. ولكن الحمد لله سبحانه وتعالى إنه الناس هنا في المعسكر عايشة بأمن وأمان وعايشة بسلام، وحتى العيد هنا الناس ما شاء الله فرحانين والناس مبسوطين. والعيد عيد الأضحى زي ما قال عيد بتاعت لحمة، يعني زي ما نحن بنقولوه كده بالبلدي عندنا إنه عيد بتاعت لحمة. والحمد لله سبحانه وتعالى يعني اتوفرت كل ما بيحتاجه اللاجئ السوداني هنا في المعسكر. نشكر الكثير من المنظمات إنه جونا بجاي حقيقة وقاموا دعمونا يعني بالحقيقة. يعني عندنا زي يوم أمس في أكثر من منظمة على رأسها اللي هو ألايت يوس دي، طبعا منظمة هي قامت جابت كميات كبيرة من الأضاحي ووزعته للاجئين اللي موجودين هنا. وأيضا في غير برضو المنظمات، كثير من المنظمات وحتى يوم الليلة برضو في جزء برضو إن شاء الله ناس جزء من المنظمات الليلة برضو حسي عليه شغالة، وحتى يوم بكرة برضو ناس ملم برضو أو أدونا ما شاء الله منظمة ملم السودانية هي ذاتها يوم بكرة عند أضاهي وجايباه إن شاء الله. فالناس حقيقة هنا والله فرحانين، يعني الناس فرحانين، والناس فقدت الأهل، بس الكمية الموجودة هنا طبعا حتى الكمية ذاتها بقت بسيطة لأنه كثير من الناس رجعوا السودان. الواحد بيخط في ذهنه أنه السودان هناك مستقر، أو لربما الواحد هنا يعني حسب يعني بعد الزلات اللي مرات بتحصل الواحد بيخط أنه هناك أفضل في السودان. والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب الأوضاع الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المؤسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين، فواحد منهم بيرجع والتاني بيكون قاعد، والأطفال في النص، لو فاتوا السودان مشكلة، لو قاعدوا هنا مشكلة. دي برضه دي يعني أكبر مشكلة حسي علينا نحن بواجهنا في قصة الأوضاع الطوعية. ولكن على أي حال إنه الأمور كده ماشية يعني، فنحن والله تحايانا لإخواننا الموجودين في السودان كلهم، نقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين، ونحن يعني عفونا عنكم وإنتوا برضو عافوا عننا إن شاء الله، والناس بتتلاقى وعرفوا أكف البراء لله سبحانه وتعالى، وصلوا الله سبحانه وتعالى إنه ربنا يوقف لنا الأمن الحرب في السودان هناك، ويجعل لنا بلدنا آمنة مطمئنة إن شاء الله. الزول الدائر يرجع، واللي دائر يسمع الأخبار الطيبة لأهله اللي موجودين هناك وقرائبه الموجودين هناك يسمع عنهم كل خير إن شاء الله.
4: والآن ننتقل إلى دولة رواندا، حيث ينضم إلينا الأستاذ عاطف البحر المسرحي والمستشار بمنظمة الطفولة. أهلا ومرحبا بك أستاذ عاطف، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة والأخوات في راديو دبنجا، إذاعة وعاملين وإدارة ومستمعين، لكم خالص التحايا بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال، ونتمنى أنه تتحقق كل أماني الجميع، وأنه الناس السنة الجاية يكونوا في السودان إن شاء الله. إن شاء الله نكون في السودان في وطن ينعم بالأمن والسلام، ينعم بالحرية والسلام والعدالة وبكل الخير إن شاء الله كريم. أنا عاطف محجوب البحر، فنان كاتب مسرحي ومستشار برامج تنموية، مقيم في رواندا. حقيقة طبعا العيد في السودان طعم براوة، ويعني لا توجد مقارنة بين العيد في رواندا أو في السودان في أي مكان تاني في العالم، دي حقيقة ما في اثنين مختلفوا فيها. لكن في رواندا يعني الأجواء جميلة برضها، السودانيين محل ما يمشوا بيشيعوا أجواء الفرح وأجواء البهجة، الناس بتتلاقى في مساجد معينة، هنا المساجد ما كثيرة اللي بتقوم فيها صلاة العيد، نحن بنلاقي مساجد معينة، فبعد الصلاة الناس بتتبادل التهاني والتبريكات، وطوالي الناس بتنطلق في عيد الأضحى. النظام طبعا مختلف عندنا في السودان، احنا هناك الشغل مجهودات فردية والناس بتضبح براها وفي البيوت وكده، هنا الحاجة دي تكاد تكون او هي ممنوعة تماما انك انت تضبح في بيت ولا كده، الضبح اللي في السلخانة، فده مجهود طبعا بيكون صعب جدا، بتمشي كل الناس السودانيين كلهم الفكيغالي او كل المسلمين الفكيغالي بيكونوا في مكان واحد، الناس بتشتري خروفة قبل كم يوم، تعمل العلامة في الخروف، بيسلم الضباح، بتجي تستلم خروفك الصباح وتقيف بعد ذاك تنتظر انت وحظك، مرات 3 ساعات، مرات 4 ساعات، في ناس يعني لغاية الساعة 1 الساعة 2 حتى يقدروا يطلعوا بالخروف بتاعهم، مطبوح زي ما قلت لأنه السبب الأساسي إنه المكان واحد للحاجة دي. بعد ذاك الناس بتمشي في الغالب الناس بيكونوا يعني أنا كل المجموعات اللي بعرفها مثلا أغلب الناس بيكونوا الأسر القريبة لبعض بيتناولوا الوجبة الأولى دي مع بعض. وفي الغالبية العظمى طبعا هنا من السودانيين في رواندا هم عبارة عن طلبة وما شاء الله عليهم يعني بيعملوا حاجاتهم بمجهودات جماعية جميلة جدا، بيشتروا خروف سوا، بيقفوا بيستلموها سوا، وزعوا الأدوار بيناتهم، واحد يخش جوا السلخانة واحد يستلم برا واحد كده، بعد ذلك تاني أجواء بتحط الطبيخ وكده، فما شاء الله عليهم يعني أجواء أم جميلة قادرين يعني يعوضوا ولو قليل من الحاجات اللي افتقدوها. العيد في رواندا إجازة يوم واحد، بعد ذلك تاني الناس تاني يوم طوالي بتنزل شغل، فما عندنا الإحساس بتاع إنه يا أخي والله ده وقت فيه استرخاء ولا فيه محاولة إنك أنت ترجع بالماضي تتفتش وتفكر وأنا عملت شنو السنة اللي فاتت ده عملت شنو شنو ما نحكت في الماضي في طريقة لحاجة زي دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يجيب السلام للسودان عاجلا غير آجل، وننعم بالسودان زي ما تمنيت، إن السودان وطن جميل، وطن آمن، وطن رخي، ينعم بالحرية والسلام، ينعم بالعدالة بين كل مكونات الشعب. وشكرا جزيلا أجد الشكر مجددا لأخواننا وأخواتنا في إذاعة دبنجة، إدارة وعاملين ومستمعين ومستمعات، وكل عام وأنتم بخير، وربنا إن شاء الله يعني يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال.
4: وكذلك يشارك معنا خلال برنامج المعايد اليوم الأستاذ محمد حسين من محلية السلام بولاية جنوب دارفور. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، وكل عام وأنتم بخير.
8: الحمد لله الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبعد ولاية جنوب دارفور دعاني أن أهني العالم والشعب السوداني جميعا وجنوب دارفور على وجه الخصوص مناسبة العيد الأضحى المبارك. أنعم الله علينا وعلى محلية السلام باليمن والبركات، كل عام وأنتم بألف خير. وعبركم تهية لشعوب العالم وشعب السودان جميعا وولاية جنوب دارفور على وجه الخصوص، كل عام وأنتم بخير. شكرا. أيضا إخوة في الإذاعة، عبركم تهياتي موصول لمحليتي السلام وكاس، ودعاني أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير بمناسبة العيد الأضحى المبارك. أعد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. حتى هذه اللحظة نحن نتجول في محلية السلام، واليوم يوم 27/5 الآن في سوق كروكرو يوم الأربعاء، ونتفقد أحوال المواطن والوضع صعب والملابس غالي. الفستان بتاع الطفل وخاصة بناتي ب80 و90 ألف، وبنطلون وقميص ب75 ألف. نتمنى ربنا يرجع هذه الأسعار ويكون أقل من ذلك، كل عام وأنتم بخير. لازلنا في محلية السلام، نحن نتجول في سوق كروكرو ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب120 ألف، والبنطلون والقميص ب75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا من شدة الوضع الاقتصادي المتدهور وظروف الاقتصادية ما محتاجة للتعريف. نسأل الله السلامة أن يعم هذا العيد، عاد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. أيضا نتحدث أن الخريف على الأبواب، والجاس غالي، برميل جاس ب2700 جنيه سوداني، وبرميل بتاع البنزين ب2300 جنيه سوداني، باخد جاس ب220 ألف، وباخد بنزين ب200 ألف. وعمل ما في، والمواطن تعاني كثير ومحتاجين مقابلين خريف الزراعة على الأبواب. نتمنى من المسؤولين ينزلوا هذه الأسعار الليلة قبل بكرة. شكرا جزيلا. نتحدث عن غلاء في تحويلات بنكك مع ليتي كاس والسلام، أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامضة وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة. نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل. شاكر ومقدر وكل عام وأنتم بخير.
4: ومعنا كذلك من العاصمة الأوغندية كامبالا الصحفية ماجدة ضيف الله. أهلا ومرحبا بك أستاذة ماجدة، وكل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سعداء بمشاركتك معنا في برنامج المعايدة، وعايزين نسمع رسالتك وتهانيك لكل السودانيين داخل الوطن وخارجه.
9: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وأنتم طيبين وكل الأمة الإسلامية بخير، وعلى وجه الخصوص الأمة السودانية إن شاء الله رب العالمين، يا ربنا يعم الأمن والاستقرار والناس كلها ترجع وتعود إلى ديارة سهل مغانمة. حقيقة العيد يعني أنا بتكلم عنه بواقع إنه أنا ليلة 4 سنوات إنه أنا يعني متشردة لاجئة في دول الجوار، فبجيت إحساس العيد عندي ما زي إحساس العيد ما كنت في السودان، وكناك كل الأهل والأسر بتتجمع لأنه العيد الأكبر اللي هو كل الأسر دي بتكون حريصة إنها تكون فيه مع بعض، يعيدوا مع بعض، يذبحوا الزبايح، يعني فيه فرحة كبيرة جدا بشوفها في عيون الأطفال، في عيون النساء، في عيون الأمهات، يعني حاجة بجد كانت ليها معنى كبير في حياتنا. لكن الآن يعني إحنا بقينا متشردين ولاجئين وجينا في دول يعني الإحساس فيها ما زي في السودان. يعني في السودان لما صباح العيد بتكون كل المحال التجارية مغلقة، الأسواق مغلقة، بس هو بس تكبيرات العيد والصلوات والناس داخلة ومارقة عيد فيكم كبار وصغار، فبجد الإحساس الآن هنا ما في موجود. تصبح الصباح بتلقى كل المحال التجارية فاتحة، الحياة عادية، يعني العيد عندنا له بالنسبة رمزية خاصة في السودان ومعنى كبير، والناس بتحضر له تحضيرات مبكرة جدا، يعني أمهاتنا يعدوا الخبايز ويجهزوا البيوت وينظفوها ويرتبوها، يعني بتحس بحاجة جديدة في البيت وفي روح جديدة داخلة في البيت وفي الناس ذاتها يعني، وكلهم فرحانين. لكن الآن الإحساس ده إحنا والله بجد في الغربة ما لاقينه والله، يعني حقيقة يعني حاجة محزنة جدا، رغم إنه بنتمسك ونقول دي أقدار الله ونكون قويين، لكن بتجيك لحظة كده إنسان فيها بضعف لما تلقى الناس اللي حوالينك ما موجودين، وفقدنا فيها كثير من الأرواح والممتلكات، وتجيك الذكريات الأليمة دي، فبجد الإنسان بيخش في لحظة بتاعت حزن عميقة جدا. لكن نسأل الله إنه يعني مثل ما بدأت هذه الحرب تنتهي يعني إن شاء الله، ويعود الأمن والاستقرار. وهنا من هنا حي كل زملائي الصحفيين في قاعة السودان وخارج السودان اللي هم زي ما قال الحرب ذاتها يعني عانوا منها كما عانى مجتمعنا السوداني، يعني تحية لهم وحيهم لصمتهم وجهودهم الجبار يعني، وربنا يعينهم كده إن شاء الله يا رب. نسأل في بركات هذا العيد والأيام المباركات إنه يتحقق الأمن والاستقرار، ويستجيبوا غادتنا الآن من حملة السلاح أن يكفوا عن هذا، لأن المواطن ده عانى ما عانى حقيقة، يعني ما الآن قلنا زي ما قال خلاص الناس دي وصلت أنفاس الأخيرة، يعني بجد محتاجين لأمن وسلام واستقرار. يعني الآن رغم الحروب ورغم الاشتباكات ورغم الواقع الحاصل دي، الناس حريصة الآن بتتكلم بيقولوا إنها دار ترجع بلد السودان، لأنه الشعور والإحساس والمكان في السودان ما زيه في أي دولة تانية، يعني بجد حقيقة المركنا برا إحنا الآن دارين نرجع رغم الظروف الحاصلة دي، إنها دار ترجع. أي بمعنى دي رسالة واضحة عليهم في إنه يا أخي المواطن ده يا أخوان اكتفى من هذه النيران، أرجو أن توقفوا هذه الحرب، أرجو أن توقفوا هذه الحرب اللعينة اللي إحنا فقدنا فيها، وكلهم يعني أبنائنا، أنا بقول دي كلهم أبنائنا الآن اللي بموتوا دي كلهم أبنائنا، أبناء السودان محتاجين لهم، إحنا هم مستقبل الغد يعني، والبلد محتاجة لهم، ونبني بناتنا من جديد بجد بجد. يعني إحنا الليلة نتكلم عن دارفور مثلا، عندك أسعار الخراف الآن نسمع ما بين 1,200,000 1,300,000 800,000 900,000 في دارفور، وصل 400,000 500,000 بجد يا أرقام خرافية يعني. فأنا بتأكد إنه كثير من الناس ما ضحت يعني قلاء أو كده، فلذلك يعني دي رسالة لكل المهتمين بشأن السلام والأمن الداخلي، وكل المجتمعات والدول الراعية والصديقة، لأنه تحقق الأمن والاستقرار، أنه تكلل جهودها في أنه يتحقق لنا الأمن والاستقرار من أجل أبنائنا، من أجل أمهاتنا، من أجل أخواتنا، من أجل أسرنا الفقدناهم، ونترحم لهم يعني ربنا يتقبلهم قبولا حسنا، وربنا يرفع عننا هذا البلاء ويتحقق لنا الأمن والاستقرار إن شاء الله، ونعود لبلدنا سالمين غانمين ونعيش في أمن وأمان.
4: ومن كمبالا أيضا معنا الأستاذ آدم حسن، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم المخصصة للمعايدة.
10: كل عام وأنتم بخير، وربنا يتقبل من كل الحجيج، وربنا يصلح على البلد ويلم الغايبين. كلاجئين موجودين في يوغندا في مدينة كمبالا، يتقسم اللاجئين إلى جزئين، اللي هم الأبن رفيجي اللي موجودين في داخل العاصمة، والستلمين رفيجي اللي موجودين في في في في معسكرات اللجوء في كمبالا. كلاجئ سوداني موجود في أوغندا لدى العيد الثالث لي، في عيد أضحى الثالث لي في مدينة كمبالا، هي عاصمة أوغندا. صراحة في اختلاف كبير، يعني الطعم العيد، طعم الإحساس، طعم التواجد مع الأهل، الوالدة، الأهل، الخيلان، الأعمام، المندولة، عصيدة الصباح، الزريبة، اختيار الخروف، تكاد إنه تكون كل المظاهر دي تلاشت، لكن الحمد لله الناس قدرت تتأقلم مع الوضع الحالي. لكن الإحساس وطعم العيد مختلف تماما. العيد بسيط جدا هنا في أوغندا. صحيح أنه في أعداد كبيرة من اليوغنديين مسلمين، لكن يعني صلاة العيد كانت جميلة، إلا أنه بتنقصها اللغة. في كثير من الناس ما بتقدر تتفهم اللغة المحلية هنا، فكانت خطبة العيد مبتورة. فواحدة من الحاجات اللي يعني خلت الناس إنها هي بتحس بفقدان البلد، بفقدان الحنين للأرض. وكل الناس يعني لسان حالها وتعبيرها عن وجوهها بتأكد إنه لا للحرب اللي خلتنا إنه نكون مشردين، نكون بعيدين عن بلدنا، بعيدين عن أرضنا، بعيدين عن وطننا الحبيب. إن إحنا رضعنا من من من حنان، ورضعنا من أرضه، وتعلمنا فيه، واشتغلنا فيه، وأولادنا يتربوا فيه، بقى الحنين يعني لوطننا أكبر. كل سنة بتزيد، السنة الأولى، السنة الثانية، كل سنة بتزيد، يعني نحن بيزيد حنيننا وشوقنا للوطن. فبندعو كل الأطراف الموجودة في السودان، نحن كمدنيين نحن بنناشد بأنه يكون في سلام، في محبة، في وئام، الناس تتسالم عشان نرجع لبلدنا، نرجع لوطننا، ونكون سالمين وغانمين في بلدنا. يعني الناس عندها القدرة إنها تشتغل، وعندها القدرة إنها تنتج، وعندها القدرة إنها هي تشتغل في البلد. فنتمنى من الله العلي العظيم إنه السنة الجاية العيدنا عيد الفطر وعيد الأضحى يكون في السودان العزيز، ونكون سالمين وغانمين. وكل عام والسودان بخير، وكل عام والسلام أول محطة إنه الناس تقف عليها. تحياتي للناس للجميع، وكل عام وانتم بخير.
4: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم، والتي خصصناها لمعايدات وتهاني عيد الأضحى المبارك. نشكر كل ضيوفنا الذين شاركونا من داخل السودان ومن دول الجوار وبلدان المهجر، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في جولة وبرامج قادمة، تقبلوا أطيب التهاني مني ومن فريق العمل في راديو دبنجة، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم. قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة واستمرار حركة النزوح من الدلنج بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني. وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان الجديد والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم تتجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد واتخذت من الدين ستار الهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهته أعلن رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة تأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريفها، مشيرا إلى أن نحو 700 طالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
2: جميع ترتيباتنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجري الامتحانات امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، ببيش، شمال كردفان، جنوب كردفان، لجميع الطلاب. والآن نعيد في العدة لفتح الجامعات السودانية لاستقبال الناجحين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشل تتعافى، تلك المدينة اللي كانت مدينة أشباح اليوم نحن فتحنا 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشل وريف مدينة الفاشل، ونجري امتحانات الشهادة السودانية ل 700 طالب داخل مدينة الفاشل.
0: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو بمحلية الطينة بشمال دارفور بمسيرات مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد موجات النزوح من الدلن بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد، واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكر جاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى السياسية الذي انعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها ومع القوى الديمقراطية الأخرى. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية، بعضها كان ضمن تحالف تقدم في ديسمبر الماضي، لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. وقال جاك لراديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق. وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف، معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوة الدعم السريع خارجها. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد البكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب 120 ألف والبنطلون والقميص ب 75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا.
0: وحول الأوضاع قبيل الخريف قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا حيث بلغ سعر برميل الجازولين 2,700,000 جنيه والبنزين 1,300,000 جنيه، وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%. وأضاف في هذا الخصوص:
3: غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة، نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
0: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلة مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا كانت في حوزته وهاتفه المحمول ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا طعم بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين، وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأويض وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن، لافتا إلى تهديد نحو 57 ألف شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى درباط الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم، وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3 أشهر. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر، وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلفا الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلفا ومنها بالبساط إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية G3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دباكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية. وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة، فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 28 مايو عام 2026. نخصص هذه الجولة للمعايدة وتبادل التهاني مع أهلنا في المدن والقرى والفرقان وكذلك مع النازحين واللاجئين في دول الجوار وكل السودانيين في بلدان المهجر. في هذه الجولة يشارك معنا عدد من الضيوف من داخل السودان ومن دول الجوار والمهجر لننقل رسائل المحبة والتضامن والأمل في هذه المناسبة المباركة. والآن ينضم إلينا من المملكة الهولندية الإمام موسى الإمام ممثل مبادرة تنوعنا يسعنا ليقدم تهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مرحبا بك الإمام موسى الإمام وكل عام وأنتم بخير.
5: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير. باسمي واسم مجموعة تنوعنا يسعنا بهولندا تقدم بأحر التهاني لكل أبناء الشعب السوداني، ونتمنى أن هذا العام إن شاء الله يكون هو هذا العيد أن يكون هو آخر يعني تحقيق السلام في السودان، إن شاء الله أن يكون هذا العيد من أجل تحقيق السلام شامل في السودان وإيقاف هذه الحرب اللعينة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهل السودان وشعبه بالأمن والسلام في كل ربوعه، وربنا يتقبل كل موتانا من الشهداء ويعيد اللي هو مفقودينا ويشفي جرحانا ويبرئ كل متألم من هذه الحرب اللعينة. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك والشهر المبارك أن يسكت صوت السلاح في بلادنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل السودان جمعا بانتزاع فتيل هذه الفتنة التي لا تبقي أخضرا ولا يابسا في أرض السودان. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك أن يعيد كل اللاجئين والمشردين والنازحين إلى ديارهم سالمين آمنين. شكرا جزيلا.
4: شكرا جزيلا للإمام موسى الإمام من مبادرة تنوعنا يسعنا على هذه المشاركة الطيبة، وكل عام وأنتم بخير. ومن هولندا ننتقل الآن إلى أوغندا، ومعنا حسن أبو من معسكر كرياندانغو للاجئين. أهلا ومرحبا بك حسن أبو، ونتمنى أن يكون العيد السنة دي أحسن رغم ظروف اللجوء والنزوح، تفضل.
6: السلام للجميع، السلام لراديو دبنجا وكل المستمعين لراديو دبنجا وكل من يهم أمر الإخوان السودانيين اللي في جميع بقاع العالم واللي بيستمعوا عبر راديو دبنجا اللي بيحمل نبت وأحاسيس كل اللاجئين الموجودين في كل دول اللجوء. السلام عليكم وكل سنة والجميع بألف ألف خير وصحة وعافية وبركة، وربنا إن شاء الله يجعل لنا بلدنا السودان آمنة مطمئنة سخاء رخاء بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يجمع شمل الجميع. من معسكر كرياندانغو للاجئين مدينة بيالي، بس دار نعمل لكم معايدة كده إن شاء الله، ونرفع لكم نبط الإخوان هنا اللي موجودين في معسكر كرياندانغو بدولة يوغندا. نحن بحمد الله سبحانه وتعالى عندنا طبعا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا، أيتنا هنا في دولة اللجوء دولة يوغندا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا من 2023، ودل عيد الثالث عيد الأضحى اللي بلقانا هنا في المعسكر. والحمد لله بنشكر دولة يوغندا أي ما شكر، أول حاجة هي حقيقة عاوتنا واستضافتنا ووفرت لنا الأمن والسكن، والحمد لله نحن قاعدين. وبس العيد طبعا يا أخوانا عنده طعم خاص، العيد بيحتاج للمة أهل، العيد بيحتاج لسلام وبيحتاج لأمان. الزول من أنت بتتذكر أهلك، بتتذكر الحرب الدائر في السودان، فالمسألة حقيقة بيقلب لك فرحة العيد. والأحزان هي طبعا متجددة يعني في بلدنا هناك، أحزان متجددة كل يوم وتاني، الحرب ما بعرف يوم جمعة، ما بعرف يوم عيد، ما بعرف يعني ما بيختار أيام، فكل الأيام عندنا هناك حرب. ولكن الحمد لله سبحانه وتعالى إنه الناس هنا في المعسكر عايشة بأمن وأمان وعايشة بسلام، وحتى العيد هنا الناس ما شاء الله فرحانين والناس مبسوطين. والعيد عيد الأضحى زي ما قال عيد بتاعت لحمة، يعني زي ما نحن بنقولوه كده بالبلدي عندنا إنه عيد بتاعت لحمة. والحمد لله سبحانه وتعالى يعني اتوفرت كل ما بيحتاجه اللاجئ السوداني هنا في المعسكر. نشكر الكثير من المنظمات إنه جونا بجاي حقيقة وقاموا دعمونا يعني بالحقيقة. يعني عندنا زي يوم أمس في أكثر من منظمة على رأسها اللي هو ألايت يوس دي، طبعا منظمة هي قامت جابت كميات كبيرة من الأضاحي ووزعته للاجئين اللي موجودين هنا. وأيضا في غير برضو المنظمات، كثير من المنظمات وحتى يوم الليلة برضو في جزء برضو إن شاء الله ناس جزء من المنظمات الليلة برضو حسي عليه شغالة، وحتى يوم بكرة برضو ناس ملم برضو أو أدونا ما شاء الله منظمة ملم السودانية هي ذاتها يوم بكرة عند أضاهي وجايباه إن شاء الله. فالناس حقيقة هنا والله فرحانين، يعني الناس فرحانين، والناس فقدت الأهل، بس الكمية الموجودة هنا طبعا حتى الكمية ذاتها بقت بسيطة لأنه كثير من الناس رجعوا السودان. الواحد بيخط في ذهنه أنه السودان هناك مستقر، أو لربما الواحد هنا يعني حسب يعني بعد الزلات اللي مرات بتحصل الواحد بيخط أنه هناك أفضل في السودان. والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب الأوضاع الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المؤسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين، فواحد منهم بيرجع والثاني بيكون قاعد، والأطفال في النص، لو فاتوا السودان مشكلة، لو قاعدوا هنا مشكلة. دي برضه دي يعني أكبر مشكلة حسي علينا نحن بواجهنا في قصة الأوضاع الطوعية. ولكن على أي حال إنه الأمور كده ماشية يعني، فنحن والله تحايانا لإخواننا الموجودين في السودان كلهم، نقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين، ونحن يعني عفونا عنكم وإنتوا برضو عافوا عننا إن شاء الله، والناس بتتلاقى وعرفوا أكف البراء لله سبحانه وتعالى، وصلوا الله سبحانه وتعالى إنه ربنا يوقف لنا الأمن الحرب في السودان هناك، ويجعل لنا بلدنا آمنة مطمئنة إن شاء الله. الزول الدائر يرجع، واللي دائر يسمع الأخبار الطيبة لأهله اللي موجودين هناك وقرائبه الموجودين هناك يسمع عنهم كل خير إن شاء الله.
4: والآن ننتقل إلى دولة رواندا، حيث ينضم إلينا الأستاذ عاطف البحر المسرحي والمستشار بمنظمة الطفولة. أهلا ومرحبا بك أستاذ عاطف، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة والأخوات في راديو دبنجا، إذاعة وعاملين وإدارة ومستمعين، لكم خالص التحايا بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال، ونتمنى أنه تتحقق كل أماني الجميع، وأن الناس السنة الجاية يكونوا في السودان إن شاء الله. إن شاء الله نكون في السودان في وطن ينعم بالأمن والسلام، ينعم بالحرية والسلام والعدالة وبكل الخير إن شاء الله كريم. أنا عاطف محجوب البحر، فنان كاتب مسرحي ومستشار برامج تنموية، مقيم في رواندا. حقيقة طبعا العيد في السودان طعم براوة، ويعني لا توجد مقارنة بين العيد في رواندا أو في السودان في أي مكان تاني في العالم، دي حقيقة ما في اثنين مختلفوا فيها. لكن في رواندا يعني الأجواء جميلة برضها، السودانيين محل ما يمشوا بيشيعوا أجواء الفرح وأجواء البهجة. الناس بتتلاقى في مساجد معينة، هنا المساجد ما كثيرة اللي بتقوم فيها صلاة العيد، نحن بنلاقي مساجد معينة، فبعض الصلاة الناس بتتبادل التهاني والتبريكات، وطوالي الناس بتنطلق في عيد الأضحى. النظام طبعا مختلف عندنا في السودان، احنا هناك الشغل مجهودات فردية والناس بتطبخ براها وفي البيوت وكده، هنا الحاجة دي تكاد تكون او هي ممنوعة تماما انك انت تطبخ في بيت ولا كده، الضبح اللي في السلخانة، فده مجهود طبعا بيكون صعب جدا، بتمشي كل الناس السودانيين كلهم الفكيغالي او كل المسلمين الفكيغالي بيكونوا في مكان واحد، الناس بتشتري خروفة قبل كم يوم، تعمل العلامة في الخروف، بيسلم الضباح، بتجي تستلم خروفك الصباح وتقيف بعد ذاك تنتظر انت وحظك، مرات 3 ساعات، مرات 4 ساعات، في ناس يعني لغاية الساعة 1 الساعة 2 حتى يقدروا يطلعوا بالخروف بتاعهم. مطبوح زي ما قلت لأن السبب الأساسي إنه المكان واحد للحاجة دي. بعد ذاك الناس بتمشي في الغالب الناس بيكونوا يعني أنا كل المجموعات اللي بعرفها مثلا أغلب الناس بيكونوا الأسر القريبة لبعض بيتناولوا الوجبة الأولى دي مع بعض. وفي الغالبية العظمى طبعا هنا من السودانيين في رواندا هم عبارة عن طلبة وما شاء الله عليهم يعني بيعملوا حاجاتهم بمجهودات جماعية جميلة جدا، بيشتروا خروف سوا بيقفوا بيستلموها سوا ووزعوا الأدوار بيناتهم، واحد يخش جوا السلخانة واحد يستلم برا واحد كده، بعد ذلك تاني أجواء بيحط الطبيخ وكده، فما شاء الله عليهم يعني أجواء أم جميلة قادرين يعني يعوضوا ولو قليل من الحاجات اللي افتقدوها. العيد في رواندا إجازة يوم واحد، بعد ذلك تاني الناس تاني يوم تغلب تنزل شغل، فما عندنا الإحساس بتاع إنه يا أخي والله ده وقت فيه استرخاء ولا فيه محاولة إنك أنت ترجع بالماضي تفتش وتفكر وأنا عملت شنو السنة الفاتة ده أعمل شنو شنو أنا أمان حكت الله في طريقة لحاجة زي دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يجيب السلام للسودان عاجلا غير آجل، وننعم بسودان زي ما تمنيت، إن السودان وطن جميل وطن آمن وطن رخي، ينعم بالحرية والسلام، ينعم بالعدالة بين كل مكونات الشعب. وشكرا جزيلا أجد الشكر مجددا لأخواننا وأخواتنا في إذاعة دبنجة إدارة وعاملين ومستمعين ومستمعات، وكل عام وأنتم بخير، وربنا إن شاء الله يعني يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال.
4: وكذلك يشارك معنا خلال برنامج المعايد اليوم الأستاذ محمد حسين من محلية السلام بولاية جنوب دارفور. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، وكل عام وأنتم بخير.
8: الحمد لله الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبعد ولاية جنوب دارفور دعاني أن أهني العالم والشعب السوداني جميعا وجنوب دارفور على وجه الخصوص مناسبة العيد الأضحى المبارك. أنعم الله علينا وعلى محلية السلام باليمن والبركات، كل عام وأنتم بألف خير. وعبركم تهية لشعوب العالم وشعب السودان جميعا وولاية جنوب دارفور على وجه الخصوص، كل عام وأنتم بخير. شكرا. أيضا إخوة في الإذاعة، عبركم تهياتي موصول لمحليتي السلام وكاس، ودعاني أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير بمناسبة العيد الأضحى المبارك. أعد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. حتى هذه اللحظة نحن نتجول في محلية السلام، واليوم يوم 27/5 الآن في سوق كروكرو يوم الأربعاء، ونتفقد أحوال المواطن والوضع صعب والملابس غالي. الفستان بتاع الطفل وخاصة بناتي ب80 و90 ألف، وبنطلون وقميص ب75 ألف. نتمنى ربنا يرجع هذه الأسعار ويكون أقل من ذلك، كل عام وأنتم بخير. لازال نحن في محلية السلام، نحن نتجول في سوق كروكرو ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف، حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب120 ألف، والبنطلون والقميص ب75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا من شدة الوضع الاقتصادي المتدهور وظروف الاقتصادية ما محتاجة للتعريف. نسأل الله السلامة أن يعم هذا العيد، عاد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. أيضا نتحدث أن الخريف على الأبواب، والجاس غالي، برميل جاس ب2700 جنيه سوداني، وبرميل بتاع البنزين ب2300 جنيه سوداني، باخد جاس ب220 ألف، وباخد بنزين ب200 ألف. وعمل ما في، والمواطن تعاني كثير ومحتاجين مقابلين خريف الزراعة على الأبواب.
3: نتمنى من المسؤولين ينزلوا هذه الأسعار الليلة قبل بكرة. شكرا جزيلا. نتحدث عن غلاء في تحويلات بنكك مع ليتي كاس والسلام، أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة. نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل. شاكر ومقدر وكل عام وأنتم بخير.
4: ومعنا كذلك من العاصمة الأوغندية كامبالا الصحفية ماجدة ضيف الله. أهلا ومرحبا بك أستاذة ماجدة، وكل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سعداء بمشاركتك معنا في برنامج المعايدة، وعايزين نسمع رسالتك وتهانيك لكل السودانيين داخل الوطن وخارجه.
9: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وأنتم طيبين وكل الأمة الإسلامية بخير، وعلى وجه الخصوص الأمة السودانية إن شاء الله رب العالمين، يا ربنا يعم الأمن والاستقرار والناس كلها ترجع وتعود إلى ديارها سالمة غانمة. حقيقة العيد يعني أنا بتكلم عنه بواقع إنه أنا ليلة 4 سنوات إنه أنا يعني متشردة لاجئة في دول الجوار، فبجيت إحساس العيد عندي ما زي إحساس العيد ما كنت في السودان، وكنا كل للأهل والأسر بتجمع لأنه العيد الأكبر اللي هو كل الأسر دي بتكون حريصة إنها تكون فيه مع بعض، يعيدوا مع بعض، يذبح الزبايح، يعني فيه فرحة كبيرة جدا بشوفها في عيون الأطفال، في عيون النساء، في عيون الأمهات، يعني حاجة بجد كانت ليها معنى كبير في حياتنا. لكن الآن يعني إحنا بقينا متشردين ولاجئين وجينا في دول يعني الإحساس فيها ما زي في السودان. يعني في السودان لما صباح العيد بتكون كل المحال التجارية مغلقة، الأسواق مغلقة، بس هو بس تكبيرات العيد والصلوات والناس داخلة ومارقة عيد فيكم كبار وصغار، فبجد الإحساس الآن هنا ما في موجود. تصبح الصباح بتلقى كل المحال التجارية فاتحة، الحياة عادية، يعني العيد عندنا له بالنسبة رمزية خاصة في السودان ومعنى كبير، والناس بتحضر له تحضيرات مبكرة جدا، يعني أمهاتنا يعدوا الخبائز ويجهزوا البيوت وينظفوها ويرتبوها، يعني بتحس في حاجة جديدة في البيت وفي روح جديدة داخلة في البيت وفي الناس ذاتها يعني، وكلهم فرحانين. لكن الآن الإحساس ده إحنا والله بجد في الغربة ما لاقينه والله، يعني حقيقة يعني حاجة محزنة جدا، رغم إنه بنتمسك ونقول دي أقدار الله ونكون قويين، لكن بتجيك لحظة كده إنسان فيها بضعف لما تلقى الناس اللي حوالينك ما موجودين، وفقدنا فيها كثير من الأرواح والممتلكات، وتجيك الذكريات الأليمة دي، فبجد الإنسان بيخش في لحظة بتاعت حزن عميقة جدا. لكن نسأل الله إنه يعني مثل ما بدأت هذه الحرب تنتهي يعني إن شاء الله، ويعود الأمن والاستقرار. وهنا من هنا حي كل زملائي الصحفيين في قاعة السودان وخارج السودان اللي هم زي ما قال الحرب ذاتها يعني عانوا منها كما عانى مجتمعنا السوداني، يعني تحية لهم وحييهم لصمتهم وجهودهم الجبار يعني، وربنا يعينهم كده. إن شاء الله يا رب نسأل في بركات هذا العيد والأيام المباركات إنه يتحقق الأمن والاستقرار، ويستجيبوا غادتنا الآن من حملة السلاح أن يكفوا عن هذا، لأن المواطن ده عانى ما عانى حقيقة. يعني ما الآن قلنا زي ما قال خلاص الناس دي وصلت أنفاس الأخيرة، يعني بجد محتاجين لأمن وسلام واستقرار. يعني الآن رغم الحروب ورغم الاشتباكات ورغم الشيء الواقع الحاصل دي، الناس حريصة الآن بتتكلم بيقول إنها دار ترجع بلد السودان، لأنه الشعور والإحساس والمكان في السودان ما زيه في أي دولة تانية. يعني بجد حقيقة المركنا برا إحنا الآن دارين نرجع رغم الظروف الحاصلة دي، الناس دار ترجع. أي بمعنى دي رسالة واضحة عليهم في إنه يا أخي المواطن ده يا أخوان اكتفى من هذه النيران، أرجو أن توقفوا هذه الحرب، أرجو أن توقفوا هذه الحرب اللعينة اللي إحنا فقدنا فيها، وكلهم يعني أبنائنا. أنا بقول دي كلهم أبنائنا الآن اللي بموتوا دي كلهم أبنائنا، أبناء السودان محتاجين لهم، إحنا هم مستقبل الغد يعني، والبلد محتاج لهم، ونبني بنتنا من جديد بجد بجد. يعني إحنا الليلة نتكلم عن دارفور مثلا، عندك أسعار الخراف الآن نسمع ما بين 1,200,000 1,300,000 800,000 900,000 في دارفور، وصل 400,000 500,000 بجد، يا أرقام خرافية يعني. فأنا بتأكد إنه كثير من الناس ما ضحت يعني قلاء أو كده. فلذلك يعني دي رسالة لكل المهتمين بشأن السلام والأمن الداخلي وكل المجتمعات والدول الراعية والصديقة، لأنه تحقق الأمن والاستقرار، لأنه تكلل جهودها في أنه يتحقق لنا الأمن والاستقرار من أجل أبنائنا، من أجل أمهاتنا، من أجل أخواتنا، من أجل أسرنا الفقدناهم، ونترحم لهم يعني ربنا يتقبلهم قبولا حسنا، وربنا يرفع عننا هذا البلاء ويتحقق لنا الأمن والاستقرار إن شاء الله، ونعود لبلدنا سالمين غانمين ونعيش في أمن وأمان.
4: ومن كمبالا أيضا معنا الأستاذ آدم حسن، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم المخصصة للمعايدة.
10: كل عام وأنتم بخير، وربنا يتقبل من كل الحجيج، وربنا يصلح حال البلد ويلم الغايبين. كلاجئين موجودين في يوغندا في مدينة كمبالا، اتقسم اللاجئين إلى جزئين، اللي هم الأبن رفيجي اللي موجودين في داخل العاصمة، والستلمين رفيجي اللي موجودين في في في في المعسكرات اللجوء في كمبالا. كلاجئ سوداني موجود في أوغندا ده العيد الثالث لي، في عيد أضحى الثالث لي في مدينة كمبالا، هي عاصمة أوغندا. صراحة في اختلاف كبير، يعني الطعم العيد، طعم الإحساس، طعم التواجد مع الأهل، الوالدة، الأهل، الخيلان، الأعمام، المندولة، عصيدة الصباح، الزريبة، اختيار الخروف، تكاد إنه تكون كل المظاهر دي تلاشت، لكن الحمد لله الناس قدرت تتأقلم مع الوضع الحالي. لكن الإحساس وطعم العيد مختلف تماما. العيد بسيط جدا هنا في أوغندا. صحيح انه في اعداد كبيره من اليوغنديين مسلمين، لكن يعني صلاة العيد كانت جميله، الا انه بتنقصها اللغه. في كثير من الناس ما بتقدر تتفهم اللغه المحليه هنا، فكانت خطبة العيد مبتوره. فواحده من الحاجات اللي يعني خلت الناس انها هي بتحس بفقدان البلد، بفقدان الحنين للأرض، وكل الناس يعني لسان حالة وتعبير عن وجوهها بتأكد إنه لا للحرب اللي خلتنا إنه نكون مشردين، نكون بعيدين عن بلدنا، بعيدين عن أرضنا، بعيدين عن وطننا الحبيب، إن إحنا رضعنا من من من حنان، ورضعنا من أرضه، وتعلمنا فيه، واشتغلنا فيه، وأولادنا يتربوا فيه، بقى الحنين يعني لوطننا أكبر. كل سنة بتزيد، السنة الأولى، السنة الثانية، كل سنة بتزيد، يعني نحن بيزيد حنيننا وشوقنا للوطن. فبندعو كل الأطراف الموجودة في السودان، نحن كمدنيين نحن بنناشد بأنه يكون في سلام، في محبة، في وئام، الناس تتسالم عشان نرجع لبلدنا، نرجع لوطننا، ونكون سالمين وغانمين في بلدنا. يعني الناس عندها القدرة إنها تشتغل، وعندها القدرة إنها تنتج، وعندها القدرة إنها هي تشتغل في البلد. فنتمنى من الله العلي العظيم إنه السنة الجاية العيدنا، عيد الفطر وعيد الأضحى، يكون في السودان العزيز، ونكون سالمين وغانمين. وكل عام والسودان بخير، وكل عام والسلام أول محطة إنه الناس تقف عليها. تحياتي للناس للجميع، وكل عام وانتم بخير.
4: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم، والتي خصصناها لمعايدات وتهاني عيد الأضحى المبارك. نشكر كل ضيوفنا الذين شاركونا من داخل السودان ومن دول الجوار وبلدان المهجر، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في جولة وبرامج قادمة، تقبلوا أطيب التهاني مني ومن فريق العمل في راديو دبنجة، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضو توفير الامان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضو واحده من الخدمات بتاعة الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم. قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة واستمرار حركة النزوح من الدلنج بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني. وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان الجديد والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم تتجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد واتخذت من الدين ستارا للهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين: المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع، بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد، وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهته أعلن رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة تأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريفها، مشيرا إلى أن نحو 700 طالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
2: جميع ترتيباتنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجرى امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، ببيش، شمال كردفان، جنوب كردفان، لجميع الطلاب. والآن نعيد في العدة لفتح الجامعات السودانية لاستقبال الناجحين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشر تتعافى، تلك المدينة اللي كانت مدينة أشباح اليوم نحن فتحنا 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريف مدينة الفاشر، ونجري امتحانات الشهادة السودانية ل 700 طالب داخل مدينة الفاشر.
0: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو بمحلية الطينة بشمال دارفور بمسيرات مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد موجات النزوح من الدلنج بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد، واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكر جاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى السياسية الذي انعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها ومع القوى الديمقراطية الأخرى. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية، بعضها كان ضمن تحالف تقدم في ديسمبر الماضي، لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. وقال جاك لراديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق. وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف، معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوة الدعم السريع خارجها. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد البكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب 120 ألف والبنطلون والقميص ب 75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا.
0: وحول الأوضاع قبيل الخريف قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا حيث بلغ سعر برميل الجازولين 2,700,000 جنيه والبنزين 1,300,000 جنيه، وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%. وأضاف في هذا الخصوص:
3: غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة، نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
0: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلة مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا كانت في حوزته وهاتفه المحمول ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا طعم بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين. وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأويد وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن، لافتا إلى تهديد نحو 57 ألف شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيلية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى دربات الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم، وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3 أشهر. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر، وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلفا الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلفا ومنها بالبساط إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية G3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دواكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية. وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة، فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم، تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداول على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: بدايه، هل تمضي الحكومه فعليا نحو اكبر عمليه تقليص للوظائف في تاريخ الخدمه المدنيه في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوه؟ وكيف يمكن مقاومه هذا القرار قانونيا او بالوسائل السلميه؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين مليان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا. يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من من من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقوداتهم وما اتجددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة في وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر إنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلم نحن عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا انه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية، إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري منظمة العمل الدولية على انه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي ما العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع، من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإيجاد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المرتبطة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الاخر اننا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطه جدا، ثلاثه ملاحظات. الاولى انه لجنه الحريات النقابيه تابعه لمنظمه الاعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غاية دي الحاجات الدائرين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس 28 مايو 2026، الموافق الثاني من عيد الاضحى المبارك. قتلى وجرحى جراء هجوم بمسيرات انتحاريه استهدف بلده خزان باساو بمحليه الطينه في شمال دارفور. مقاطع فيديو جديده تظهر وصول عدد كبير من العربات القتاليه الى نيالا. الجيش يعلن إحباط هجوم استهدف منطقة البركة بإقليم النيل الأزرق. تواصل نزوح الأسر من كادوغلي إلى مخيم جوز السلام بمدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض. تباين واسع في ردود الأفعال عقب دعوة البرهان لإطلاق حوار سياسي شامل داخل السودان. حميتي يلقي خطابا بمناسبة عيد الأضحى ويشن هجوما عنيفا على الحركة الإسلامية. حميتي يؤكد أن رؤيتهم تتجاوز وقف الحرب نحو مشروع وطني لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة. مسرع شخصين في انهيار بئر تنقيب عن الذهب بالبريسي وسط البطانة. نقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع 9 صحفيين معتقلين ومخفيين قسرا بمناسبة عيد الأضحى. الجيش السوداني يبدأ تسيير حافلات لنقل العالقين بمعبر أرجين الحدودي إلى عدد من الولايات. مالك عقار يحذر من الفتنة ويعرب عن أمله في أن يعم السلام السودان بحلول العيد القادم. وزير الطاقة يعلن دخول وحدتين حراريتين بمحطة قري للخدمة وعودة الوحدة الثالثة بمحطة أم دباكر للعمل بعد اكتمال الصيانة. وميثاق إعلان المبادئ السوداني تنشر نصوص الميثاق للرأي العام. غرفة طوارئ دار حمر تتهم عناصر الدعم السريع بنهب عربة نقل ركاب في غرب كردفان. سيناتور أمريكي يطالب بتمرير مشروع قانون يقضي بتعليق صفقات الأسلحة الأمريكية إلى الأمارات. تعرض مواطن لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلة، والشرطة تعتذر عن ملاحقة الجناة لضعف الإمكانيات. حجاج بيت الله الحرام بيفرغون من رمي جمرة العقبة ويواصلون أداء بقية المناسك. الصحة السعودية تؤكد استقرار الأوضاع الصحية للحجاج وعدم تسجيل أي تهديدات صحية مؤثرة. توزيع لحوم الأضاحي المقدمة من الهلال الأحمر التركي في الخرطوم بعدد 310 ألف رأس من العجول على 7000 أسرة بالولاية. حادث مروري بالقرب من القطينة يؤدي بحياة 5 أفراد من قرية التواجير بالنيل الأبيض. المريخ السوداني يخسر أمام فريق الجيش الرواندي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الرواندي الممتاز. تنتهي بذلك العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
1: راديو دبنجا يقدم
0: صحتنا،
1: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
0: صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
1: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك. صحتنا

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جذري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جذري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نزفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملاريا. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وآلام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية: البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجذري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجذري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجذري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيه ما بين 3-6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2-4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدري القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ غالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدري القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدري القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدري القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدري القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو التايفويد.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجر في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم. قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة واستمرار حركة النزوح.

0: مبدلين بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني، وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان الجديد والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم تتجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض، وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد، واتخذت من الدين ستارة الهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين: المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع، بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد، وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهته أعلن رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة تأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريفها، مشيرا إلى أن نحو 700 طالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
2: جميع ترتيباتنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجرى امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، بيش، شمال كردفان، جنوب كردفان، لجميع الطلاب. والآن نعيد العدة لفتح الجامعات السودانية لاستقبال الناجحين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشر تتعافى، تلك المدينة اللي كانت مدينة أشباح اليوم نحن فتحنا 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريف مدينة الفاشر، ونجري امتحانات الشهادة السودانية ل 700 طالب داخل مدينة الفاشر.
0: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو بمحلية الطينة بشمال دارفور بمسيرات مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد موجات النزوح من الدلنج بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد، واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط، دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكر جاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى السياسية الذي انعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها ومع القوى الديمقراطية الأخرى. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية، بعضها كان ضمن تحالف تقدم في ديسمبر الماضي، لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. وقال جاك لراديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق. وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف، معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوة الدعم السريع خارجها. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد البكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان بمئة وعشرين ألف والبنطلون والقميص بخمسة وسبعين تمانين، والأم والأبو هم لديهم ثلاثة أعوام ما بتكسوا.
0: وحول الأوضاع قبيل الخريف قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا حيث بلغ سعر برميل الجازولين مليونين وسبعمائة ألف جنيه والبنزين مليون وثلاثمائة ألف جنيه، وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%. وأضاف في هذا الخصوص:
3: غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة، نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
0: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلة مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا كانت في حوزته وهاتفه المحمول ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا طعم بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين. وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأويد وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن، لافتا إلى تهديد نحو 57 ألف شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى درباط الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم، وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3 أشهر. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر، وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلفا الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلفا ومنها بالبساط إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية G3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دواكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية. وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة: فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 28 مايو عام 2026. نخصص هذه الجولة للمعايدة وتبادل التهاني مع أهلنا في المدن والقرى والفرقان وكذلك مع النازحين واللاجئين في دول الجوار وكل السودانيين في بلدان المهجر. في هذه الجولة يشارك معنا عدد من الضيوف من داخل السودان ومن دول الجوار والمهجر لننقل رسائل المحبة والتضامن والأمل في هذه المناسبة المباركة. والآن ينضم إلينا من المملكة الهولندية الإمام موسى الإمام ممثل مبادرة تنوعنا يسعنا ليقدم تهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مرحبا بك الإمام موسى الإمام وكل عام وأنتم بخير.
5: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير. باسمي واسم مجموعة تنوعنا يسعنا بهولندا تقدم بأحر التهاني لكل أبناء الشعب السوداني، ونتمنى أن هذا العام إن شاء الله يكون هو هذا العيد أن يكون هو آخر يعني تحقيق السلام في السودان إن شاء الله، أن يكون هذا العيد من أجل تحقيق السلام الشامل في السودان وإيقاف هذه الحرب اللعينة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهل السودان وشعبه بالأمن والسلام في كل ربوعه، و ربنا يتقبل كل موتانا وش من الشهداء ويعيد اللي هو مفقودين ويشفي جرحانا ويبرئ كل متألم من هذه الحرب اللعينة نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك والشهر المبارك أن يسكت صوت السلاح في بلادنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل السودان جمعا بانتزاع فتيل هذه الفتنة التي لا تبقي أخضرا ولا يابسا في أرض السودان. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك أن يعيد كل اللاجئين والمشردين والنازحين إلى ديارهم سالمين آمنين. شكرا جزيلا.
4: شكرا جزيلا للإمام موسى الإمام من مبادرة تنوعنا يسعنا على هذه المشاركة الطيبة، وكل عام وأنتم بخير. ومن هولندا ننتقل الآن إلى أوغندا، ومعنا حسن أبو من معسكر كرياندانغو للاجئين. أهلا ومرحبا بك حسن أبو، ونتمنى أن يكون العيد السنة دي أحسن رغم ظروف اللجوء والنزوح. تفضل.
6: السلام للجميع، السلام لراديو دبنجا وكل المستمعين لراديو دبنجا وكل من يهم أمر الإخوان السودانيين اللي في جميع بقاع العالم واللي بيستمعوا عبر راديو دبنجا اللي بيحمل نبت وأحاسيس كل اللاجئين الموجودين في كل دول اللجوء. السلام عليكم وكل سنة والجميع بألف ألف خير وصحة وعافية وبركة، وربنا إن شاء الله يجعل لنا بلدنا السودان آمنة مطمئنة سخاء رخاء بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يجمع شمل الجميع. من مؤسكر كرياندانغو للاجئين مدينة بيالي، بس دار نعمل لكم معايدة كده إن شاء الله، ونرفع لكم نبط الإخوان هنا اللي موجودين في مؤسكر كرياندانغو بدولة يوغندا. نحن بحمد الله سبحانه وتعالى عندنا طبعا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا، أيتنا هنا في دولة اللجوء دولة يوغندا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا من 2023، ودل العيد الثالث عيد الأضحى اللي بلقانا هنا في المعسكر. والحمد لله بنشكر دولة يوغندا أي ما شكر. أول حاجة هي حقيقة عاوتنا واستضافتنا ووفرت لنا الأمن والسكن، والحمد لله نحن قاعدين. بس العيد طبعا يا أخوانا عنده طعم خاص. العيد بيحتاج للمة أهل، العيد بيحتاج لسلام وبيحتاج لأمان. الزول من أنت بتتذكر أهلك، بتتذكر الحرب الدائر في السودان، فالمسألة حقيقة بيقلب لك فرحة العيد. والأحزان هي طبعا متجددة يعني في بلدنا هناك، أحزان متجددة كل يوم وتاني. الحرب ما بعرف يوم جمعة، ما بعرف يوم عيد، ما بعرف يعني ما بيختار أيام، فكل الأيام عندنا هناك حرب. ولكن الحمد لله سبحانه وتعالى إنه الناس هنا في المؤسكر عايشة بأمن وأمان وعايشة بسلام، وحتى العيد هنا الناس ما شاء الله فرحانين والناس مبسوطين. والعيد عيد الأضحى زي ما قال عيد بتاعت لحمة، يعني زي ما نحن بنقولوه كده بالبلدي عندنا إنه عيد بتاعت لحمة. والحمد لله سبحانه وتعالى يعني اتوفرت كل ما بيحتاجه اللاجئ السوداني هنا في المؤسكر. نشكر الكثير من المنظمات إنه جونا بجاي حقيقة وقاموا دعمونا يعني بالحقيقة. يعني عندنا زي يوم أمس في أكثر من منظمة على رأسها اللي هو ألايت يوس دي، طبعا منظمة هي قامت جابت كميات كبيرة من الأضاحي ووزعته للاجئين اللي موجودين هنا. وأيضا في غير برضو المنظمات، كثير من المنظمات، وحتى يوم الليلة برضو في جزء برضو إن شاء الله ناس جزء من المنظمات الليلة برضو حسي عليهم شغالة، وحتى يوم بكرة برضو ناس ملم برضو أو أدونا ما شاء الله منظمة ملم السودانية هي ذاتها يوم بكرة عند أضاهي وجايباه إن شاء الله. فالناس حقيقة هنا والله فرحانين، يعني الناس فرحانين، والناس فقدت الأهل. بس الكمية الموجودة هنا طبعا حتى الكمية ذاتها بقت بسيطة، لأنه كثير من الناس رجعوا السودان، الواحد بيخط في ذهنه أنه السودان هناك مستقر، أو لربما الواحد هنا يعني حسب يعني بعد الزلات اللي مرات بتحصل الواحد بيخط أنه هناك أفضل في السودان. والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب الأوضاع الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين، فواحد منهم بيرجع والتاني بيكون قاعد، والأطفال في النص، لو فاتوا السودان مشكلة، لو قاعدوا هنا مشكلة. دي برضه دي يعني أكبر مشكلة حسي علينا نحن بواجهنا في قصة الأوضاع الطوعية. ولكن على أي حال إنه الأمور كده ماشية يعني، فنحن والله تحايانا لإخواننا الموجودين في السودان كلهم، نقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين، ونحن يعني عفونا عنكم وإنتوا برضو عافوا عننا إن شاء الله، والناس بتتلاقى وعرفوا أكف البراء لله سبحانه وتعالى، وصلوا الله سبحانه وتعالى إنه ربنا يوقف لنا الأمن الحرب في السودان هناك، ويجعل لنا بلدنا آمنة مطمئنة إن شاء الله. الزول الدائر يرجع، واللي دائر يسمع الأخبار الطيبة لأهله اللي موجودين هناك وقرائبه الموجودين هناك يسمع عنهم كل خير إن شاء الله.
4: والآن ننتقل إلى دولة رواندا، حيث ينضم إلينا الأستاذ عاطف البحر المسرحي والمستشار بمنظمة الطفولة. أهلا ومرحبا بك أستاذ عاطف، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة والأخوات في راديو دبنجا، إذاعة وعاملين وإدارة ومستمعين، لكم خالص التحايا بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال، ونتمنى أنه تتحقق كل أماني الجميع، وأنه الناس السنة الجاية يكونوا في السودان إن شاء الله. إن شاء الله نكون في السودان في وطن ينعم بالأمن والسلام، ينعم بالحرية والسلام والعدالة وبكل الخير إن شاء الله كريم. أنا عاطف محجوب البحر، فنان كاتب مسرحي ومستشار برامج تنموية، مقيم في رواندا. حقيقة طبعا العيد في السودان طعم براوة، ويعني لا توجد مقارنة بين العيد في رواندا أو في السودان في أي مكان تاني في العالم، دي حقيقة ما في اثنين مختلفوا فيها. لكن في رواندا يعني الأجواء جميلة برضها، السودانيين محل ما يمشوا بيشيعوا أجواء الفرح وأجواء البهجة، الناس بتتلاقى في مساجد معينة، هنا المساجد ما كثيرة اللي بتقوم فيها صلاة العيد، نحن بنلاقي في مساجد معينة، فبعد الصلاة الناس بتتبادل التهاني والتبريكات وطوالي الناس بتنطلق في عيد الأضحى. النظام طبعا مختلف عندنا في السودان، احنا هناك الشغل مجهودات فردية والناس بتضبح براها وفي البيوت وكده، هنا الحاجة دي تكاد تكون او هي ممنوعة تماما انك انت تضبح في بيت ولا كده، الضبح اللي في السلخانة، فده مجهود طبعا بيكون صعب جدا، بتمشي كل الناس السودانيين كلهم الفكيغالي او كل المسلمين الفكيغالي بيكونوا في مكان واحد، الناس بتشتري خروفة قبل كم يوم، تعمل العلامة في الخروف، بيسلم الضباح، بتجي تستلم خروفك الصباح وتقيف بعد ذلك تنتظر انت وحظك، مرات 3 ساعات، مرات 4 ساعات، في ناس يعني لغاية الساعة 1 الساعة 2 حتى يقدروا يطلعوا بالخروف بتاعهم مطبوح، زي ما قلت لأنه السبب الأساسي انه المكان واحد للحاجة دي. بعد ذلك الناس بتمشي، في الغالب الناس بيكونوا يعني أنا كل المجموعات اللي بعرفها مثلا أغلب الناس بيكونوا الأسر القريبة لبعض، بيتناولوا الوجبة الأولى دي مع بعض، وفي الغالبية العظمى طبعا هنا من السودانيين في رواندا هم عبارة عن طلبة، وما شاء الله اليوم يعني بيعملوا حاجاتهم بمجهودات جماعية جميلة جدا، بيشتروا خروف سوا، بيقفوا بيستلموه سوا، وزعوا الأدوار بيناتهم، واحد يخش جوه السلخانة، واحد يستلم برا، واحد كده، بعد ذلك تاني الجواب بتحط الطبيخ وكده، فما شاء الله عليهم يعني أجواءهم جميلة، قادرين يعني يعبدوا ولو قليل من الحاجات اللي افتقدوها. العيد في رواندا إجازة يوم واحد، وبعد ذاك ثاني الناس ثاني يوم طوالي بتنزل شغل، فما عندنا الإحساس بتاع إنه يا أخي والله ده وقت فيه استرخاء ولا فيه محاولة إنك أنت ترجع بالماضي تفتش وتفكر وأنا عملت شنو السنة اللي فاتت، أنا عملت شنو شنو، ما نحكت في الماضي بطريقة لحاجة زي دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يجيب السلام للسودان عاجلا غير آجل، وننعم بسودان زي ما تمنيت، إن السودان وطن جميل، وطن آمن، وطن رخي، ينعم بالحرية والسلام، ينعم بالعدالة بين كل مكونات الشعب. وشكرا جزيلا، أجد الشكر مجددا لأخواننا وأخواتنا في إذاعة دبنجة، إدارة وعاملين ومستمعين ومستمعات، وكل عام وأنتم بخير، وربنا إن شاء الله يعني يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال.
4: وكذلك يشارك معنا خلال برنامج المعايد اليوم الأستاذ محمد حسين من محلية السلام بولاية جنوب دارفور. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، وكل عام وأنتم بخير.
8: الحمد لله الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبعد ولاية جنوب دارفور دعاني أن أهني العالم والشعب السوداني جميعا وجنوب دارفور على وجه الخصوص مناسبة العيد الأضحى المبارك. أنعم الله علينا وعلى محلية السلام باليمن والبركات، كل عام وأنتم بألف خير. وعبركم تهية لشعوب العالم وشعب السودان جميعا وولاية جنوب دارفور على وجه الخصوص، كل عام وأنتم بخير. شكرا. أيضا إخوة في الإذاعة، عبركم تهياتي موصول لمحليتي السلام وكاس، ودعاني أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير بمناسبة العيد الأضحى المبارك. أعد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. حتى هذه اللحظة نحن نتجول في محلية السلام، واليوم يوم 27/5 الآن في سوق كروكرو يوم الأربعاء، ونتفقد أحوال المواطن والوضع صعب والملابس غالي. الفستان بتاع الطفل وخاصة بناتي ب80 و90 ألف، وبنطلون وقميص ب75 ألف. نتمنى ربنا يرجع هذه الأسعار ويكون أقل من ذلك، كل عام وأنتم بخير. لازلنا في محلية السلام، نحن نتجول في سوق كروكرو ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف. حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب120 ألف، والبنطلون والقميص ب75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا من شدة الوضع الاقتصادي المتدهور وظروف الاقتصادية ما محتاجة للتعريف. نسأل الله السلامة أن يعم هذا العيد، عاد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. أيضا نتحدث أن الخريف على الأبواب، والجاس غالي، برميل جاس ب2700 جنيه سوداني، وبرميل بتاع البنزين ب2300 جنيه سوداني، باخد جاس ب220 ألف، وباخد بنزين ب200 ألف. وعمل ما في، والمواطن تعاني كثير ومحتاجين مقابلين خريف الزراعة على الأبواب. نتمنى من المسؤولين ينزلوا هذه الأسعار الليلة قبل بكرة. شكرا جزيلا. نتحدث عن غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام، أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة. نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل. شاكر ومقدر، كل عام وأنتم بخير.
4: ومعنا كذلك من العاصمة الأوغندية كامبالا الصحفية ماجدة ضيف الله. أهلا ومرحبا بك أستاذة ماجدة، وكل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سعداء بمشاركتك معنا في برنامج المعايدة، وعايزين نسمع رسالتك وتهانيك لكل السودانيين داخل الوطن وخارجه.
9: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وأنتوا طيبين وكل الأمة الإسلامية بخير، وعلى وجه الخصوص الأمة السودانية إن شاء الله رب العالمين، يا ربنا يعم الأمن والاستقرار والناس كلها ترجع وتعود إلى ديارها سالمة غانمة. حقيقة العيد يعني أنا بتكلم عنه بواقع إنه أنا ليلة 4 سنوات إنه أنا يعني متشردة لاجئة في دول الجوار، فبجيت إحساس العيد عندي ما زي إحساس العيد لما كنت في السودان، وهناك كل الأهل والأسر بتتجمع لأنه العيد الأكبر اللي هو كل الأسر دي بتكون حريصة إنها تكون فيه مع بعض، يعيد مع بعض، يذبح الذبايح، يعني فيه فرحة كبيرة جدا بشوفها في عيون الأطفال، في عيون النساء، في عيون الأمهات، يعني حاجة بجد كانت ليها معنى كبير في حياتنا. لكن الآن يعني إحنا بقينا متشردين ولاجئين وجينا في دول يعني الإحساس فيها ما زي في السودان، يعني في السودان لما صباح العيد بتكون كل المحال التجارية مغلقة، الأسواق مغلقة، بس هو بس تكبيرات العيد والصلوات والناس داخلة ومارقة تعيد فيكم كبار وصغار، فبجد الإحساس الآن هنا ما في موجود. تصبح الصباح بتلقى كل المحال التجارية فاتحة، الحياة عادية، يعني العيد عندنا له بالنسبة رمزية خاصة في السودان ومعنى كبير، والناس بتحضر له تحضيرات مبكرة جدا، يعني أمهاتنا يعدوا الخبايز ويجهزوا البيوت وينظفوها ويرتبوها، يعني بتحس في حاجة جديدة في البيت وفي روح جديدة داخلة في البيت وفي الناس ذاتها يعني، وكلهم فرحانين. لكن الآن الإحساس ده إحنا والله بجد في الغربة ما لاقينه والله، يعني حقيقة يعني حاجة محزنة جدا، رغم إنه بنتمسك ونقول دي أقدار الله ونكون قويين، لكن بتجيك لحظة كده الإنسان فيها بضعف لما تلقى الناس اللي حوالينك ما موجودين، وفقدنا فيها كثير من الأرواح والممتلكات، وتجيك الذكريات الأليمة دي، فبجد الإنسان بيخش في لحظة بتاعت حزن عميقة جدا. لكن نسأل الله إنه يعني مثل ما بدأت هذه الحرب تنتهي يعني إن شاء الله، ويعود الأمن والاستقرار. وهنا من هنا حي كل زملائي الصحفيين في قاعة السودان وخارج السودان اللي هم زي ما قال الحرب ذاتها يعني عانوا منها كما عانى مجتمعنا السوداني، يعني تحية لهم وحيهم لصمتهم وجهودهم الجبار يعني، وربنا يعينهم كده إن شاء الله يا رب. نسأل في بركات هذا العيد والأيام المباركات إنه يتحقق الأمن والاستقرار، ويستجيبوا غادتنا الآن من حملة السلاح أن يكفوا عن هذا، لأن المواطن ده عانى ما عانى حقيقة، يعني ما الآن قلنا زي ما قال خلاص الناس دي وصلت أنفاس الأخيرة، يعني بجد محتاجين لأمن وسلام واستقرار. يعني الآن رغم الحروب ورغم الاشتباكات ورغم الواقع الحاصل دي، الناس حريصة الآن بتتكلم بيقولوا إنها دار ترجع بلد السودان، لأنه الشعور والإحساس والمكان في السودان ما زيه في أي دولة تانية، يعني بجد حقيقة المركنا برا إحنا الآن دارين نرجع رغم الظروف الحاصلة دي، الناس دار ترجع. أي بمعنى دي رسالة واضحة عليهم في إنه يا أخي المواطن ده يا أخوان اكتفى من هذه النيران، أرجو أن توقفوا هذه الحرب، أرجو أن توقفوا هذه الحرب اللعينة اللي إحنا فقدنا فيها، وكلهم يعني أبنائنا، أنا بقول دي كلهم أبنائنا الآن اللي بموتوا دي كلهم أبنائنا، أبناء السودان محتاجين لهم، إحنا هم مستقبل الغد يعني، والبلد محتاجة لهم ونبني بناتنا من جديد بجد بجد. يعني إحنا الليلة نتكلم عن دارفور مثلا، عندك أسعار الخراف الآن نسمع ما بين 1,200,000 1,300,000 800,000 900,000 في دارفور، وصل 400,000 500,000 بجد يا أرقام خرافية يعني. فأنا بتأكد إنه كثير من الناس ما ضحت يعني قلاء أو كده، فلذلك يعني دي رسالة لكل المهتمين بشأن السلام والأمن الداخلي وكل المجتمعات والدول الراعية والصديقة، لأنه تحقق الأمن والاستقرار إنه تكل المجهودها في إنه يتحقق لنا الأمن والاستقرار من أجل أبنائنا، من أجل أمهاتنا، من أجل أخواتنا، من أجل أسرنا الفقدناهم ونترحم لهم، يعني ربنا يتقبلهم قبولا حسنا وربنا يرفع عننا هذا البلاء، ويتحقق لنا الأمن والاستقرار إن شاء الله، ونعود لبلدنا سالمين غانمين ونعيش في أمن وأمان.
4: ومن كمبالا أيضا معنا الأستاذ آدم حسن، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم المخصصة للمعايدة.
10: كل عام وأنتم بخير وربنا يتقبل من كل الحجيج وربنا يصلح على البلد ويلم الغايبين. كلاجئين موجودين في يوغندا في مدينة كمبالا اتقسم اللاجئين إلى جزئين، اللي هم الأبن رفيجي اللي موجودين في داخل العاصمة والستلمين رفيجي اللي موجودين في في في في معسكرات اللجوء في كمبالا. كلاجئ سوداني موجود في يوغندا ده العيد الثالث لي، في عيد أضحى الثالث لي في مدينة كمبالا هي عاصمة يوغندا. صراحة في اختلاف كبير، يعني الطعم العيد، طعم الإحساس، طعم التواجد مع الأهل، الوالدة، الأهل، الخيلان، الأعمام، المندولة، عصيدة الصباح، الزريبة، اختيار الخروف، تكاد إنه تكون كل المظاهر دي تلاشت، لكن الحمد لله الناس قدرت تتأقلم مع الوضع الحالي. لكن الإحساس وطعم العيد مختلف تماما. العيد بسيط جدا هنا في يوغندا. صحيح إنه في أعداد كبيرة من اليوغنديين مسلمين، لكن يعني صلاة العيد كانت جميلة، إلا إنه بتنقصها اللغة. في كثير من الناس ما بتقدر تتفهم اللغة المحلية هنا، فكانت خطبة العيد مبتورة. فواحدة من الحاجات اللي يعني خلت الناس إنها هي بتحس بفقدان البلد، بفقدان الحنين للأرض. وكل الناس يعني لسان حالة وتعبير عن وجوهها بتأكد إنه لا للحرب اللي خلتنا إنه نكون مشردين، نكون بعيدين عن بلدنا، بعيدين عن أرضنا، بعيدين عن وطننا الحبيب. إن إحنا رضعنا من من من حنان، ورضعنا من أرضه، وتعلمنا فيه، واشتغلنا فيه، وأولادنا يتربوا فيه، بقى الحنين يعني لو ظن أكبر. كل سنة بتزيد، السنة الأولى، السنة الثانية، كل سنة بتزيد، يعني نحن بيزيد حنيننا وشوقنا للوطن. فبندعو كل الأطراف الموجودة في السودان، نحن كمدنيين نحن بنناشد بأنه يكون في سلام، في محبة، في وئام، الناس تتسالم عشان نرجع لبلدنا، نرجع لوطننا، ونكون سالمين وغانمين في بلدنا. يعني الناس عندها القدرة إنها تشتغل، وعندها القدرة إنها تنتج، وعندها القدرة إنها هي تشتغل في البلد. فنتمنى من الله العلي العظيم إنه السنة الجاية العيدنا عيد الفطر وعيد الأضحى يكون في السودان العزيز، ونكون سالمين وغانمين. وكل عام والسودان بخير، وكل عام والسلام أول محطة إنه الناس تقف عليها. تحياتي للناس للجميع، وكل عام وانتم بخير.
4: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم، والتي خصصناها لمعايدات وتهاني عيد الأضحى المبارك. نشكر كل ضيوفنا الذين شاركونا من داخل السودان ومن دول الجوار وبلدان المهجر، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في جولة وبرامج قادمة، تقبلوا أطيب التحايا مني ومن فريق العمل في راديو دبنجة، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولي إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة واستمرار حركة النزوح من الدلنج بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني، وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان الجديد والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم تتجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض، وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد، واتخذت من الدين ستارة الهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين: المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع، بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد، وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهته أعلن رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة تأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريفها، مشيرا إلى أن نحو 700 طالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
2: جميع ترتيباتنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجرى امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، بيش، شمال كردفان، جنوب كردفان، لجميع الطلاب. والآن نعيد في العدة لفتح الجامعات السودانية لاستقبال الناجحين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشر تتعافى، تلك المدينة اللي كانت مدينة أشباح اليوم نحن فتحنا 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريف مدينة الفاشر، ونجري امتحانات الشهادة السودانية ل 700 طالب داخل مدينة الفاشر.
0: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو بمحلية الطينة بشمال دارفور بمسيرات مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد موجات النزوح من الدلنج بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكري جاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى السياسية الذي انعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها ومع القوى الديمقراطية الأخرى. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية بعضها كان ضمن تحالف تقدم في ديسمبر الماضي لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. وقال جاك لراديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق. وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوة الدعم السريع خارجها. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد البكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص
3: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي الفستان بمئة وعشرين ألف والبنطلون والقميص بخمسة وسبعين تمانين والأم والأبو هم لديهم ثلاثة أعوام ما بتكسوا.
0: وحول الأوضاع قبيل الخريف قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا حيث بلغ سعر برميل الجازولين مليونين وسبعمائة ألف جنيه والبنزين مليون وثلاثمائة ألف جنيه. وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%. وأضاف في هذا الخصوص
3: غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام أصبحت 25% والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
0: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلة مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا كانت في حوزته وهاتفه المحمول ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا طعم بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين. وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأويد وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن لافتا إلى تهديد نحو 57 ألف شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيلية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى دربات الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم، وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3 أشهر. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر، وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلفا الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلفا ومنها بالبساط إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية G3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دواكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية. وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة، فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجر في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 60% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين. وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. اهلا وحبيك استاذ احمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: بدايه، هل تمضي الحكومه فعليا نحو اكبر عمليه تقليص للوظائف في تاريخ الخدمه المدنيه في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوه؟ وكيف يمكن مقاومه هذا القرار قانونيا او بالوسائل السلميه؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحدد القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا. يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلينه على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لديه يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من من من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للغوة العام لا بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في الغوة العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما اتجددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد على صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلم نحن عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدارجولة دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية، إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام الغضاء الإداري منظمة العمل الدولية على انه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع، من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتم في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المرتبطة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم دي موارد الصندوق، المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة والمتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدوت المعاشات لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لأنه معاشاتهم دي هتتجمد أصيلها وتتجمد وتتآكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقررة للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزيادة المعاشات في القطاع الخاص، اللجنة بتكونت من سنة 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيرة تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أن إحنا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع الصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها انه القرارات الادارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الاداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدائرين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
5: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
6: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
5: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
7: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمه الخرطوم، ونسبه العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الاحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الارشادات الصحيه حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والاعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لانها كانت ما موجوده، طرق المكافحه وخطورتها على الانسان، وهل هي معديه، وهل طوارئ تؤدي للوفاه. فهذه كلها اسئله يعني متعلقه بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
8: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصايص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكضة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكضة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها الباعوض.
7: هل هي مرض معدي؟
8: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود الباعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني الباعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والباعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
7: الأعراض
8: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
7: هل هي مرض متوطن؟
8: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، من أن إحنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحميات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي، النظافة لها أثرها، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
7: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
8: يا جماعة، حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها، دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة، حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة، اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا، نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة، وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط
9: عن طريق لدغة الباعوض المصابة، الباعوض المصابة تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي الباعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
7: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
9: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة الباعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: و بنوسه. مئة سبعة وسبعين ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، وخمسة وثلاثين ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم. والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم. قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة واستمرار حركة النزوح من الدلنج بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني. وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان الجديد والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم تتجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقديم

0: تقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق، وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض، وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد، واتخذت من الدين ستار الهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين: المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع، بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد، وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهته أعلن رئيس وزراء حكومة التأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة التأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريفها، مشيرا إلى أن نحو 700 طالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
2: جميع ترتيباتنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجري الامتحانات امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، ببيش، شمال كردفان، جنوب كردفان، لجميع الطلاب. والآن نعيد في العدة لفتح الجامعات السودانية لاستقبال الناجحين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشر تتعافى، تلك المدينة اللي كانت مدينة أشباح، اليوم نحن فتحنا 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريف مدينة الفاشر، ونجري امتحانات الشهادة السودانية ل 700 طالب داخل مدينة الفاشر.
0: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو بمحلية الطينة بشمال دارفور بمسيرات مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد موجات النزوح من الدلنج بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد، واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكري جاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى السياسية الذي انعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها ومع القوى الديمقراطية الأخرى. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية، بعضها كان ضمن تحالف تقدم في ديسمبر الماضي، لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. وقال جاك لراديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق. وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف، معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوة الدعم السريع خارجها. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد البكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان بمئة وعشرين ألف والبنطلون والقميص بخمسة وسبعين ثمانين، والأم والأبو هم لديهم ثلاثة أعوام ما بتكسوا.
0: وحول الأوضاع قبيل الخريف قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا حيث بلغ سعر برميل الجازولين مليونين وسبعمائة ألف جنيه والبنزين مليون وثلاثمائة ألف جنيه. وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%. وأضاف في هذا الخصوص:
3: غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة، نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
0: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلا مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا كانت في حوزته وهاتفه المحمول ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا طعم بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين. وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأويد وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن، لافتا إلى تهديد نحو 57 ألف شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى دربات الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم. وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3 أشهر. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر. وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلفا الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلفا ومنها بالبساط إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية جي 3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دباكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية، وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة: فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 28 مايو عام 2026. نخصص هذه الجولة للمعايدة وتبادل التهاني مع أهلنا في المدن والقرى والفرقان، وكذلك مع النازحين واللاجئين في دول الجوار وكل السودانيين في بلدان المهجر. في هذه الجولة يشارك معنا عدد من الضيوف من داخل السودان ومن دول الجوار والمهجر لننقل رسائل المحبة والتضامن والأمل في هذه المناسبة المباركة. والآن ينضم إلينا من المملكة الهولندية الإمام موسى الإمام ممثل مبادرة تنوعنا يسعنا ليقدم تهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مرحبا بك الإمام موسى الإمام وكل عام وأنتم بخير.
5: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير. باسمي واسم مجموعة تنوعنا يسعنا بهولندا تقدم بأحر التهاني لكل أبناء الشعب السوداني، ونتمنى أن هذا العام إن شاء الله يكون هو هذا العيد أن يكون هو آخر يعني تحقيق السلام في السودان إن شاء الله، أن يكون هذا العيد من أجل تحقيق السلام الشامل في السودان وإيقاف هذه الحرب اللعينة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهل السودان وشعبه بالأمن والسلام في كل ربوعه، و ربنا يتقبل كل موتانا وشمن الشهداء ويعيد اللي هو مفقودينا ويشفي جرحانا ويبرئ كل متألم من هذه الحرب اللعينة. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك والشهر المبارك أن يسكت صوت السلاح في بلادنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل السودان جمعا بانتزاع فتيل هذه الفتنة التي لا تبقي أخضرا ولا يابسا في أرض السودان. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك أن يعيد كل اللاجئين والمشردين والنازحين إلى ديارهم سالمين آمنين. شكرا جزيلا.
4: شكرا جزيلا للإمام موسى الإمام من مبادرة تنوعنا يسعنا على هذه المشاركة الطيبة، وكل عام وأنتم بخير. ومن هولندا ننتقل الآن إلى أوغندا، ومعنا حسن أبو من معسكر كرياندانغو للاجئين. أهلا ومرحبا بك حسن أبو، ونتمنى أن يكون العيد السنة دي أحسن رغم ظروف اللجوء والنزوح. تفضل.
6: السلام للجميع، السلام لراديو دبنجا وكل المستمعين لراديو دبنجا وكل من يهم أمر الإخوان السودانيين اللي في جميع بقاع العالم واللي بيستمعوا عبر راديو دبنجا اللي بيحمل نبت وأحاسيس كل اللاجئين الموجودين في كل دول اللجوء. السلام عليكم وكل سنة والجميع بألف ألف خير وصحة وعافية وبركة، وربنا إن شاء الله يجعلنا بلدنا السودان آمنة مطمئنة سخاء رخاء بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يجمع شمل الجميع. من مؤسكر كريان دانجو للاجئين مدينة بيالي، بس داير نعمل لكم معايدة كده إن شاء الله، ونرفع لكم نبط الإخوان هنا اللي موجودين في مؤسكر كريان دانجو بدولة يوغندا. نحن بحمد الله سبحانه وتعالى عندنا طبعا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا، أيتنا هنا في دولة اللجوء دولة يوغندا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا من 2023، ودي العيد الثالث عيد الأضحى اللي بلقانا هنا في المعسكر. والحمد لله بنشكر دولة يوغندا أي ما شكر، أول حاجة هي حقيقة عاوتنا واستضافتنا ووفرت لنا الأمن والسكن، والحمد لله نحن قاعدين. بس العيد طبعا يا أخوانا عنده طعم خاص، العيد بيحتاج للمة أهل، العيد بيحتاج لسلام وبيحتاج لأمان. الزول من انت بتتذكر اهلك، بتتذكر الحرب الدائر في السودان، فالمسألة حقيقة بيقلب لك فرحة العيد. والأحزان هي طبعا متجددة يعني في بلدنا هناك، أحزان متجددة كل يوم وتاني، الحرب ما بعرف يوم جمعة، ما بعرف يوم عيد، ما بعرف يعني ما بيختار أيام، فكل الأيام عندنا هناك حرب. ولكن الحمد لله سبحانه وتعالى إنه الناس هنا في المعسكر عايشة بأمن وأمان وعايشة بسلام، وحتى العيد هنا الناس ما شاء الله فرحانين والناس مبسوطين. والعيد عيد الأضحى زي ما قال عيد بتاعت لحمة، يعني زي ما نحن بنقولوه كده بالبلدي عندنا إنه عيد بتاعت لحمة. والحمد لله سبحانه وتعالى يعني اتوفرت كل ما بيحتاجه اللاجئ السوداني هنا في المعسكر. نشكر الكثير من المنظمات إنه جونا بجاي حقيقة وقاموا دعمونا يعني بالحقيقة. يعني عندنا زي يوم أمس في أكثر من منظمة على رأسها اللي هو ألايت يوس دي طبعا منظمة هي قامت جابت كميات كبيرة من الأضاحي ووزعته للاجئين اللي موجودين هنا. وأيضا في غير برضو المنظمات، كثير من المنظمات، وحتى يوم الليلة برضو في جزء برضو إن شاء الله ناس جزء من المنظمات الليلة برضو حسي عليهم شغالة، وحتى يوم بكرة برضو ناس ملم برضو أو أدونا ما شاء الله منظمة ملم السودانية هي ذاتها يوم بكرة عند أضاهي وجايباه إن شاء الله. فالناس حقيقة هنا والله فرحانين، يعني الناس فرحانين، والناس فقدت الأهل، بس الكمية الموجودة هنا طبعا حتى الكمية ذاتها بقت بسيطة لأنه كثير من الناس رجعوا السودان. الواحد بيخط في ذهنه أنه السودان هناك مستقر، أو لربما الواحد هنا يعني حسب يعني بعد الزلات اللي مرات بتحصل الواحد بيخط أنه هناك أفضل في السودان. والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب الأوضاع الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا أرجع، والثاني يقول لا خلينا قعدوا هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين، فواحد منهم بيرجع والتاني بيكون قاعد، والأطفال في النص، لو فاتوا السودان مشكلة، لو قعدوا هنا مشكلة. دي برضه دي يعني أكبر مشكلة حسي علينا نحن بواجهنا في قصة الأوضاع الطوعية. ولكن على أي حال إنه الأمور كده ماشية يعني، فنحن والله تحايانا لإخواننا الموجودين في السودان كلهم نقول لهم كل سنة وانتم طيبين ونحن يعني عفونا عنكم وانتم برضو عافوا عننا ان شاء الله. والناس بتتلاقى وعرفوا أكف البراء لله سبحانه وتعالى وصلوا الله سبحانه وتعالى انه ربنا يوقف لنا الامن الحرب في السودان هناك ويجعل لنا بلدنا امنه مطمئنه ان شاء الله. الزول الدائر يرجع واللي دائر يسمع الاخبار الطيبه لاهله اللي موجودين هناك وقرايبه الموجودين هناك يسمع عنهم كل خير ان شاء الله.
4: والآن ننتقل إلى دولة رواندا حيث ينضم إلينا الأستاذ عاطف البحر المسرحي والمستشار بمنظمة الطفولة. أهلا ومرحبا بك أستاذ عاطف وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة والأخوات في راديو دبنجا، إذاعة وعاملين وإدارة ومستمعين، لكم خالص التحايا بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال، ونتمنى أنه تتحقق كل أماني الجميع وأنه الناس السنة الجاية يكونوا في السودان إن شاء الله. إن شاء الله نكون في السودان في وطن ينعم بالأمن والسلام، ينعم بالحرية والسلام والعدالة وبكل الخير إن شاء الله كريم. أنا عاطف محجوب البحر، فنان كاتب مسرحي ومستشار برامج تنموية مقيم في رواندا. حقيقة طبعا العيد في السودان طعم براوة، ويعني لا توجد مقارنة بين العيد في رواندا أو في السودان في أي مكان تاني في العالم، دي حقيقة ما في اثنين مختلفوا فيها. لكن في رواندا يعني الأجواء جميلة برضها، السودانيين محل ما يمشوا بيشيعوا أجواء الفرح وأجواء البهجة. الناس بتتلاقى في مساجد معينة، هنا المساجد ما كثيرة اللي بتقوم فيها صلاة العيد، نحن بنلاقي مساجد معينة فبعض الصلاة الناس بتتبادل التهاني والتبريكات وطوالي الناس بتنطلق في عيد الأضحى. النظام طبعا مختلف عندنا في السودان، احنا هناك الشغل مجهودات فرديه والناس بتضح براها وفي البيوت وكده، هنا الحاجه دي تكاد تكون او هي ممنوعه تماما انك انت تضح في بيت ولا كده، الضبح اللي في السلخانه، فده مجهود طبعا بيكون صعب جدا، بتمشي كل الناس السودانيين كلهم في كيغالي او كل المسلمين في كيغالي بيكونوا في مكان واحد، الناس بتشتري خروفه قبل كم يوم، تعمل العلامة في الخروف بيسلم الضباح، بتجي تستلم خروفك الصباح وتقيف بعد ذاك تنتظر انت وحظك، مرات 3 ساعات مرات 4 ساعات، في ناس يعني لغاية الساعة 1 الساعة 2 حتى يقدروا يطلعوا بالخروف بتاعهم مضبوح، زي ما قلت لهم السبب الأساسي انه المكان واحد للحاجة دي. بعد ذاك الناس بتمشي، في الغالب الناس بيكونوا يعني انا كل المجموعات اللي بعرفها مثلا اغلب الناس بيكونوا الأسر القريبة لبعض، بيتناولوا الوجبة الأولى دي مع بعض، وفي الغالبية العظمى طبعا هنا من السودانيين في رواندا هم عبارة عن طلبة وما شاء الله اليوم يعني بيعملوا حاجاتهم بمجهودات جماعية جميلة جدا، بيشتروا خروف سوا بيقفوا بيستلموه سوا وبيوزعوا الأدوار بيناتهم، واحد يخش جوا السلخانة واحد يستلم برا واحد كده، بعد ذلك تاني أجواء بتحط الطبيخ وكده، فما شاء الله عليهم يعني أجواء أم جميلة قادرين يعني يعبدوا ولو قليل من الحاجات اللي افتقدوها. العيد في رواندا إجازة يوم واحد، وبعد ذاك تاني الناس تاني يوم طوالي بتنزل شغل، فما عندنا الإحساس بتاع إنه يا أخي والله ده وقت فيه استرخاء ولا فيه محاولة إنك أنت ترجع بالماضي تفتش وتفكر وأنا عملت شنو السنة اللي فاتت، ده عملت شنو ما نحكت في الله في طريقة لحاجة زي دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يجيب السلام للسودان عاجلا غير آجل، وننعم بسودان زي ما تمنيت، إن السودان وطن جميل، وطن آمن، وطن رخي، ينعم بالحرية والسلام، ينعم بالعدالة بين كل مكونات الشعب. وشكرا جزيلا، أجد الشكر مجددا لأخواننا وأخواتنا في إذاعة دبنجا، إدارة وعاملين ومستمعين ومستمعات، وكل عام وأنتم بخير، وربنا إن شاء الله يعني يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال.
4: وكذلك يشارك معنا خلال برنامج المعايد اليوم الأستاذ محمد حسين من محلية السلام بولاية جنوب دارفور. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، وكل عام وأنتم بخير.
8: الحمد لله الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبعد ولاية جنوب دارفور دعاني أن أهني العالم والشعب السوداني جميعا وجنوب دارفور على وجه الخصوص مناسبة العيد الأضحى المبارك. أنعم الله علينا وعلى محلية السلام باليمن والبركات، كل عام وأنتم بألف خير. وعبركم تهية لشعوب العالم وشعب السودان جميعا وولاية جنوب دارفور على وجه الخصوص، كل عام وأنتم بخير. شكرا. أيضا إخوة في الإذاعة، عبركم تهياتي موصول لمحليتي السلام وكاس، ودعاني أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير بمناسبة العيد الأضحى المبارك. أعد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. حتى هذه اللحظة نحن نتجول في محلية السلام، واليوم يوم 27/5 الآن في سوق كروكرو يوم الأربعاء، ونتفقد أحوال المواطن والوضع صعب والملابس غالي. الفستان بتاع الطفل وخاصة بناتي ب80 و90 ألف، وبنطلون وقميص ب75 ألف. نتمنى ربنا يرجع هذه الأسعار ويكون أقل من ذلك، كل عام وأنتم بخير. لازلنا في محلية السلام، نحن نتجول في سوق كروكرو ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف. حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب120 ألف، والبنطلون والقميص ب75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا من شدة الوضع الاقتصادي المتدهور وظروف الاقتصادية ما محتاجة للتعريف. نسأل الله السلامة أن يعم هذا العيد، عاد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. أيضا نتحدث أن الخريف على الأبواب، والجاس غالي، برميل جاس ب2700 جنيه سوداني، وبرميل بتاع البنزين ب2300 جنيه سوداني، باخد جاس ب220 ألف، وباخد بنزين ب200 ألف. وعمل ما في، والمواطن تعاني كثير ومحتاجين مقابلين خريف الزراعة على الأبواب. نتمنى من المسؤولين ينزلوا هذه الأسعار الليلة قبل بكرة. شكرا جزيلا. نتحدث عن غلاء في تحويلات بنكك مع ليتي كاس والسلام، أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة. نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل. شاكر ومقدر، كل عام وأنتم بخير.
4: ومعنا كذلك من العاصمة الأوغندية كامبالا الصحافية ماجدة ضيف الله. أهلا ومرحبا بك أستاذة ماجدة، وكل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سعداء بمشاركتك معنا في برنامج المعايدة، وعايزين نسمع رسالتك وتهانيك لكل السودانيين داخل الوطن وخارجه.
9: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وأنتم طيبين، وكل الأمة الإسلامية بخير، وعلى وجه الخصوص الأمة السودانية إن شاء الله رب العالمين، يا ربنا يعم الأمن والاستقرار، والناس كلها ترجع وتعود إلى ديارة سالمة غانمة. حقيقة العيد يعني أنا بتكلم عنه بواقع، إنه أنا ليل 4 سنوات إنه أنا يعني متشردة لاجئة في دول الجوار، فبجيت إحساس العيد عندي ما زي إحساس العيد ما كنت في السودان. وكنا كل الأهل والأسر بتجمع، لأنه العيد الأكبر اللي هو كل الأسر دي بتكون حريصة إنها تكون فيه مع بعض، يعيدوا مع بعض، يذبحوا الزبايح، يعني فيه فرحة كبيرة جدا بشوفها في عيون الأطفال، في عيون النساء، في عيون الأمهات، يعني حاجة بجد كانت لها معنى كبير في حياتنا. لكن الآن يعني إحنا بقينا متشردين ولاجئين، وجينا في دول يعني الإحساس فيها ما زي في السودان. يعني في السودان عندنا صباح العيد وتكون كل المحال التجارية مغلقة، الأسواق مغلقة، بس هو بس تكبيرات العيد والصلوات والناس داخلة ومارقة عيد بيكم كبار وصغار. فبجد الإحساس الآن هنا ما في موجود. تصبح الصباح بتلقى كل المحال التجارية فاتحة، الحياة عادية. يعني العيد عندنا بالنسبة له رمزية خاصة في السودان ومعنى كبير، والناس بتحضر له تحضيرات مبكرة جدا. يعني أمهاتنا يعدوا الخبايز ويجهزوا البيوت وينظفوها ويرتبوها، يعني بتحس بحاجة جديدة في البيت وفي روح جديدة داخلة في البيت وفي الناس ذاتها يعني، وكلهم فرحانين. لكن الآن الإحساس ده إحنا والله بجد في الغربة ما لاقينه والله، يعني حقيقة يعني حاجة محزنة جدا. رغم إنه بنتمسك ونقول إنه دي أقدار الله ونكون قويين، لكن بيجيك لحظة كده إنسان فيها بضعف لما تلقى الناس اللي حوالينك ما موجودين، وفقدنا فيها كثير من الأرواح والممتلكات، وتجيك الذكريات الأليمة دي. فبجد الإنسان بيخش في لحظة بتاعت حزن عميقة جدا. لكن نسأل الله إنه يعني مثل ما بدأت هذه الحرب تنتهي يعني إن شاء الله، ويعود الأمن والاستقرار. وهنا من هنا أحيي كل زملائي الصحفيين في قاعة السودان وخارج السودان اللي هم زي ما قال الحرب ذاتها يعني عانوا منها كما عانى مجتمعنا السوداني. يعني تحية لهم وحييهم لصمتهم وجهودهم الجبار يعني، وربنا يعينهم كده. وإن شاء الله يا رب نسأل في بركات هذا العيد والأيام المباركات إنه يتحقق الأمن والاستقرار، ويستجيبوا غادتنا الآن من حملة السلاح أن يكفوا عن هذا، لأن المواطن ده عانى ما عانى حقيقة. يعني ما الآن قلنا زي ما قال خلاص الناس دي وصلت أنفاس الأخيرة، يعني بجد محتاجين لأمن وسلام واستقرار. يعني الآن رغم الحروب رغم الاشتباكات ورغم الواقع الحاصل دي، الناس حريصة الآن بتتكلم يقولون دار ترجع بلد السودان، لأنه الشعور والإحساس والمكان في السودان ما زيه في أي دولة تانية. يعني بجد حقيقة المركنة برا إحنا الآن دارين نرجع رغم الظروف الحاصلة دي، الناس دارة ترجع. أي بمعنى دي رسالة واضحة عليهم في إنه يا أخي المواطن ده يا أخوان اكتفى من هذه النيران. أرجو أن توقفوا هذه الحرب، أرجو أن توقفوا هذه الحرب اللعينة اللي إحنا فقدنا فيها. وكلهم يعني أبنائنا، أنا بقول دي كلهم أبنائنا الآن اللي بيموتوا دي كلهم أبنائنا، أبناء السودان محتاجين ليهم. نحن هم مستقبل الغد يعني، والبلد محتاجة ليهم، ونبني بناتنا من جديد. بجد بجد يعني إحنا الليلة نتكلم عن دارفور مثلا، عندك أسعار الخراف الآن نسمع ما بين 1,200,000 1,300,000 800,000 900 في دارفور وصل 400,000 500. بجد يا أرقام خرافية يعني. فأنا بتأكد إنه كثير من الناس ما ضحت يعني قلاء أو كده. فلذلك يعني دي رسالة لكل المهتمين بشأن السلام والأمن الداخلي وكل المجتمعات والدول الراعية والصديقة، لأنه تحقق الأمن والاستقرار، إنه تكلل جهودها في إنه يتحقق لنا الأمن والاستقرار من أجل أبنائنا، من أجل أمهاتنا، من أجل أخواتنا، من أجل أسرنا الفقدناهم، ونترحم لهم. يعني ربنا يتقبلهم قبولا حسنا، وربنا يرفع عننا هذا البلاء، ويتحقق لنا الأمن والاستقرار إن شاء الله، ونعود لبلدنا سالمين غانمين ونعيش في أمن وأمان.
4: ومن كمبالا أيضا معنا الأستاذ آدم حسن، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم المخصصة للمعايدة.
10: كل عام وأنتم بخير، وربنا يتقبل من كل الحجيج، وربنا يصلح على البلد ويلم الغايبين. كلاجئين موجودين في يوغندا في مدينة كمبالا، يتقسم اللاجئين إلى جزئين، اللي هم الأبن رفيجي اللي موجودين في داخل العاصمة، والستلمين رفيجي اللي موجودين في في في في معسكرات اللجوء في كمبالا. كلاجئ سوداني موجود في أوغندا ده العيد الثالث لي، في عيد أضحى الثالث لي في مدينة كمبالا، هي عاصمة أوغندا. صراحة في اختلاف كبير يعني، طعم العيد، طعم الإحساس، طعم التواجد مع الأهل، الوالدة، الأهل، الخيلان، العمام، المندولة، عصيدة الصباح، الزريبة، اختيار الخروف، تكاد إنه تكون كل المظاهر دي تلاشت. لكن الحمد لله الناس قدرت تتأقلم مع الوضع الحالي، لكن الإحساس وطعم العيد مختلف تماما. العيد بسيط جدا هنا في أوغندا. صحيح انه في اعداد كبيره من اليوغنديين مسلمين، لكن يعني صلاه العيد كانت جميله، الا انه بتنقصها اللغه. في كثير من الناس ما بتقدر تتفهم اللغه المحليه هنا، فكانت خطبه العيد مبتوره. فواحده من الحاجات اللي يعني خلت الناس انها هي بتحس بفقدان البلد، بفقدان الحنين للارض. وكل الناس يعني لسان حالها وتعبيرها عن وجوهها بتأكد انه لا للحرب اللي خلتنا انه نكون مشردين، نكون بعيدين عن بلدنا، بعيدين عن ارضنا، بعيدين عن وطننا الحبيب. ان احنا رضعنا من من من حنان، ورضعنا من ارضه، وتعلمنا فيه واشتغلنا فيه، واولادنا تربوا فيه، بقى الحنين يعني لوطننا اكبر. كل سنه بتزيد، السنة الأولى، السنة الثانية، كل سنة بتزيد، يعني نحن بيزيد حنيننا وشوقنا للوطن. فبندعو كل الأطراف الموجودة في السودان، نحن كمدنيين نحن بنناشد بأنه يكون في سلام، في محبة، في وئام، الناس تتسالم عشان نرجع لبلدنا، نرجع لوطننا، ونكون سالمين وغانمين في بلدنا. يعني الناس عندها القدرة إنها تشتغل، وعندها القدرة إنها تنتج، وعندها القدرة إنها هي تشتغل في البلد. فنتمنى من الله العلي العظيم إنه السنة الجاية العيدنا عيد الفطر وعيد الأضحى يكون في السودان العزيز، ونكون سالمين وغانمين. وكل عام والسودان بخير، وكل عام والسلام أول محطة إنه الناس تقف عليها. تحياتي للناس للجميع، وكل عام وانتم بخير.
4: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم، والتي خصصناها لمعايدات وتهاني عيد الأضحى المبارك. نشكر كل ضيوفنا الذين شاركونا من داخل السودان ومن دول الجوار وبلدان المهجر، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في جولة وبرامج قادمة، تقبلوا أطيب التحايا مني ومن فريق العمل في راديو دبنجا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة كولا أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم. قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة واستمرار حركة النزوح من الدلنج بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني. وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان الجديد والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم

0: تجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق، وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض، وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد، واتخذت من الدين ستار الهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين: المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع، بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد، وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهته أعلن رئيس وزراء حكومة التأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة التأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريفها، مشيرا إلى أن نحو 700 طالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
2: جميع ترتيباتنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجري الامتحانات امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، ببيش، شمال كردفان، جنوب كردفان، لجميع الطلاب. والآن نعيد في العدة لفتح الجامعات السودانية لاستقبال الناجحين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشر تتعافى، تلك المدينة اللي كانت مدينة أشباح، اليوم نحن فتحنا 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريف مدينة الفاشر، ونجري امتحانات الشهادة السودانية ل 700 طالب داخل مدينة الفاشر.
0: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو بمحلية الطينة بشمال دارفور بمسيرات مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد موجات النزوح من الدلنج بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد، واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكري جاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى السياسية الذي انعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها ومع القوى الديمقراطية الأخرى. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية، بعضها كان ضمن تحالف تقدم في ديسمبر الماضي، لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. وقال جاك لراديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق. وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف، معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوة الدعم السريع خارجها. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد البكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب 120 ألف والبنطلون والقميص ب 75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا.
0: وحول الأوضاع قبيل الخريف قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا حيث بلغ سعر برميل الجازولين 2,700,000 جنيه والبنزين 1,300,000 جنيه، وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%. وأضاف في هذا الخصوص:
3: غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة، نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
0: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلا مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا كانت في حوزته وهاتفه المحمول ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا طعم بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين. وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأويد وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن، لافتا إلى تهديد نحو 57 ألف شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى دربات الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم. وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3 أشهر. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر. وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلفا الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلفا ومنها بالبصات إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية جي 3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دباكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية. وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة، فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيلها في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
3: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان هدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال ده، ما عنده محل يعني لا محل له اصلا يعني، لان يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الاقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والاحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكايه دي عندنا حتى في القوانين الوطنيه يعني. اربعه، من غير المعلوم انه الاحصاء ده او الخفض الحصري ده او الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومه بالفصل الاول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده انه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لانه المعروف انه هناك مؤسسات كبيره واكثر من 37 يعني مؤسسه مستثنى من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتيه. هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطه الخامسه، شايف يعني من من من جهه ثانيه انه الحصر ده والاحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العامله بيكون عن طريق الملفات الخدمه والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها أنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات يعني. في النقطة الستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعت الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعت لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. نتكلم نحن عن لجنة رؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصل العاملين بالحكومة الاتحادية، حصل العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، رفع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مصلحة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدارجولة دي. يعني أول حاجة أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيانا بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخطوط الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، براجع مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقولوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع، من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإيجاد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم. في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية دي هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق. غير ناس المعاشات، كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة والمتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض، من بدوت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض، ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أننا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة، إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين، المعاش المبكر أو الفصل، فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع الصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها انه القرارات الادارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر، هو عيب قانوني وعيب قانوني جسيم في الحقيقة،
4: بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي راديو دمنجة الأعزاء يعني ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ أحمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس 28 مايو 2026، الموافق الثاني من عيد الاضحى المبارك. قتلى وجرحى جراء هجوم بمسيرات انتحارية استهدف بلدة خزان باساو بمحلية الطينة في شمال دارفور. مقاطع فيديو جديدة تظهر وصول عدد كبير من العربات القتالية إلى نيالا. الجيش يعلن إحباط هجوم استهدف منطقة البركة بإقليم النيل الأزرق. تواصل نزوح الأسر من كادوغلي إلى مخيم جوز السلام بمدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض. تباين واسع في ردود الأفعال عقب دعوة البرهان لإطلاق حوار سياسي شامل داخل السودان. حميتي يلقي خطابا بمناسبة عيد الأضحى ويشن هجوما عنيفا على الحركة الإسلامية. حميتي يؤكد أن رؤيتهم تتجاوز وقف الحرب نحو مشروع وطني لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة. مصرع شخصين في انهيار بئر تنقيب عن الذهب بالبريسي وسط البطانة. نقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع 9 صحفيين معتقلين ومخفيين قسرا بمناسبة عيد الأضحى. الجيش السوداني يبدأ تسيير حافلات لنقل العالقين بمعبر أرجين الحدودي إلى عدد من الولايات. مالك عقار يحذر من الفتنة ويعرب عن أمله في أن يعم السلام السودان بحلول العيد القادم. وزير الطاقة يعلن دخول وحدتين حرارتين بمحطة قري للخدمة وعودة الوحدة الثالثة بمحطة أم دباكر للعمل بعد اكتمال الصيانة. وميثاق إعلان المبادئ السوداني تنشر نصوص الميثاق للرأي العام. غرفة طوارئ دار حمر تتهم عناصر الدعم السريع بنهب عربة نقل ركاب في غرب كردفان. سيناتور أمريكي يطالب بتمرير مشروع قانون يقضي بتعليق صفقات الأسلحة الأمريكية إلى الأمارات. تعرض مواطن لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلة، والشرطة تعتذر عن ملاحقة الجناة لضعف الإمكانيات. حجاج بيت الله الحرام بيفرغون من رمي جمرة العقبة ويواصلون أداء بقية المناسك. الصحة السعودية تؤكد استقرار الأوضاع الصحية للحجاج وعدم تسجيل أي تهديدات صحية مؤثرة. توزيع لحوم الأضاحي المقدمة من الهلال الأحمر التركي في الخرطوم بعدد 310 ألف رأس من العجول على 7000 أسرة بالولاية. حادث مروري بالقرب من القطينة يؤدي بحياة 5 أفراد من قرية التواجير بالنيل الأبيض. المريخ السوداني يخسر أمام فريق الجيش الرواندي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الرواندي الممتاز. تنتهي بذلك العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
1: راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
2: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب التقليدي. بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحبا بيكي في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو تبنغا.
3: شكرا ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية التي تنظم حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حالياً. مرحب بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
2: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
4: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم وممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجني عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي، نعمل له زي بروموشن، مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفة، لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والموضوعات كده، مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني، مثلا لانه هم ذاتهم مشغولين، يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره اتكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتناولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة، يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحد شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجوا يقولوا لنا والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية بتاعكم، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلام وكذا، كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هناك. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين يعني لأنه نحن القضايا دارين مطرحها نحن كمبادرات نسوية نحن زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث ما أعرف منه نسيت الساعة، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبة للصحفي لأنه أصلا هو الصحفي بيزعور الخبر دي أصلا حاجة بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليلية والصحافة الاستقصائية دي كلها حاجات هي بتتابع الأخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياة زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدأ الناس يهتموا بها يعني الصحافة الاستقصائية بالذات ما كانت موجودة من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا احنا قاعدين نشتغلها يعني لكن الصحفي بيهتم بالحدث، عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. ما ناس عندي حدث يعني عندي حدث معين عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا متأكد إنه بعد الندوة دي ناس كتار وتقولك والله يا أخي بتمنى ندوة كده ومثلاً أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو مجاهد المغير لكن برضو أحسن منه إنه هو ما استجيب يعني.
2: وأخيراً نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
5: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية مش شوية والله شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاعت عدالة النسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين وجزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه، لكن في حين انه احنا لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحملاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام نلاقي مشكله في انه كيف احنا نمرق الحاجه دي للاعلام، بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبرة والمعرفة والقدرة الإعلامية لإخراج الحاجة دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الأطفال نتاج الاغتصابات والحرب الحاصلة دي هم والتاني بنلقى في صفحة أو في حاجة في الفيسبوك يقول لك في شابع تلقى مرمي بالحتة والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده، وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء، لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة بفقد العائل بفقد الأمان المجتمعي بالنزوح بالانتهاك بالاغتصاب في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش عشان تظل حية، والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزول في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية اللي بتعاين للحاجة دي بالمنظور النسوي بما إن هو ليه النساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها، في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي، إحنا لما نتكلم عنها تورينا إحنا نخرجها كيف، نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات نساعدكم في كده، لكن ما تكونوا قاعدين مثلا. وهنا حسي شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه إحنا لما نطلع مثلا الخبر أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا، بيقول أنا قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية، خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة لا فيه شرطة لا فيه أمان، لأنه المنظمات مثلا يعني هجيب لك إحصاء من إحصاءات من وين يعني، فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعة الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند عشان تخاطب المجتمع الدولي عشان تخاطب المنظمات الدولية لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
2: بهذا نصل لختام حلقة الليلة ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيافاتنا الكريمات وشكرا لكم على طيب المتابعة، حتى نلتقي في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر، وفي أمان الله.
1: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم. قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة واستمرار حركة النزوح من الدلنج بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني. وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان الجديد والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم تتجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد واتخذت من الدين ستار الهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهته أعلن رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية.

0: الإلكترونية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة تأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريفها، مشيرا إلى أن نحو 700 طالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
1: جميع ترتيباتنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجرى امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، ببيش، شمال كردفان، جنوب كردفان، لجميع الطلاب. والآن نعيد في العدة لفتح الجامعات السودانية لاستقبال الناجحين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشر تتعافى، تلك المدينة اللي كانت مدينة أشباح، اليوم نحن فتحنا 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريف مدينة الفاشر، ونجري امتحانات الشهادة السودانية ل 700 طالب داخل مدينة الفاشر.
0: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو بمحلية الطينة بشمال دارفور بمسيرات مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد موجات النزوح من الدلن بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد، واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكر جاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى السياسية الذي انعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها ومع القوى الديمقراطية الأخرى. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية، بعضها كان ضمن تحالف تقدم في ديسمبر الماضي، لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. وقال جاك لراديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق. وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف، معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوات الدعم السريع خارجها. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد البكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب 120 ألف والبنطلون والقميص ب 75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا.
0: وحول الأوضاع قبيل الخريف قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا حيث بلغ سعر برميل الجازولين 2,700,000 جنيه والبنزين 1,300,000 جنيه. وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%. وأضاف في هذا الخصوص:
2: غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة، نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
0: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلا مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية، ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا كانت في حوزته وهاتفه المحمول، ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا طعم بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين. وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأبيض وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن، لافتا إلى تهديد نحو 57 ألف شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيلية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى دربات الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم، وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3 أشهر. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر. وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلفا الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلفا ومنها بالبساط إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية G3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دباكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية. وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة: فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 28 مايو عام 2026. نخصص هذه الجولة للمعايدة وتبادل التهاني مع أهلنا في المدن والقرى والفرقان، وكذلك مع النازحين واللاجئين في دول الجوار وكل السودانيين في بلدان المهجر. في هذه الجولة يشارك معنا عدد من الضيوف من داخل السودان ومن دول الجوار والمهجر لننقل رسائل المحبة والتضامن والأمل في هذه المناسبة المباركة. والآن ينضم إلينا من المملكة الهولندية الإمام موسى الإمام، ممثل مبادرة تنوعنا يسعنا، ليقدم تهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مرحبا بك الإمام موسى الإمام، وكل عام وأنتم بخير.
4: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير. باسمي واسم مجموعة تنوعنا يسعنا بهولندا تقدم بأحر التهاني لكل أبناء الشعب السوداني، ونتمنى إنه هذا العام إن شاء الله يكون هو هذا العيد أن يكون هو آخر يعني تحقيق السلام في السودان، إن شاء الله أن يكون هذا العيد من أجل تحقيق السلام الشامل في السودان وإيقاف هذه الحرب اللعينة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهل السودان وشعبه بالأمن والسلام في كل ربوعه، ربنا يتقبل كل موتانا من الشهداء ويعيد اللي هو مفقودينا ويشفي جرحانا ويبرئ كل متألم من هذه الحرب اللعينة. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك والشهر المبارك أن يسكت صوت السلاح في بلادنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل السودان جمعا بانتزاع فتيل هذه الفتنة التي لا تبقي أخضرا ولا يابسا في أرض السودان. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك أن يعيد كل اللاجئين والمشردين والنازحين إلى ديارهم سالمين آمنين. شكرا جزيلا.
3: شكرا جزيلا للإمام موسى الإمام من مبادرة تنوعنا يسعنا على هذه المشاركة الطيبة، وكل عام وأنتم بخير. ومن هولندا ننتقل الآن إلى أوغندا، ومعنا حسن أبو من معسكر كرياندانغو للاجئين. أهلا ومرحبا بك حسن أبو، ونتمنى أن يكون العيد السنة دي أحسن رغم ظروف اللجوء والنزوح. تفضل.
5: السلام للجميع، السلام لراديو دبنجا وكل المستمعين لراديو دبنجا وكل من يهم أمر الإخوان السودانيين اللي في جميع بقاع العالم واللي بيستمعوا عبر راديو دبنجا اللي بيحمل نبت وأحاسيس كل اللاجئين الموجودين في كل دول اللجوء. السلام عليكم وكل سنة والجميع بألف ألف خير وصحة وعافية وبركة، وربنا إن شاء الله يجعل لنا بلدنا السودان آمنة مطمئنة سخاء رخاء بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يجمع شمل الجميع. من معسكر كرياندانغو للاجئين مدينة بيالي، بس دار نعمل لكم معايدة كده إن شاء الله، ونرفع لكم نبط الإخوان هنا اللي موجودين في معسكر كرياندانغو بدولة يوغندا. نحن بحمد الله سبحانه وتعالى عندنا طبعا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا، أيتنا هنا في دولة اللجوء دولة يوغندا للسنة الثالثة بالنسبة لنا من 2023، ودي العيد الثالث عيد الأضحى اللي بلقاني هنا في المعسكر. والحمد لله بنشكر دولة يوغندا أي ما شكر. أول حاجة هي حقيقة عاوتنا واستضافتنا ووفرت لنا الأمن والسكن، والحمد لله نحن قاعدين. بس العيد طبعا يا أخوانا عنده طعم خاص. العيد بيحتاج للمة أهل، العيد بيحتاج لسلام وبيحتاج لأمان. الزول من أنت بتتذكر أهلك، بتتذكر الحرب الدائر في السودان، فالمسألة حقيقة بيقلب لك فرحة العيد. والأحزان هي طبعا متجددة يعني في بلدنا هناك، أحزان متجددة كل يوم وتاني. الحرب ما بعرف يوم جمعة، ما بعرف يوم عيد، ما بعرف يعني ما بيختار أيام، فكل الأيام عندنا هناك حرب. ولكن الحمد لله سبحانه وتعالى إنه الناس هنا في المعسكر عايشة بأمن وأمان وعايشة بسلام. وحتى العيد هنا الناس ما شاء الله فرحانين والناس مبسوطين. والعيد عيد الأضحى زي ما قال عيد بتاعت لحمة، يعني زي ما نحن بنقولوه كده بالبلدي عندنا إنه عيد بتاعت لحمة. والحمد لله سبحانه وتعالى يعني اتوفرت كل ما بيحتاجه اللاجئ السوداني هنا في المعسكر. نشكر الكثير من المنظمات إنه جونا بجاي حقيقة وقاموا دعمونا يعني بالحقيقة. يعني عندنا زي يوم أمس في أكثر من منظمة على رأسها اللي هو ألايت يوس دي، طبعا منظمة هي قامت جابت كميات كبيرة من الأضاحي ووزعته للاجئين اللي موجودين هنا. وأيضا في غير برضو المنظمات، كثير من المنظمات، وحتى يوم الليلة برضو في جزء برضو إن شاء الله ناس جزء من المنظمات الليلة برضو حسي عليه شغالة. وحتى يوم بكرة برضو ناس ملم برضو أو أدونا ما شاء الله منظمة ملم السودانية هي ذاتها يوم بكرة عند أضاحي وجايباه إن شاء الله. فالناس حقيقة هنا والله فرحانين، يعني الناس فرحانين والناس فقدت الأهل. بس الكمية الموجودة هنا طبعا حتى الكمية ذاتها بقت بسيطة لأنه كثير من الناس رجعوا السودان. الواحد بيخط في ذهنه إنه السودان هناك مستقر، أو لربما الواحد هنا يعني حسب يعني بعد الزلات اللي مرات بتحصل الواحد بيخط إنه هناك أفضل في السودان. والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب الأوضاع الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل. لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين. فواحد منهم بيرجع والتاني بيكون قاعد، والأطفال في النص، لو فاتوا السودان مشكلة، لو قاعدوا هنا مشكلة. دي برضه دي يعني أكبر مشكلة حسي علينا نحن بواجهنا في قصة الأوضاع الطوعية. ولكن على أي حال إنه الأمور كده ماشية يعني. فنحن والله تحايانا لإخواننا الموجودين في السودان كلهم، نقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين، ونحن يعني عفونا عنكم وإنتوا برضو عافوا عننا إن شاء الله. والناس بتتلاقى وعرفوا أكف البراء لله سبحانه وتعالى، وصلوا الله سبحانه وتعالى إنه ربنا يوقف لنا الأمن الحرب في السودان هناك، ويجعل لنا بلدنا آمنة مطمئنة إن شاء الله. الزول الدائر يرجع، واللي دائر يسمع الأخبار الطيبة لأهله اللي موجودين هناك وقرائبه الموجودين هناك يسمع عنهم كل خير إن شاء الله.
3: والآن ننتقل إلى دولة رواندا، حيث ينضم إلينا الأستاذ عاطف البحر المسرحي والمستشار بمنظمة الطفولة. أهلا ومرحبا بك أستاذ عاطف، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة والأخوات في راديو دبنجا، إذاعة وعاملين وإدارة ومستمعين، لكم خالص التحايا بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال، ونتمنى أنه تتحقق كل أماني الجميع، وأن الناس السنة الجاية يكونوا في السودان إن شاء الله. إن شاء الله نكون في السودان في وطن يلعب بالأمن والسلام، يلعب بالحرية والسلام والعدالة وبكل الخير إن شاء الله الكريم. أنا عاطف محجوب البحر، فنان كاتب مسرحي ومستشار برامج تنموية، مقيم في رواندا. حقيقة طبعا العيد في السودان طعم براوة، ويعني لا توجد مقارنة بين العيد في رواندا أو في السودان في أي مكان تاني في العالم، دي حقيقة ما في اثنين مختلفوا فيها. لكن في رواندا يعني الأجواء جميلة برضها، السودانيين محل ما يمشوا بيشيعوا أجواء الفرح وأجواء البهجة، الناس بتتلاقى في مساجد معينة، هنا المساجد ما كثيرة اللي بتكون فيها صلاة العيد، نحن بنلاقي مساجد معينة، فبعد الصلاة الناس بتتبادل التهاني والتبريكات وطوالي الناس بتنطلق في عيد الأضحى. النظام طبعا مختلف عندنا في السودان، احنا هناك الشغل مجهودات فردية والناس بتضح براها وفي البيوت وكده، هنا الحاجة دي تكاد تكون او هي ممنوعة تماما انك انت تضبح في بيت ولا كده، الضبح اللي في السلخانة، فده مجهود طبعا بيكون صعب جدا، بتمشي كل الناس السودانيين كلهم في كيغالي او كل المسلمين في كيغالي بيكونوا في مكان واحد، الناس بتشتري خروفة قبل كم يوم، تعمل العلامة في الخروف بيسلم الضباح، بتجي تستلم خروفك الصباح وتقيف بعد ذاك تنتظر انت وحظك، مرات 3 ساعات مرات 4 ساعات، في ناس يعني لغاية الساعة 1 الساعة 2 حتى يقدروا يطلعوا بالخروف بتاعهم مضبوح، زي ما قلت لهم السبب الأساسي انه المكان واحد للحاجة دي. بعد ذاك الناس بتمشي، في الغالب الناس بيكونوا يعني انا كل المجموعات اللي بعرفها مثلا اغلب الناس بيكونوا الاسر القريبة لبعض بيتناولوا الوجبة الأولى دي مع بعض، وفي الغالبية العظمى طبعا هنا من السودانيين في رواندا هم عبارة عن طلبة، وما شاء الله اليوم يعني بيعملوا حاجاتهم بمجهودات جماعية جميلة جدا، بيشتروا خروف سوا بيقفوا بيستلموه سوا، وزعوا الأدوار بيناتهم، واحد يخش جوا السلخانة واحد يستلم برا واحد كده، بعد ذلك تاني أجواء بيحط الطبيخ وكده، فما شاء الله عليهم يعني أجواء أم جميلة، قادرين يعني يعبدوا ولو قليل من الحاجات اللي افتقدوها. العيد في رواندا يجاوز يوم واحد، وبعد ذاك ثاني الناس ثاني يوم تغلب تنزل شغل، فما عندنا الإحساس بتاع إنه يا أخي والله ده وقت فيه استرخاء ولا فيه محاولة إنك أنت ترجع بالماضي تفتش وتفكر، وأنا عملت شنو السنة الفاتة ده عمل شنو أنا ما في طريقة لحاجة زي دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يجيب السلام للسودان عاجلا غير آجل، وننعم بسودان زي ما تمنيت، إن السودان وطن جميل، وطن آمن، وطن رخي، ينعم بالحرية والسلام، ينعم بالعدالة بين كل مكونات الشعب. وشكرا جزيلا، أجد الشكر مجددا لأخواننا وأخواتنا في إذاعة دبنجة، إدارة وعاملين ومستمعين ومستمعات، وكل عام وأنتم بخير، وربنا إن شاء الله يعني يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال.
3: وكذلك يشارك معنا خلال برنامج المعايد اليوم الأستاذ محمد حسين من محلية السلام بولاية جنوب دارفور. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، وكل عام وأنتم بخير.
7: الحمد لله الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وبعد ولاية جنوب دارفور دعاني أن أهني العالم والشعب السوداني جميعا وجنوب دارفور على وجه الخصوص بمناسبة العيد الأضحى المبارك. أنعم الله علينا وعلى محلية السلام باليمن والبركات، كل عام وأنتم بألف خير، وعبركم تهية لشعوب العالم وشعب السودان جميعا وولاية جنوب دارفور على وجه الخصوص، كل عام وأنتم بخير. شكرا. أيضا إخوة في الإذاعة، عبركم تهياتي موصول لمحليتي السلام وكاس،
2: ودعاني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير بمناسبة العيد الأضحى المبارك. أعد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. حتى هذه اللحظة نحن نتجول في محلية السلام، واليوم يوم 27/5 الآن في سوق كروكرو يوم الأربعاء، ونتفقد أحوال المواطن والوضع صعب والملابس غالي. الفستان بتاع الطفل وخاصة بناتي ب80 و90 ألف، وبنطلون وقميص ب75 ألف. أتمنى ربنا يرجع هذه الأسعار ويكون أقل من ذلك. كل عام وأنتم بخير. لا زالنا في محلية السلام، نحن نتجول في سوق كروكرو ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف. حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب120 ألف، والبنطلون والقميص ب75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا من شدة الوضع الاقتصادي المتدهور وظروف الاقتصادية ما محتاجة للتعريف. نسأل الله السلامة أن يعم هذا العيد. عاد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. أيضا نتحدث أن الخريف على الأبواب، والجاس غالي، برميل جاس ب2700 جنيه سوداني، وبرميل بتاع البنزين ب2300 جنيه سوداني، باخد جاس ب220 ألف، وباخد بنزين ب200 ألف. وعمل ما في، والمواطن تعاني كثير ومحتاجين مقابلين خريف الزراعة على الأبواب. نتمنى من المسؤولين ينزلوا هذه الأسعار الليلة قبل بكرة. شكرا جزيلا. نتحدث عن غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام، أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة. نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل. شاكر ومقدر، كل عام وأنتم بخير.
3: ومعنا كذلك من العاصمة الأوغندية كامبالا الصحفية ماجدة ضيف الله. أهلا ومرحبا بك أستاذة ماجدة، وكل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سعداء بمشاركتك معنا في برنامج المعايدة، وعايزين نسمع رسالتك وتهانيك لكل السودانيين داخل الوطن وخارجه.
8: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وأنتم طيبين، وكل الأمة الإسلامية بخير، وعلى وجه الخصوص الأمة السودانية إن شاء الله رب العالمين، يا ربنا يعم الأمن والاستقرار، والناس كلها ترجع وتعود إلى ديارها سالمة غانمة. حقيقة العيد يعني أنا بتكلم عنه بواقع، إنه أنا لي 4 سنوات إنه أنا يعني متشردة لاجئة في دول الجوار، فبجد إحساس العيد عندي ما زي إحساس العيد لما كنت في السودان، وهناك كل الأهل والأسر بتجمع لأنه العيد الأكبر اللي هو كل الأسر دي بتكون حريصة إنها تكون فيه مع بعض، يعيدوا مع بعض، يذبحوا الذبايح، يعني فيه فرحة كبيرة جدا بشوفها في عيون الأطفال، في عيون النساء، في عيون الأمهات، يعني حاجة بجد كانت ليها معنى كبير في حياتنا. لكن الآن يعني إحنا بقينا متشردين ولاجئين، وجينا في دول يعني الإحساس فيها ما زي في السودان. يعني في السودان لما صباح العيد وتكون كل المحال التجارية مغلقة، الأسواق مغلقة، بس هو بس تكبيرات العيد والصلوات، والناس داخلة ومارقة عيد بيكم كبار وصغار. فبجد الإحساس الآن هنا ما في موجود. تصبح الصباح بتلقى كل المحال التجارية فاتحة، الحياة عادية. يعني العيد عندنا له بالنسبة ورمزية خاصة في السودان ومعنى كبير، والناس بتحضر له تحضيرات مبكرة جدا، يعني أمهاتنا يعدوا الخبايز ويجهزوا البيوت وينظفوها ويرتبوها، يعني بتحس بحاجة جديدة في البيت وفي روح جديدة داخلة في البيت وفي الناس ذاتها يعني، وكلهم فرحانين. لكن الآن الإحساس ذا إحنا والله بجد في الغربة ما لاقينا، والله يعني حقيقة يعني حاجة محزنة جدا، رغم إنه بنتمسك ونقول دي أقدار الله ونكون قويين، لكن بتجيك لحظة كده إنسان فيها بضعف، لما تلقى الناس اللي حوالينك ما موجودين وفقدنا فيها كثير من الأرواح والممتلكات وتجيك الذكريات الأليمة دي، فبجد الإنسان بيخش في لحظة بتاعت حزن عميقة جدا. لكن نسأل الله إنه يعني مثل ما بدأت هذه الحرب تنتهي يعني إن شاء الله، ويعود الأمن والاستقرار. وينمي هنا حي كل زملائي الصحفيين في قاعة السودان وخارج السودان اللي هم زي ما قال الحرب ذاتها يعني عانوا منها كما عانى مجتمعنا السوداني يعني. تحية ليهم وحييهم لصمتهم وجهودهم الجبار يعني، وربنا يعينهم كده. وإن شاء الله يا رب نسأل في بركات هذا العيد والأيام المباركات إنه يتحقق الأمن والاستقرار، ويستجيبوا غادتنا الآن من حملة السلاح أن يكفوا عن هذا، لأن المواطن ده عانى ما عانى حقيقة يعني. ما الآن قلنا زي ما قال خلاص الناس دي وصلت أنفاس الأخيرة يعني، بجد محتاجين لأمن وسلام واستقرار يعني. الآن رغم الحروب ورغم الاشتباكات ورغم الواقع الحاصل دي، الناس حريصة الآن بتتكلم بيقولوا إنها دارت ترجع بلد السودان، لأنه الشعور والإحساس والمكان في السودان ما زيه في أي دولة تانية يعني. بجد حقيقة المركنا برا إحنا الآن دارين نرجع رغم الظروف الحاصلة دي، إنها دارت ترجع. أي بمعنى دي رسالة واضحة عليهم في إنه يا أخي المواطن ده يا أخوان اكتفى من هذه النيران. أرجو أن توقفوا هذه الحرب، أرجو أن توقفوا هذه الحرب اللعينة اللي إحنا فقدنا فيها، وكلهم يعني أبنائنا. أنا بقول دي كلهم أبنائنا الآن اللي بموتوا دي كلهم أبنائنا، أبناء السودان محتاجين لهم. إحنا هم مستقبل الغد يعني، والبلد محتاج ليهم، ونبني بناتنا من جديد. بجد بجد يعني إحنا اللي نتكلم عن دارفور مثلا، عندك أسعار الخراف الآن نسمع ما بين 1,200,000,300,800,900 في دارفور وصل 400-500، بجد يا أرقام خرافية يعني. فأتأكد إنه كثير من الناس ما ضحت يعني قلاء أو كده. فلذلك يعني دي رسالة لكل المهتمين بشأن السلام والأمن الداخلي وكل المجتمعات والدول الراعية والصديقة، لأنه تحقق الأمن والاستقرار، إنه تكلل جهودها في إنه يتحقق لنا الأمن والاستقرار من أجل أبنائنا، من أجل أمهاتنا، من أجل أخواتنا، من أجل أسرنا الفقدناهم ونترحم لهم يعني. ربنا يتقبلهم قبولا حسنا، وربنا يرفع عننا هذا البلاء، ويتحقق لنا الأمن والاستقرار إن شاء الله، ونعود لبلدنا سالمين غانمين ونعيش في أمن وأمان.
3: ومن كمبالا أيضا معنا الأستاذ آدم حسن، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم المخصصة للمعايدة.
9: كل عام وأنتم بخير، ربنا يتقبل من كل الحجيج، وربنا يصلح حال البلد ويلم الغايبين. كلاجئين موجودين في يوغندا في مدينة كامبالا، اتقسم اللاجئين إلى جزئين، اللي هم الأبن رفيجي اللي موجودين في داخل العاصمة، والستلمين رفيجي اللي موجودين في في في في المعسكرات النجوم في كامبالا. كلاجئ سوداني موجود في أوغندا ده العيد الثالث لي، في عيد أضحى الثالث لي في مدينة كامبالا، هي عاصمة أوغندا. صراحة في اختلاف كبير يعني، طعم العيد، طعم الإحساس، طعم التواجد مع الأهل، الوالدة، الأهل، الخيلان، الأعمام، المندولة، عصيدة الصباح، الزريبة، اختيار الخروف، تكاد إنه تكون كل المظاهر دي تلاشت. لكن الحمد لله الناس قدرت تتأقلم مع الوضع الحالي، لكن الإحساس وطعم العيد مختلف تماما. العيد بسيط جدا هنا في أوغندا. صحيح انه في اعداد كبيره من اليوغنديين مسلمين، لكن يعني صلاه العيد كانت جميله، الا انه بتنقصها اللغه. في كثير من الناس ما بتقدر تتفهم اللغه المحليه هنا، فكانت خطبه العيد مبتوره. فواحده من الحاجات اللي يعني خلت الناس انها هي بتحس بفقدان البلد، بفقدان الحنين للارض، وكل الناس يعني لسان حالها وتعبيرها عن وجوهها بتأكد إنه لا للحرب اللي خلتنا إنه نكون مشردين، نكون بعيدين عن بلدنا، بعيدين عن أرضنا، بعيدين عن وطننا الحبيب. إن إحنا رضعنا من حنان، ورضعنا من أرضه، وتعلمنا فيه واشتغلنا فيه وأولادنا يتربوا فيه بقى الحنين. يعني لو ظن أكبر كل سنة بتزيد، السنة الأولى سنة الثانية كل سنة بتزيد، يعني نحن بيزيد حنيننا وشوقنا للوطن. ف بندعو كل الأطراف الموجودة في السودان، نحن كمدنيين نحن بنناشد بأنه يكون في سلام، في محبة، في وئام، الناس تتسالم عشان نرجع لبلدنا، نرجع لوطننا ونكون سالمين وغانمين في بلدنا. يعني الناس عندها القدرة إنها تشتغل، وعندها القدرة إنها تنتج، وعندها القدرة إنها هي تشتغل في البلد. فنتمنى من الله العلي العظيم إنه السنة الجاية العيدنا عيد الفطر وعيد الأضحى يكون في السودان العزيز، ونكون سالمين وغانمين، وكل عام والسودان بخير، وكل عام والسلام أول محطة إنه الناس تقف عليها. تحياتي للناس للجميع، وكل عام أنتم بخير.
3: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم، والتي خصصناها لمعايدات وتهاني عيد الأضحى المبارك. نشكر كل ضيوفنا الذين شاركونا من داخل السودان ومن دول الجوار وبلدان المهجر، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في جولة وبرامج قادمة، تقبلوا أطيب التحايا مني ومن فريق العمل في راديو دبنجة، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء. دنيا دبا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم. قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة واستمرار حركة النزوح من الدلنج بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني. وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان الجديد والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم تتجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد واتخذت من الدين ستارا للهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين: المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع، بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد، وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهة